ولا ندري ما صنعوا، لا والله ما نفعل، لكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى ترد أو نرد موردك. قبح الله العيش بعدك، قبح الله العيش بعدك. الكل على قلب رجل واحد، كلهم يريدون التضحية بأنفسهم ودمائهم وأموالهم وأهليهم من أجل الحسين. فرضي الله عن الحسين، ورضي الله عن أصحاب الحسين. بات الحسين رضي الله عنه وأصحابه ليلتهم في صلاة وسجود وركوع ودعاء واستغاثة بالله جل وعلا. مر على خيامهم لا تسمع إلا القرآن والدعاء والبكاء. هذه ليلة الحسين وأصحابه. أما أعداؤهم فإنهم ينتظرون الصباح لينقضوا على خير ثلة على وجه الأرض في ذلك الزمان، على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسين قائم يصلي، أصحابه قائمون يصلون يستغفرون يدعون الله جل وعلا، فإن صبيحتهم سيلقون الله جل وعلا. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا، في مسمع الروح الأمين فكبرا. لا يضرهم أن عدوهم حولهم فقلوبهم معلقة بالله جل وعلا، لا يهمهم أنهم في صبيحتهم سيلقون الله جل وعلا، فهم ليلهم لا ينامون. كيف ينام من سيلقى الله جل وعلا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأرض تشهد لهم، الأرض تسمع بكاءهم ونحيبهم. إنهم ثلة أهل الإيمان، إنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.

في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله مكرمنا بأنوار النبوة ومهيئ لنا سبيل الصدق والفتوة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على الذي أعلاه فلا يبلغ غيره من الخلق علوه، ورفع مجده وسموه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه من أهل قربه وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فإن في نفائس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نطالع معاني إجلال الله لهذا النبي وتكريمه له وتعظيمه إياه في إعسرائه ومعراجه وفي دنوه الأعلى من الملك الأعلى جل وعلا، والحق تبارك وتعالى لا تحده كهيئة ولا جهة ولا شيء من الكائنات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ذكرنا صعود نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة ولقائه من رفعه الله مكانا عليا، سيدنا إدريس، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم صعد مع جبريل إلى السماء الخامسة، واستفتح جبريل وقيل من معك؟ قال محمد. أهو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. ترحيبات سماويات ملكيات بمحمد خير البريات صلى الله عليه وسلم. ففتح لنا، قال فصعد صلى الله عليه وسلم ودخل السماء الخامسة، وصعد السماء الخامسة عليه الصلاة والسلام، ووجد نبي الله هارون. ونبي الله هارون على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصف صلى الله عليه وسلم هيئته ولحيته الواسعة، وأنه يتلو على قوم من قومه ويقرأ عليهم، وفيه اتصال أرواح أهل الصدق والقرب من كل أمة بأنبيائهم وبأهل المنزلة والمكانة فيهم، واتصالهم بهم في السماوات العلى، كما سنقرأ أو نذكر ما أشير إليه من مكان في السماء السابعة، وقيل لنبينا هذا مكانك ومكان أمتك، فأرواحنا الطاهرة إذا ماتت على التقوى والإيمان تصل تلك المواطن، جعلنا الله ممن ترعاهم عين عنايته. وجد في هذه السماء سيدنا هارون يقرأ على قومه ويتلو عليهم، معه جماعة من قومه من بني إسرائيل، وقال له جبريل هذا المحبب في قوم هارون بن عمران، فسلم عليه فرد مرحبا، وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقد علمنا أن الأنبياء يقولون في ترحيبهم به مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فيذكرنا الأخوة والنبوة. وقد رمزنا إلى مغزى هذه الأخوة ومكانتها، كذلك الوصف بالصلاح، الصالح الصالح، والوصف بالصلاح يكون على مرتبة ومستوى الموصوف. فإذا وصف النبي بالصلاح فذلك ليس كصلاح غير الأنبياء، بل بمستوى أوسع وأرفع وأحمق وأقوى. فرق بين أن تكون العالم الصالح وتطلق أفضل لفظ الصالح على عامي أو على مبتدي، تطلقه على التاجر الصالح فيكون مستوى للصلاح في التجارة عند التاجر، لكن إذا قلت عابد صالح عالم صالح كان المستوى أرفع وأعلى، فإذا قلت النبي صالح
كان ذلك أعلى درجة الصلاح، فأعلى درجات الصلاح للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وتنزل بعد ذلك في الرتب إلى أن تكون أدنى مراتب الصلاح تحقيق الإيمان. من كان يموت على الإيمان فله نصيب من الصلاح. أمتنا الله مؤمنين مسلمين، ولذا جعلها الله رتبة رابعة عندما رتب المراتب، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنها رفض الصلاح يشمل الكل، وإن كان في كل رتبة أرفع منه من الرتبة التي تحتها. وهكذا فإذا وجدنا أن الأنبياء وصفوا نبينا بالصالح فهو أصلح الصالحين من الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم، رتبة صلاحه أعلى الرتب، فهو أصلح خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه، ونسأله به أن يلحقنا بالصالحين. لذا وجدنا أن الأنبياء وهم في العلو في على درجات الصلاح يطلبون اللحوق بالصالحين، ويؤكدون على ذلك في سؤالهم رب العالمين جل جلاله وتعالى في علا: وحسبنا بهذا أن نعشق الصلاح والصالحين، وأن نتمنى أن نكون من الصالحين، وأن يتحقق فينا الطمع الطيب المهذب المبارك الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في حق من أثنى عليهم في القرآن، أن طمعهم أن يدخلوا مع القوم الصالحين. ونجد أولا أن الأنبياء طلبوا هذا المقام حتى ساداتهم، فهذا سيدنا الخليل إبراهيم يقول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وهذا سيدنا سليمان عليه السلام يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا سيدنا يوسف الصديق على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا طلب اللحوق بالصالحين على ألسن الأنبياء: اللهم ألحقنا بالصالحين. وهو ما أشار الله إليه أيضا على وأثنى به على قوم قال فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أين طمع الدخول مع الصالحين في عقلياتنا اليوم وفيما يتربى عليه أبناؤنا وبناتنا؟ إننا أمام أمانة يا أتباع صاحب المعراج، أمام أمانة في الرقي والسمو، لا تمر بنا الحياة والمطامع سفلية، أين حقيقة ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين؟ الآن في واقعنا نطمع فينا من يكون على حد، نطمع أن نكون من لاعبي الكرة المتقنين، موجود في واقعنا، نطمع أن أكون موظفا في الوزارة الفلانية، موجود، نطمع أن أكون وزيرا، موجود، نطمع أن أكون تاجرا، موجود، نطمع أن أخرج شهادة العليا، موجود، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع قوم الصالحين؟ أين هو في تفكيرنا، في مشاعرنا، في أحاسيسنا؟ يا أتباع صاحب المعراج، ما معنى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح في كل سماء لنعشق الصلاح والصلاح ولنسير مسار الصلاح؟ اللهم ثبت أقدامنا. قال سيدنا هارون: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلى الله عليهم أجمعين. ثم صعدنا، يقول صلى الله عليه وسلم، إلى السماء السادسة. فلما صعدوا إلى السماء السادسة جاء الاستفتاح، استفتح جبريل. قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: محمد صلى الله على سيدنا محمد. هو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، حياه الله من أخ وحياه من خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، ففتح لنا فدخلنا.
يقول صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء السادسة لقي سيدنا موسى بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم كليم الله سيدنا موسى صاحب الدرجة وصاحب المكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. في هذه السماء جاءتنا الأخبار عن نبينا أنه عرض عليه عرض فيما يتعلق بالأمم، وجعل يرى النبي معه الرهط، النبي معه الجماعة، النبي معه الرجلان، النبي معه الرجل الواحد، ورأى سوادا عظيما حتى ظن أنهم أمته، فقيل هذه أمة موسى، كثير يدخلون مع سيدنا موسى ممن آمنوا به واتبعوه واهتدوا بهديه وصدقوا. قال ولكن انظر فإذا سواد أعظم قد سد الأفق، فقيل هذه أمتك وسوى هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم ألحقنا بهم واجعلنا فيهم ومنهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمن تأمل هذه الحقائق، هذا نبأ عن المستقبل الأكبر لي ولك ولمن على ظهر الأرض. فينا من يريد الحوض ويريد على محمد، وفينا من لا يريد عليه. فينا من يكون من يدخل الجنة بغير حساب، وفينا من يحاسب حسابا يسيرا أو يحاسب حسابا عسيرا، ومن نوقش الحساب عذب. هذا نبأ عن المستقبل الكبير الضخم المقبل علي وعليك وعلى الأمة أجمعين. تأمله أخيه، تذكره أخيه، فكر فيه. وجاءنا في الأحاديث بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استزاد ربه في من يدخل من أمته الجنة بغير حساب. 70,000 رأهم قليلا بالنسبة للملايين من أمته. قال فزادني ربي مع كل واحد من 70,000 70,000 و3 حثيات من حثيات ربي، و3 حثيات من حثيات ربي. جعلنا الله تعالى ممن يدخل في ذلك العطاء والفضل. ونواصل بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

ونعود إلى ذكر هذه الأخبار عن المختار، عن الله الخالق الفاطر الغفار جل جلاله، وكم أراه ليلة المعراج من عجائب من الآيات، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، صلى الله عليه وصحبه وسلم. رأى عرضا للأمم كما أسلفنا، ورأى سوادا عظيما يسد الأفق من هذه الأمة، وفيهم من يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم ألحقنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كان بعض أهل المعرفة بالله من هذه الأمة إذا ذكروا الحديث وذكروا ما زاده ربهم ما نسمع كل واحد من 70,000 و300 من حثيات ربه يقولون والله إن طمعنا لا في 70,000 ولا في كل مع كل واحد من 70,000 لكن حثيات ربنا هذه دفعات ربنا كم يحثو في المرة الواحدة جل جلاله وهو أكرم الأكرمين، فلنا طمع في أن ندخل في هذه الحثيات. وثلاث حثيات من حثيات رب، نعم ما أوعده الله به وما أكرمه، ونعم الوسيلة والواسطة لنا في سؤال ربنا وطلب ربنا عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار في دربه. كان هذا المشهد في السماء السادسة، وصعد النبي محمد بعد أن سلم على سيدنا موسى ورد عليه السلام ومرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما صعد وبكى سيدنا موسى حيث يسمعه رسول الله ليواصل مشواره في صلته بهذا النبي ويبرز مقدار هذا النبي ومنة الله العظمى عليه، ويقول يزعم الناس أني أكرم الخلق على الله، هذا أكرم على الله مني، ويقول إنه غلام يأتي من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخلها من أمتي، فهو يحزن على من يدخل النار من أمته، وهو يظهر عظمة منة الله على هذا النبي بكثرة من يدخل الجنة من أمته. اللهم اجعلنا منهم، أدخلنا جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا حيث يسمعه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويسمعه يبكي، وفيه معان من المكانة في من طلب المكانة في قلب هذا النبي، وهو يعلم أن الله دعاه ليكرمه وليفضل عليه فيحب أن يذكره في التجلي الخاص والإفضال بأعظم النوال من جزيل الإفضال الكبير المتعال ذي العطايا الجزال مولى الموال سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى على أحب خلقه أكرم خلقه أصفى عبيده أوفى عباده صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى بهذا البكاء وبهذا الذكر الفضائل يطلب ذكرا في هذا القلب عند تجلي الرب عليه بالعطاء الأرحب الأكبر، وإلا لو كان المقصود فيما بينه وبين الله لم يسمع محمد البكاء ولا بكى بعد أن يذهب ويبعد عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن وهو يسمعه وبالقرب منه بكى هذه البكية وقال هذه الكلمات صلوات الله عليهم أجمعين. واعتلى سيدنا الأمين صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل إلى السماء السابعة. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. واستفتح جبريل باب السماء السابعة وقال البواب والخازن من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. يا رب صل على سيدنا محمد، ما أعجب هذا الاسم وما أعظم موقعه في القلوب. إلى وقد أرسل إليه قال نعم، قيل مرحبا به، فحياه الله من أخ وحياه من خليفة، فنعم الأخ
ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح لنا، يقول صلى الله عليه وسلم، فدخلنا، فدخل السماء السابعة. وفي السماء السابعة كان لقاء سيدنا الخليل إبراهيم، وكانت مشاهد جليلة للنبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلقي سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، في رواية على كرسي مسند ظهره إلى البيت المعمور، فسلم عليه، رد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. والذي جاءنا في الروايات أن كل الأنبياء يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا آدم وإبراهيم، فقال كل منهم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وهم في ذلك يذكرون مزيتهم في أبوتهم لهذا النبي ومنزلته عند الله تعالى، ويستشعرون منة الله عليهم بأن جعله ابنهم وهو سيد الكل وإمام الكل صلى الله عليه وسلم، فيذكرون ذلك استشعارا لمنة الله عليهم، فقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا قال سيدنا آدم، هكذا قال سيدنا إبراهيم، وعبر الآخرون بقولهم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وقال سيدنا إبراهيم وسيدنا آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فيذكرون منة الله عليهم بأن جعل هذا ابنهم وهو بهذه الدرجة الرفيعة والمنزلة السامية العالية. مرحبا بالنبي بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ورأيت بين يديه وجوه بيضاء منيرة كأنها القراطيس، ووجوه فيها شيء وفي ألوانهم شيء، ثم قام الذين في ألوانهم شيء فدخلوا بعض الأنهر هناك فخرجوا وقد صفت ألوانهم، فجلسوا إلى جنب أصحابهم. فسألت جبريل من هؤلاء القوم ومن هؤلاء وما هذه الأنهار؟ قال جبريل أما هؤلاء القوم البيض الوجوه فإنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأما الآخرون الذين كان في ألوانهم شيء فهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أما الأنهار فالأول رحمة الله والثاني نعمة الله والثالث وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما قال لي جبريل هذا مكانك ومكان أمتك. فرأيت وإذا بأقوام من أمتي أيضا عليهم ثياب بيض ليس بها شيء، وقوم دونهم عليهم شيء. قال فدخلت البيت المعمور ودخل معي أولئك القوم البيض الوجوه البيض الثياب الذين ليس عليهم شيء، والآخرون إلى خير وعلى خير، لكنهم هؤلاء نالوا الخصوصية ونالوا المزية، فدخلت أرواحهم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى وسط البيت المعمور. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، كل يوم يدخل 70,000 ملك يعبدون الله سبحانه وتعالى فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، فيدخل في اليوم الثاني 70,000 ملك. وهكذا صلى صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور، وصلى معه أولئك أهل الحسن الخالص الذين لم تشبهم شائبة. وفي هذا تذكرنا نحن من أمته، لكن تكون مع أي الفريقين إن وصلت إلى هناك، وأعوذ بالله أن يقطع أحد منا عن ذاك المكان، فيكون مع فريق بعيد غير سعيد، فريق لا يرى وجه محمد في القيامة ولا يدخل معه دار الكرامة، نعوذ بالله من ذلك. ولكن هؤلاء الذين هم على خير وفي لهم مكان في السماء السابعة، تحل أرواحهم في عليين ويدخلون البيت المعمور، ومنهم من لا يدخل البيت المعمور وهو إذن في السماء السابعة، مع من تكون؟ مع من نكون أيها المؤمنون يا أتباع أصحاب المعراج؟ نتفقد أحوالنا، نتفقد أخلاقنا، نتفقد مسارنا، مع من نكون؟ إلى أي فريق نصير؟
يا رب خذ بأيدينا وخذ بقلوبنا ونواصينا إليك يا رب، أخذها الفضل عليك. قومنا إذا عوججنا وعنا إذا استقمنا، وخذ بأيدينا إذا عثرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، حرك همتك فأبواب وجود ربك مفتوحة وعطاياه ممنوحة، مهما صدقت معه، مهما توجهت إليه، مهما أقبلت عليه، مهما قمت بحق الإنابة إليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. كان ذلك في السماء السابعة من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان صعوده إلى سدرة المنتهى، وقد حدثنا عنها صلى الله عليه وسلم، إذا شجرة عظيمة ثمارها كجلال هجر لا يعلم قدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، فتغشاها ما غشاها عند رؤية الحبيب وعند لقاء الحبيب، قال سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى سدرة ما يغشى. يقول بعض سادتنا الصحابة إن سدرة المنتهى إليها ينتهي ما يرفع من الأرض والسماوات، وإليها ينتهي ما ينزل فيؤخذ من هناك، أي هي الحد الأعلى للملأ الأعلى، فينزل إليهم من الله الأمر إليها ويرفعون الأمر إلى ذلك المستوى. جعلنا الله من خواص أتباع صاحب هذا المعراج مستقيمين على منهاج خير منهاج، وأصلح لنا به كل حال، وعافانا من كل عوجاج، وأصلح شؤوننا وأمة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الشهيد. الله جل جلاله هو الشهيد، هو الرقيب على خلقه أينما كانوا، أقرب إليهم من حبل الوريد، يسمع ويرى وهو المنذر الأعلى. فالقلوب تعرفه حق المعرفة، وهو سبحانه عز

0: عز وجل فوق عرشه استوى وبالكيفية التي تليق به، وشهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة وكافية. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هو الشهيد الحق العليم بظواهر الأشياء، وهو الخبير البصير العليم ببواطن الأشياء، وهو الذي كرم الإنسان بنعمة المشاهدة، وسبحانه أفعم القلوب بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنعلم أن الله تعالى مع المؤمن في حركته وسكنته، في عطائه، في منعه وصلته، في قطعه وغضبه ورضاه. الله سبحانه عز وجل هو الشهيد الذي لا تغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والشهيد مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وإذا كان العلم مطلقا فالله عليم، أما إذا أضيف علم الله إلى الأمور الباطنة المستترة الخفية فالله خبير، أما إذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو شهيد خبير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الشهيد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

طل حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لا يزال نائما. سننتظر بعض الوقت ثم نهجم عليه.
1: ماذا تنتظرون هنا؟
0: محمدا.
1: خيبكم الله، لقد مر بكم محمد، وما ترك رجلا منكم إلا وحثاه بالتراب.
0: ويحك، ماذا تقصد أيها الرجل العجوز؟ والله هذا محمد النائم، وعليه بردته الخضراء.
2: إن كان العجوز قد لمح محمدا، إذن من هذا؟
0: أرى أن نقتحم البيت على هذا النائم.
2: والله إنها لسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا.
3: أجل
4: كلامك
3: صحيح جدا.
4: نعم الرأي.
0: نعم هذا. إذن لننتظر.
2: انظروا، لقد بدأت الشمس تشرق،
0: هيا لندخل الآن.
1: لقد فشل جميع من أرسلتهم في العثور على محمد وصاحبه.
5: ما يثير حيرتي أن عليا لا يزال بمكة، لعل محمدا لم يغادر بعد، فأنتم تعرفون أن عليا ومحمد لا يفترقان.
2: ما تقوله غير معقول، إن لم يكن محمدا قد غادر مكة، إذن أين هو؟
1: لست أدري. أنا أرى أن نعلن عن جائزة لمن يعثر على محمد.
2: أجل هذا صحيح، هكذا نستطيع أن نجند كل الناس لغايتنا.
1: إذن لنعلن عن 100 ناقة لمن يجد محمدا.
5: إن فاتنا محمد وخرج من مكة فلن ندع عليا يفلت منا. دعونا ننشر رجالنا في مخارج مكة وفي الطرق المؤدية للمدينة.
1: لقد تجمع كل أصحاب محمد في المدينة، حتى أخي عياش قد ذهب معهم. ذهبت أقنعه بالعودة ولم يقبل، لقد سحرهم محمد جميعا.
2: لقد خلت بعض ديار مكة من ساكنيها، هاجر الكثيرون، وكل واحد منا لديه واحد من أقاربه أو أكثر قد هاجروا، ولكن كل هذا سيفشل إذا لم يلتحق محمد بهم.
5: يجب أن ندركهم قبل أن يصيروا أقوى. أخشى أن أعود يوما لمكة ليس ليسكنوا فيها، بل ليحكموها.
2: لا، إن الأوس والخزرج أهل قتال وشجاعة، ويثرب محصنة جيدا ضد أي هجوم محتمل. لذا فإن فكرة مهاجمة المسلمين في يثرب تبدو لي خيارا سيئا الآن.
1: أتمنى ألا نضطر لذلك. لا تنسى أن يثرب تقع على طريق قوافلنا التجارية والمتجهة من وإلى الشام.
5: أنت محق في قولك، ما خطبك أيها الرجل؟
0: إن عليا وقف ينادي بوسط مكة يقول: من كان له عند رسول الله وديعة فليأتي تؤدى إليه أمانته.
2: هذا الفتى ألا يخاف منا؟
6: رويدك،
5: هذه الأمانات الثمينة التي يوزعها علي أغلبها لنا، وليس للمسلمين منها أي شيء.
0: في المرة الأولى خدعنا بنومه في فراش محمد، والآن يرد الأمانات على مرأى منا.
2: إني خائف على علي.
5: لا تقلق عليه، فقد قال له رسول الله إنهم لن يصلوا إليك بما تكره حتى تقدم علي. فأدي أمانات على أعين الناس ظاهرا، وإني مستخلفك على فاطمة ابنتي ومستخلف ربي عليكما.
2: إذن هل سيبقى علي هنا؟
5: لا، إنه ينتظر أن يبعث له النبي بكتاب حتى يأذن له بالهجرة.
2: هكذا إذن، أظن أني سأهاجر مع علي حين يخرج من مكة.
5: أجل، إنها فكرة طيبة، سآتي معك أنا أيضا.
7: لي 100 درهم.
8: أني
3: عمليتان من فضة لي.
4: لقد أودعت عند محمد جواهر ولا آلئ.
5: إن لنبينا الكريم خلقا عظيما ليعيد كل هذه الأمانات إلى أصحابها،
2: ليت ذلك يؤثر بهم ويدعوهم للإيمان به.
5: لقد علمت أن عليا سيبقى 3 أيام ينادي حتى يرد الأمانات كافة.
2: هيا بنا يا صاحبي، إن عليا ينتظرنا في واد خارج مكة.
5: هيا بنا لنسرع، لقد خرج علي في النهار ومعه الفاطميات من بني هاشم.
2: انظر، ها هو علي هنا.
5: هيا هيا لنسرع. انظر، إنه أبو واقد، هو الذي أوصل رسالة النبي لعلي.
2: يبدو أنه يخشى أن يدركنا القوم، فهو يسير بنا بسرعة.
0: يا علي، أظننت أنك ناج بالنسوة؟ ويحك، ارجع لا أبا لك.
2: هيا بنا لينطلق.
1: إلى أين أنت ذاهب يا صاحبي؟
6: سأذهب إلى رسول الله، لقد وصل لقباء منذ فترة لكنه لم يدخل يثرب بعد.
1: أجل، لقد علمت أنه ينزل ضيفا على بني عمرو.
6: لا أعلم متى سيدخل النبي إلى يثرب وينيرها بوجوده فتصير مدينة منورة.
1: سيدخلها قريبا إن شاء الله، إن رسول الله ينتظر قدوم قافلة من مكة فيها علي ابن عمه وابنته فاطمة. هذا حسب ما علمت، فإن هناك بعض المسلمين من المستضعفين الذين يخافون الهجرة لوحدهم قد هاجروا مع علي.
6: إذن نحن بانتظار قافلة كبيرة، نحن نتوقع وصولهم اليوم. أتمنى أن لا يتأخروا. عن إذنك سأخذ هذه السلة لرسول الله ثم سأعود لك.
1: انظر، يبدو لي أن هناك قادم من بعيد.
6: ماذا؟ هناك؟ أظن أن هذه هي القافلة المنتظرة، دعنا نذهب لاستقبالهم.
1: هيا بنا.
6: انظر، انظر لعلي، لقد تفطرت قدماه وهو يسير بالقافلة.
1: يبدو أنه لم يكن يريد التأخر عن اللحاق برسول الله. ها قد جاء رسول الله لاستقبال.
6: الحمد لله على سلامتهم.
7: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مخاطبا عليا: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي. صدق رسول الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وأهم حدث بتحفظه لنا السيرة في سنة 10 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كده سيدنا النبي عنده 63 سنة تقريبا، داخل على 63، إن يوم 10 ربيع الأول توفي سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده 16 شهر. وكانت السيدة ماريا زوجة النبي وستنا سيرين أختها بيبكوا عند سيدنا إبراهيم كده وهو بيجود بروحه، ولم ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن البكاء. فلما رفع له الصبي، يعني ادهله كده وخلاص يجود بنفسه يعني في لحظاته الأخيرة، قبله النبي وشمه. شوف حلاوة الأفعال النبوية. العرب ما كانوش يعملوا كده. الراجل كان عنده قاعد جنب النبي، فواحد من أحفاد النبي دخل فالنبي قبله، قال له إيه ده، أتقبلون الصبيان؟ إن لي 10 أولاد لم أقبل أحدهم. قال وما أفعل إن كان الله نزع منك الرحمة. لما بتبصش العيال فين الرحمة اللي في قلبك؟ محتاجين هم الأحضان والحنية دي ينشأوا هم عندهم ثقة في نفسهم. فسيدنا إبراهيم بينتقل بيموت، النبي رفعه كده وشمه، كأن كل إنسان ليه ريحة كده، فدي آخر مرة هيشم الريحة دي النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يدفنه. ثم بكى صلى الله عليه وسلم، فجنبه صحابي بيقول له ما هذا، حضرتك بتبكي؟ فقال نعم، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. حقائق بيسيبها النبي. البكى مش حرام، الصويت هو اللي حرام. الراجل بيبكي، مشاعر ممتلئة، أب حنية على ابنه اللي بيفقده. وخلى الستات اللي بتعيط تعيط من غير ما يزعق لهم، بكاء طبيعي بتاع فراق الأحبة. ويندفن سيدنا إبراهيم ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعدي الشهور وتحكي لنا السيرة كما يقول ابن هشام وابن إسحاق، يجي يوم 20 ذي القعدة ويبدأ يتحرك صلى الله عليه وسلم سنة 10 لحجة الإسلام. كان سيدنا عبد الله بن عباس ما بيحبش كلمة حجة الوداع، هي مكتوبة في الكتب حجة الوداع أو حجة الإسلام. ولما الناس تعرف أن النبي هيحج، والنبي دي المرة الوحيدة اللي حج فيها صلى الله عليه وسلم، عمل 4 عمرات وحج مرة واحدة، فتجمع الناس من كل القبائل رجاء أن ينالوا بركة الحج مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. جهز النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر 4 ركعات في المدينة وتحرك. ولما اتحرك المرة دي على الدابة بتاعته، على الناقة بتاعته، عليها رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم. يعني تجهيزات النبي كانت بسيطة، ورث يعني بسيط قوي. ولما اتحرك باللبس البسيط والتجهيزات البسيطة قال اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. كانوا بيسيب حقيقة كده ان موضوع الحج والعمرة ده التباسط فيه أقرب للقلب، وعدم الفخر بالثياب وعدم إظهار التميز على الخلق أقرب إلى القلب. عشان كده لبس الإحرام الكل بيلبس فوطين كده، فوطة تحت وفوطة فوق، فيستوي الفقير والغني والأمير والوزير زي ما بيقول. وتحرك صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ما وصل ذي الحليفة المكان، أو أبيار علي، ذي الحليفة أو أبيار علي نفس الاسم، اسمين لنفس المكان. اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام علشان يحرم، والسيدة عائشة تقول وكأني أنظر إلى وبيص الدهن في شعره. الدهن اللي هو العطر، ملى النبي صلى الله عليه وسلم شعره بالدهن، وهو كان عادته عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعره كده ويحط العطر في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني تجملا أمام الله، إن الله جميل يحب الجمال. ثم ركب النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما يلبي إذا به ينظر، أنا بحب الحتة دي قوي في السيرة، مد بصره صلى الله عليه وسلم ما بين راكب وما بين ماشي، مد بصره. حج معاه كم واحد؟ 100,000 إنسان. 100,000 إنسان. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. ده احنا كنا في بيت أرقم ابن أبي الأرقم، ده احنا كنا 38 ولا 39، ولما أسلم عمر بقينا 40. ده احنا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أنا وبلال وليس معنا ما يأكله ذو كبد، ما كانش عندنا أي حاجة خالص. فيبص النبي كده ثم يلبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويحج النبي على أقوى الأقوال إنه حج قارن. قارن يعني عمرة وحج في نفس الشعيرة، لبيك اللهم بعمرة وحج. بعض الناس حج متمتع يعني خد نية العمرة وبعد العمرة هيتحلل وبعدين يبدأ الحج بعد كده، وبعض الناس حج مفرد لبيك اللهم بحج، والكل بيلبي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يزيد في التلبية، يقول لبيك وسعديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وبيحكي لنا راوي الحديث في صحيح مسلم والبخاري وكثير من كتب السنة بتحكي قصة حجة الوداع، يقول فلب الناس حتى بحت أصواتهم من الجهر بالتلبية. بكاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم وأقوى وأثبت وأتقى الخلق، بكاؤه على ابنه طبطب على كتف كل رجل أو امرأة بكى لفراق حبيب، لأن المشاعر اللي بتملى القلب بتفيض بيها العين، الفرحة والخوف والحزن وفراق الأولاد والقرايب، الناس اللي هم حتة من دمك، بيملى القلب بمشاعر كتير قوي قوي تخلي العين تعبر عن طريق الدموع. ملوش أي علاقة بالضعف ولا بالاعتراض، الدموع ملهاش علاقة بالسخط على الله، إنما الدموع تعبير إنساني حصل من سيد الأكوان عليه الصلاة والسلام. الصحابي قال له إيه ده؟ إيه الدموع دي؟ طلع منين؟ اشرح لنا يا سيدنا النبي، ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة. وقال له إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، بيشرح له القلب حزن فالعين عبرت، لكن القلب حاله إيه؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن بص أمانة النبي مع الصحابة، الصحابة بيقولوا الشمس انكسفت، حصل تغير في الأكوان بسبب موت ابن النبي. لو مش النبي بقى حد مننا ممكن يسكت، دي مش حقيقة بس هسكت، خلي الناس تفتكر ان ابني حاجة كبيرة. حتى انا ما كذبتش، ما قلت لهمش ايوة صح دي كسفت علشان ابني مات فكأني كذبت، انا مش هكذب انا هسكت بس. انكسفت الشمس لموت ابراهيم؟ قال لا، إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. أمانة في توصيل الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. ودين إلك للمشهد اللي حكيته لك بعده، لما النبي طلع في حجة الوداع وشايف 100,000 حوالي، إحساس جميل بالامتنان، يا على الرحلة، ياه لما كنت أنا وبلال لوحدنا، ولا أنا وأبو بكر لوحدنا، ولا بصلي أنا وعلي لوحدنا، يا لما كنت أنا وزيد بن حارثة رايحين الطائف وضربونا بالحجارة. النبي دلوقتي باصص عينه مش جايبة آخر الناس اللي ماشي واللي راكب، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع اليوم مع الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل الذي عادى الرسول أشد العداء وآذى الصحابة، أفضح الإيذاء وصب على الإسلام والمسلمين من العذاب ما قرت به عين أبيه، وأدخل على قلبه الفرح والسرور. خر أبوه صريعا في بدر، ومن حينها أصبح له مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. استمر في حربه حتى اليوم الذي كان فيه فتح مكة المكرمة، فتصدى ومن معه للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل الذي أهدر دمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذا تسلل متخفيا من مكة متجها نحو اليمن، ولكن أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل أخذت له الأمان من الرسول، وخرجت تبحث عنه حتى أدركته عند ساحل البحر وهو يفاوض بحارا على نقله إلى اليمن، فقالت له: يا ابن عم، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك. فقال: أنت كلمته؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها، وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه النبي صلوات الله عليه وثب إليه فرحا به، ولما جلس رسول الله وقف عكرمة بين يديه وحدثه حتى قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند هذا قال له الرسول صلوات الله عليه: اليوم لا تسألني عن شيء أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة: إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك، أو غيبتك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فتهلل وجه عكرمة بشرى وقال: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. وهذا ما فعله، فقد بر عكرمة بما قطعه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عهد. فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كان في طليعتهم. وفي يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم الشديد الحر،
ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف نزل عن جواده وكسر غمد سيفه ودخل في صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد وقال: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال: إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني. ثم قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم، إن هذا لن يكون أبدا. ثم نادى في المسلمين: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين، فقاتلوا أشد القتال. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح، هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال: ادفعوه إليه. فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال: ادفعوه إليه. فلما دنوا من عياش وجدوه فارق الحياة. فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد لحقا به رضي الله عنهم أجمعين، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعلنا الليل والنهار آيتين

وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله مكرمنا بأنوار النبوة ومهيئ لنا سبيل الصدق والفتوة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على الذي أعلاه فلا يبلغ غيره من الخلق علوا، ورفع مجده وسموه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه من أهل قربه وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فإن في نفائس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نطالع معاني إجلال الله لهذا النبي وتكريمه له وتعظيمه إياه في إسرائه ومعراجه وفي دنوه الأعلى من الملك الأعلى جل وعلا، والحق تبارك وتعالى لا تحده كهيئة ولا جهة ولا شيء من الكائنات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ذكرنا صعود نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة ولقائه من رفعه الله مكانا عليا، سيدنا إدريس، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم صعد مع جبريل إلى السماء الخامسة، واستفتح جبريل وقيل من معك؟ قال محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. إلى مرحبا به، حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. ترحيبات سماويات ملكيات بمحمد خير البريات صلى الله عليه وسلم. ففتح لنا، قال فصعد صلى الله عليه وسلم ودخل السماء الخامسة، وصعد السماء الخامسة عليه الصلاة والسلام، ووجد نبي الله هارون. ونبي الله هارون على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصف صلى الله عليه وسلم هيئته ولحيته الواسعة، وأنه يتلو على قوم من قومه ويقرأ عليهم، وفيه اتصال أرواح أهل الصدق والقرب من كل أمة بأنبيائهم وبأهل المنزلة والمكانة فيهم، واتصالهم بهم في السماوات العلى، كما سنقرأ أو نذكر ما أشير إليه من مكان في السماء السابعة، وقيل لنبينا هذا مكانك ومكان أمتك، فأرواحنا الطاهرة إذا ماتت على التقوى والإيمان تصل تلك المواطن، جعلنا الله ممن ترعاهم عين عنايته. وجد في هذه السماء سيدنا هارون يقرأ على قومه ويتلو عليهم، معه جماعة من قومه من بني إسرائيل، وقال له جبريل هذا المحبب في قوم هارون بن عمران، فسلم عليه فرد مرحبا، وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقد علمنا أن الأنبياء يقولون في ترحيبهم به مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فيذكرنا الأخوة والنبوة، وقد رمزنا إلى مغزى هذه الأخوة ومكانتها. كذلك الوصف بالصلاح، الصالح الصالح، والوصف بالصلاح يكون على مرتبة ومستوى الموصوف، فإذا وصف النبي بالصلاح فذلك ليس كصلاح غير الأنبياء، بل بمستوى أوسع وأرفع وأحمق وأقوى. فرق بين أن تكون العالم الصالح وتطلق أفضل لفظ الصالح على عامي أو على مبتدي، تطلقه على التاجر الصالح فيكون مستوى للصلاح في التجارة عند التاجر، لكن إذا قلت عابد صالح عالم صالح كان المستوى أرفع وأعلى، فإذا قلت النبي صالح كان ذلك أعلى درجة الصلاح. فأعلى درجات الصلاح للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم
وتنزل بعد ذلك في الرتب إلى أن تكون أدنى مراتب الصلاح تحقيق الإيمان. من كان يموت على الإيمان فله نصيب من الصلاح. أمتنا الله مؤمنين مسلمين، ولذا جعلها الله رتبة رابعة عندما رتب المراتب، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنها رفض الصلاح يشمل الكل، وإن كان في كل رتبة أرفع منه من الرتبة التي تحتها. وهكذا فإذا وجدنا أن الأنبياء وصفوا نبينا بالصالح فهو أصلح الصالحين من الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم، رتبة صلاحه أعلى الرتب، فهو أصلح خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه، ونسأله به أن يلحقنا بالصالحين. لذا وجدنا أن الأنبياء وهم في العلو في على درجات الصلاح يطلبون اللحوق بالصالحين، ويؤكدون على ذلك في سؤالهم رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه: وحسبنا بهذا أن نعشق الصلاح والصالحين، وأن نتمنى أن نكون من الصالحين، وأن يتحقق فينا الطمع الطيب المهذب المبارك الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في حق من أثنى عليهم في القرآن، أن طمعهم أن يدخلوا مع القوم الصالحين. ونجد أولا أن الأنبياء طلبوا هذا المقام حتى ساداتهم، فهذا سيدنا الخليل إبراهيم يقول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وهذا سيدنا سليمان عليه السلام يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا سيدنا يوسف الصديق على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا طلب اللحوق بالصالحين على ألسن الأنبياء: اللهم ألحقنا بالصالحين. وهو ما أشار الله إليه أيضا على وأثنى به على قوم قال فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أين طمع الدخول مع الصالحين في عقلياتنا اليوم وفيما يتربى عليه أبناؤنا وبناتنا؟ إننا أمام أمانة يا أتباع صاحب المعراج، أمام أمانة في الرقي والسمو، لا تمر بنا الحياة والمطامع سفلية. أين حقيقة ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين؟ الآن في واقعنا نطمع فينا من يكون على حد، نطمع أن نكون من لاعبي الكرة المتقنين، موجود في واقعنا، نطمع أن أكون موظفا في الوزارة الفلانية، موجود، نطمع أن أكون وزيرا، موجود، نطمع أن أكون تاجرا، موجود، نطمع أن أخرج شهادة العليا، موجود، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع قوم الصالحين. أين هو في تفكيرنا، في مشاعرنا، في أحاسيسنا؟ يا أتباع صاحب المعراج، ما معنى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح في كل سماء لنعشق الصلاح والصلاح ولنسير مسار الصلاح؟ اللهم ثبت أقدامنا. قال سيدنا هارون: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلى الله عليهم أجمعين. ثم صعدنا، يقول صلى الله عليه وسلم، إلى السماء السادسة. فلما صعدوا إلى السماء السادسة جاء الاستفتاح، استفتح جبريل. قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: محمد صلى الله على سيدنا محمد. هو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، حياه الله من أخ وحياه من خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح لنا فدخلنا. يقول صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء السادسة لقي سيدنا موسى بن عمران
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم كليم الله سيدنا موسى صاحب الدرجة وصاحب المكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. في هذه السماء جاءتنا الأخبار عن نبينا أنه عرض عليه عرض فيما يتعلق بالأمم، وجعل يرى النبي معه الرهط، النبي معه الجماعة، النبي معه الرجلان، النبي معه الرجل الواحد، ورأى سوادا عظيما حتى ظن أنهم أمته، فقيل هذه أمة موسى، كثير يدخلون مع سيدنا موسى ممن آمنوا به واتبعوه واهتدوا بهدي وصدقوا. قال ولكن انظر فإذا سواد أعظم قد سد الأفق، فقيل هذه أمتك وسوى هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم ألحقنا بهم واجعلنا فيهم ومنهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمن تأمل هذه الحقائق، هذا نبأ عن المستقبل الأكبر لي ولك ولمن على ظهر الأرض. فينا من يريد الحوض ويريد على محمد، وفينا من لا يريد عليه. فينا من يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب، وفينا من يحاسب حسابا يسيرا أو يحاسب حسابا عسيرا، ومن نوقش الحساب عذب. هذا نبأ عن المستقبل الكبير الضخم المقبل علي وعليك وعلى الأمة أجمعين. تأمله أخي، تذكره أخي، فكر فيه. وجاءنا في الأحاديث بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استزاد ربه في من يدخل من أمته الجنة بغير حساب. 70,000 رأهم قليلا بالنسبة للملايين من أمته. قال فزادني ربي مع كل واحد من 70,000 70,000 و3 حثيات من حثيات ربي، و3 حثيات من حثيات ربي. جعلنا الله تعالى ممن يدخل في ذلك العطاء والفضل. ونواصل بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

ونعود إلى ذكر هذه الأخبار عن المختار، عن الله الخالق الفاطر الغفار جل جلاله، وكم أراه ليلة المعراج من عجائب من الآيات لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، صلى الله عليه وصحبه وسلم، رأى عرضا للأمم كما أسلفنا، ورأى سوادا عظيما يسد الأفق من هذه الأمة، وفيهم من يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم ألحقنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كان بعض أهل المعرفة بالله من هذه الأمة إذا ذكروا الحديث وذكروا ما زاده ربهم نسمع كل واحد من 70,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربه، يقولون والله إن طمعنا لا في 70,000 ولا في كل مع كل واحد من 70,000 لكن حثيات ربنا، هذه دفعات ربنا كم يحثو في المرة الواحدة جل جلاله، وهو أكرم الأكرمين، فلنا طمع في أن ندخل في هذه الحثيات. وثلاث حثيات من حثيات رب، نعم ما أوعده الله به وما أكرمه، ونعم الوسيلة والواسطة لنا في سؤال ربنا وطلب ربنا عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار في دربه. كان هذا المشهد في السماء السادسة، وصعد النبي محمد بعد أن سلم على سيدنا موسى ورد عليه السلام ومرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما صعد وبكى سيدنا موسى حيث يسمعه رسول الله ليواصل مشواره في صلته بهذا النبي، ويبرز مقدار هذا النبي ومنة الله العظمى عليه، ويقول يزعم الناس أني أكرم الخلق على الله، هذا أكرم على الله مني، ويقول إنه غلام يأتي من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخلها من أمتي، فهو يحزن على من يدخل النار من أمته، وهو يظهر عظمة منة الله على هذا النبي بكثرة من يدخل الجنة من أمته. اللهم اجعلنا منهم، أدخلنا جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا حيث يسمعه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويسمعه يبكي، وفيه معان من المكانة في من طلب المكانة في قلب هذا النبي، وهو يعلم أن الله دعاه ليكرمه وليفضل عليه فيحب أن يذكره في التجلي الخاص والإفضال بأعظم النوال من جزيل الإفضال الكبير المتعال ذي العطايا الجزال مولى الموال سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى على أحب خلقه أكرم خلقه أصفى عبيده أوفى عباده صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى بهذا البكاء وبهذا الذكر الفضائل يطلب ذكرا في هذا القلب عند تجلي الرب عليه بالعطاء الأرحب الأكبر، وإلا لو كان المقصود فيما بينه وبين الله لم يسمع محمد البكاء ولا بكى بعد أن يذهب ويبعد عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن وهو يسمعه وبالقرب منه بكى هذه البكية وقال هذه الكلمات صلوات الله عليهم أجمعين. واعتلى سيدنا الأمين صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل إلى السماء السابعة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. واستفتح جبريل باب السماء السابعة وقال البواب والخازن من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. يا رب صل على سيدنا محمد، ما أعجب هذا الاسم وما أعظم موقعه في القلوب. إلى وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فحياه الله من أخ وحياه من خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة
ونعم المجيء جاء ففتح لنا، يقول صلى الله عليه وسلم، فدخلنا، فدخل السماء السابعة. وفي السماء السابعة كان لقاء سيدنا الخليل إبراهيم، وكانت مشاهد جليلة للنبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلقي سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، في رواية على كرسي مسند ظهره إلى البيت المعمور، فسلم عليه، رد عليه السلام، وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. والذي جاءنا في الروايات أن كل الأنبياء يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا آدم وإبراهيم، فقال كل منهم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وهم في ذلك يذكرون مزيتهم في أبوتهم لهذا النبي ومنزلته عند الله تعالى، ويستشعرون منة الله عليهم بأن جعله ابنهم وهو سيد الكل وإمام الكل صلى الله عليه وسلم، فيذكرون ذلك استشعارا لمنة الله عليهم، فيقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا قال سيدنا آدم، هكذا قال سيدنا إبراهيم، وعبر الآخرون بقولهم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وقال سيدنا إبراهيم وسيدنا آدم مرحبا بالابن ابن الصالح والنبي الصالح، فيذكرون منة الله عليهم بأن جعل هذا ابنهم وهو بهذه الدرجة الرفيعة والمنزلة السامية العالية. مرحبا بالنبي بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ورأيت بين يديه وجوه بيضاء منيرة كأنها القراطيس، ووجوه فيها شيء أو في ألوانهم شيء، ثم قام الذين في ألوانهم شيء فدخلوا بعض الأنهر هناك فخرجوا وقد صفت ألوانهم، فجلسوا إلى جنب أصحابهم، فسألت جبريل من هؤلاء القوم ومن هؤلاء وما هذه الأنهار؟ قال جبريل أما هؤلاء القوم البيض الوجوه فإنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأما الآخرون الذين كان في ألوانهم شيء فهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أما الأنهار فالأول رحمة الله والثاني نعمة الله والثالث وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قال لي جبريل هذا مكانك ومكان أمتك. فرأيته وإذا بأقوام من أمتي أيضا عليهم ثياب بيض ليس بها شيء، وقوم دونهم عليهم شيء. قال فدخلت البيت المعمور ودخل معي أولئك القوم البيض الوجوه البيض الثياب الذين ليس عليهم شيء، والآخرون إلى خير وعلى خير، لكنهم حاول نالوا الخصوصية ونالوا المزية، فدخلت أرواحهم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى وسط البيت المعمور. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، كل يوم يدخل 70,000 ملك يعبدون الله سبحانه وتعالى فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، فيدخل في اليوم الثاني 70,000 ملك، وهكذا صلى صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور، وصلى معه أولئك أهل الحسن الخالص الذين لم تشبهم شائبة. وفي هذا تذكرنا نحن من أمته، لكن تكون مع أي الفريقين إن وصلت إلى هناك، وأعوذ بالله أن يقطع أحد منا عن ذاك المكان فيكون مع فريق بعيد غير سعيد، فريق لا يرى وجه محمد في القيامة ولا يدخل معه دار الكرامة، نعوذ بالله من ذلك. ولكن هؤلاء الذين هم على خير وفي لهم مكان في السماء السابعة، تحل أرواحهم في عليين ويدخلون البيت المعمور، ومنهم من لا يدخل البيت المعمور وهو أيضا في السماء السابعة، مع من تكون؟ مع من نكون أيها المؤمنون يا أتباع أصحاب المعراج؟ نتفقد أحوالنا، نتفقد أخلاقنا، نتفقد مسارنا، مع من نكون؟ إلى أي فريق نصير؟
يا رب خذ بأيدينا وخذ بقلوبنا ونواسينا إليك يا رب، أخذها الفضل عليك. قومنا إذا عججنا وعنا إذا استقمنا، وخذ بأيدينا إذا عثرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، حرك همتك فأبواب وجود ربك مفتوحة وعطاياه ممنوحة، مهما صدقت معه، مهما توجهت إليه، مهما أقبلت عليه، مهما قمت بحق الإنابة إليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. كان ذلك في السماء السابعة من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان صعوده إلى سدرة المنتهى، وقد حدثنا عنها صلى الله عليه وسلم، إذا شجرة عظيمة ثمارها كجلال هجر لا يعلم قدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، فتغشاها ما غشاها عند رؤية الحبيب وعند لقاء الحبيب، قال سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماوى، إذ يغشى سدرة ما يغشى. يقول بعض سادتنا الصحابة: إن سدرة المنتهى إليها ينتهي ما يرفع من الأرض والسماوات، وإليها ينتهي ما ينزل فيؤخذ من هناك، أي هي الحد الأعلى للملأ الأعلى، فينزل إليهم من الله الأمر إليها ويرفعون الأمر إلى ذلك المستوى. جعلنا الله من خواص أتباع صاحب هذا المعراج، مستقيمين على منهاج خير منهاج، وأصلح لنا به كل حال، وعافانا من كل عوجاج، وأصلح شؤوننا وأمة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الشهيد. الله جل جلاله هو الشهيد، هو الرقيب على خلقه أينما كانوا، أقرب إليهم من حبل الوريد، يسمع ويرى، وهو المنذر الأعلى. فالقلوب تعرفه حق المعرفة، وهو سبحانه عز وجل فوق عرشه استوى، وبالكيفية التي تليق به. وشهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة وكافية. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. هو الشهيد الحق العليم بظواهر الأشياء، وهو الخبير البصير العليم ببواطن الأشياء، وهو الذي كرم الإنسان بنعمة المشاهدة، وسبحانه أفعم القلوب بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنعلم أن الله تعالى مع المؤمن في حركته وسكنته، في عطائه، في منعه وصلته، في قطعه وغضبه ورضاه. الله سبحانه عز وجل هو الشهيد الذي لا تغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والشهيد مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وإذا كان العلم مطلقا فالله عليم، أما إذا أضيف علم الله إلى الأمور الباطنة المستترة الخفية فالله خبير، أما إذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو شهيد خبير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الشهيد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: من هذا الذي يمشي مسرعا نحو المسجد؟ إنه أبو هريرة، فقد ولد في قبيلة دوس أحد قبائل الجزيرة العربية، اسمه عبد شمس. نشأ يتيما وهو يخدم بطعام بطنه. لما شرح الله صدره للإسلام في العام السابع الهجري، عام فتح خيبر، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، ولأنه كان يعرف بعطفه الشديد على الحيوان كناه أصحابه بأبي هريرة، إذ كانت له هرة صغيرة يعطف ويحنو عليها، ينظفها، يطعمها، ويرعاها، ويصطحبها معه أينما ذهب.
1: أسلم أبو هريرة راغبا مشتاقا، ومنذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه لم يفارقه إلا في ساعات النوم.
2: سوف أذهب الآن لأمي لأعرض عليها الإسلام، فأنا لا يضنيني من مشاكل حياتي سوى عدم إسلامها وإيمانها بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: البشرى يا رسول الله، البشرى، لقد استجاب الله لدعوتك وهدى أم أبي هريرة.
1: رسول الله يقول لك الحمد لله، خيرا يا أبا هريرة.
0: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا.
1: يا أبا هريرة، رسول الله يدعو لك ويقول: اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين.
0: فما من مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا وأحبني.
2: يا أبو هريرة، إني سمعت البعض يتحدثون عنك ويقولون أن أبا هريرة قد أكثر من الحديث، وأن المهاجرين والأنصار الذين سبقوك بالإسلام لا يحدثون هذه الأحاديث.
0: إن أخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل بأراضيهم، وإخواني من المهاجرين كانت تشغلهم الأسواق. وإني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى من حديثه، ثم ضممتها إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه. والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العظيم.
3: كان أبو هريرة شديد الفقر حتى أنه يشد على بطنه حجرا ويعتصر كبده بيده، فقد عانى من قسوة الجوع في سبيل أن يتفرغ لصحبة رسول الله.

0: يعجل مصاحبة رسول الله عن أي شيء آخر. ماذا بك يا أبو هريرة؟
1: لا شيء يا أخي، فإني قد خرجت اليوم بدون طعام وإني أشعر بجوع شديد.
0: انظر يا أبا هريرة، إن أبا بكر الصديق يأتي نحونا.
1: نعم، إنه هو، سوف أستوقفه وأسأله عن تفسير بعض الآيات، ولكني أعلم تفسيرها.

0: ماذا بك يا أبو هريرة؟ لعل أبا بكر لم يفهم مقصدك، فإني قد شاهدته يفسر لك الآيات ثم انصرف.
1: انظر انظر، إنه عمر بن الخطاب يمشي هناك.
2: نعم،

0: ما بك يا أبا هريرة؟ أفعل عمر بن الخطاب معك مثل ما فعل أبو بكر الصديق؟
1: يا أبا هريرة، رسول الله يطلبك.
2: لبيك يا رسول الله.
1: رسول الله يطلب منك أن تعطي القدح لأهل الصفة ليشربوا حتى يشبعوا.
3: كنت أرجو أن أشرب من اللبن شربة أتقوت بها بقية يومي وليلتي. مهما يكن، لا بد من تنفيذ أمر رسول الله. إذا شرب كل هؤلاء، ماذا يتبقى لي في القدح؟
2: السلام عليكم.
1: أقبل على رسول الله، إنه يناديك يا رجل. رسول الله يقول لك: بقيت أنا وأنت.
3: صدقت يا رسول الله.
1: رسول الله يقول لك: اجلس واشرب، اشرب حتى تشبع.
3: والذي بعثك بالحق ما أجد له مساعا. نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني. كنت أخدمهم إذا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل الدرامي. زمن الصحابة، زمن الصحابة، زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. والصحابة مستمرين مع سيدنا رسول الله خلاص على مشارف مكة، والكل بيلبي والكل بيكبر، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم على اختلاف صيغ تلبيتهم، فلا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. الأصل السكينة. وبعدين قبل ما يخشوا مكة عدوا على وادي اسمه وادي عسفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مر من هنا أخي هود وأخي صالح يقصدون البيت. كأنه صلى الله عليه وسلم بيقول للناس تاريخ عبادة ربنا وتاريخ البيت الحرام وتاريخ البشرية أصلا كلها، وكل الأنبياء كانوا بيأموا المسجد الحرام بعد ما سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء رفعه. وبعدين وهم في الطريق حاضت السيدة عائشة، جالها الحيض فزعلت وبكت، فقال: يا عائشة لا عليك، فيش أي حاجة خالص، قدر ربنا ولا أي حاجة، لا عليك، ستفعلين كل ما يفعله الحاج إلا الطواف واحدة واحدة والدنيا. لأن ساعات كتير لما يحصل حاجة زي كده الست تفتكر ان ربنا مش كتب لها العمرة ومش كتب لها الحج وربنا زعلان منها، بيبقى الموضوع ابسط من كده. فسيدنا النبي عمال يعلمهم حقائق قبل ما ينتقل للرفيق الاعلى. وصلوا شافوا الكعبة من بعيد، ام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رفع ايديه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة، وزد كل من عظم هذا البيت تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة ورفعة. وأول ما دخلوا البيت الحرام، أول ما النبي دخل، سيدنا عمر يقول: فوضع النبي شفتيه أو شفتاه على الحجر الأسود فقبله وأخذ يبكي. طبعا أنا يا رب منخش الجنة نشوف الحاجات دي بقى إيه يعني كده وهي بتحصل، يعني قلنا ربنا فرجنا على السيرة. تفاهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحج، ومكة تقريبا أغلبها مسلم ومعه 100,000 واحد، تفهم المكان ده النبي قد ايه اتحرم منه؟ مش بس اتحرم من انه سابه عشان يهاجر، وقت ما كان عايش فيه قعد صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، في أصنام 360 صنم حوالين الكعبة، يجي يصلي اللي يدوس على رقبته واللي يرمي على ظهره أمعاء الجمل الميت واللي يحط التراب بإناء كده بجردل على راس النبي، شاف كتير. دلوقتي هو بيحج والناس كلها بتبصله عشان تعمل زيه، فوضع شفتاه على الحجر ويبكي، ثم نظر لعمر فإذا عمر يبكي، فسيدنا النبي قال له: يا عمر هنا تسكب العبرات، ده هو هنا مكان البكاء يا عمر. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده يخلص الطواف، طاف النبي حوالين الكعبة على الجمل بتاعه على الناقة حتى يراه الناس فيسألونه، وكان يستلم الحجر بالعصاية بتاعته عليه الصلاة والسلام، وكان لما يجي عند الركن اليماني يستلمه، ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود الضلع ده في الكعبة كده كان ليه دعوة، دعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالمناسبة دي أشهر سنة في الطواف، أشهر دعوة في الطواف. شوف أنت بتطوف عند ربنا، ربنا يقول لك ادعي بخير الدنيا، وكأن الدنيا ما فيش انفصال بينها وبين الآخرة، هي الدنيا حتة من الآخرة. احنا لما نكرم نفسنا ونحسن لنفسنا في الدنيا، ما هو ده اللي هيدخلنا الجنة في الآخرة، فهم حتة من بعض، حياة مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويتحرك صلى الله عليه وسلم بالطواف بعد الطواف علشان يكمل المناسك في اتجاه عرفة، والناس بتكبر، منهم من يلبي ومنهم من يكبر، ورسول الله لا ينكر على أحد. كانوا بيعلمهم ده مش وقت وعظ، ان ساعات كتير في العمرة والحج نقعد ايه كل واحد مننا كده يقعد ينصح الناس ويتكلم في حاجات فقهية فيها خلاف فيفسد جمال التركيز الكل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكبر وهذا يلبي فلا ينكر صلى الله عليه وسلم، والكل ماشي في اتجاه عرفة وعليهم السكينة في وسط نور النبي عليه الصلاة والسلام. لما نخش الجنة هسأل سيدنا محمد إيه اللي كان في بالك خلاك تبكي وانت بتقبل الحجر الأسود. سيدنا عمر يقول فوضع شفتيه على الحجر الأسود وبكى طويلا، وقال له يا عمر هنا تسكى بالعبرات. أنا بتصور يعني مش ما عنديش حاجة قريتها يعني، بس بتصور إنه افتكر السيدة خديجة اللي كان نفسه تبقى معاه في وقت زي ده، في الحج اللي بيحج معاه 100,000 واحد. شفت يا خديجة، فاكرة لما جيت لك أول يوم وقلت لك لقد خشيت على نفسي وقلت لي والله لا يخزيك الله أبدا، شفت ربنا عامل معانا إيه. يمكن جه في باله ولاده الستة، التلت بنات والتلت ولاد اللي توفوا وما تبقلوش إلا ستنا فاطمة اللي هتنتقل بعديه 6 شهور، يمكن كان نفسه إن هم يطوفوا معاه ويشوفوا الخير اللي ربنا فتح بيه على أيديه. مشاعر كتيرة. بأسأل النبي اللي كان في بالك خلدك تبكي كتير، أكيد حاجات أعلى بكتير من اللي تيجي في بالي، بس اللي يبقى مكان النبي هنا يفتكر ذكريات طويلة، 22 سنة من الدعوة اللي فيها تضحية بالغالي قبل الرخيص. وأجمل حاجة إن في وسط المشاعر دي السيدة عائشة تقول له طب مش تهدم الكعبة وتبنيها على قواعد إبراهيم؟ فكرك إن هما لما الكعبة اتهدمت في بداية قبل دعوة النبي، قبل ما يبعث كان عنده 35 سنة، جم يبنوها ما كانش عندهم فلوس حلال، إنهم قالوا مش هندفع فلوس في بناء الكعبة، لا مهر بغي اللي هي فلوس الدعارة أعزكم الله، ولا فلوس ربا ولا ظلم لحد، ما لقوش في مكة فلوس تكفي لبناء الكعبة فبنوها أقل من حجمها. اللي أنت بتطوف حواليه دلوقتي وفي حجر إسماعيل بتطوف من حواليه مش بتخش من جوه لأن ده حتة من الكعبة. قال لها لا، الناس تتصدم لو هدمت لهم الكعبة وعدت بنائها، لولا حدثان قومك بجاهلية، لسه جاي من الجاهلية، لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن لا خليها كده. والأئمة بعد كده والخلفاء الراشدين سابوها لأن النبي سابها كده عليه الصلاة والسلام. كان دايما بيفكر إيه اللي يسكن قلوب الناس مش يشتتهم ويفتنهم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قصتنا اليوم مع أحد الأخيار في الجاهلية وأحد الأخيار في الإسلام، إنه الصحابي زيد الخيل كما كان يدعوه الناس في الجاهلية، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم بعد إسلامه. نبدأ مع القصة الأولى له التي حدثت في الجاهلية وترويها كتب الأدب فتقول: حكى الشيباني عن شيخ من بني عامر قال: أصابتنا سنة مجدبة، أي لا مطر فيها ولا نبت، هلك فيها الزرع والضرع، فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة. الحيرة مدينة في العراق، وتركهم فيها وقال لهم: انتظروني هنا حتى أعود إليكم، ثم أقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت. ثم تزود زادا ومشى يومه كله، حتى إذا أقبل الليل وجد أمامه خيمة، وبالقرب من الخيمة مهر مقيد، فقال: هذا أول الغنيمة، وتوجه إليه وجعل يحل قيده، فما أن هم بركوبه حتى سمع صوتا ينادي: خلي عنه، أي اتركه واغنم نفسك، خلي عنه واغنم نفسك، فتركه ومضى خشية أن يقتل. ثم مشى 7 أيام حتى بلغ مكانا فيه مراح للإبل، وبجانبه خيمة كبيرة تشير إلى الثراء والنعمة. نظر في الخيمة وكانت الشمس تدنو من المغيب، نظر في الخيمة فوجد شيخا كبيرا في وسطه، فجلس خلفه وهو لا يشعر به، اختبأ خلف الرجل العجوز وهو لا يشعر به، وما هو إلا قليل حتى غابت الشمس، وأقبل فارس وحوله عبدان ضخمان يمشيان عن يمينه وشماله، ومعه نحو 100 من الإبل، أمامها فحل كبير، فبرك الفحل فبركت حوله النوق. وهنا قال الفارس لأحد عبديه: احلب هذه، وأشار إلى ناقة سمينة، واسق الشيخ. فحلب منها حتى ملأ الإناء ووضعه بين يدي الشيخ، وتنحى عنه وقف بعيدا، فجرع الشيخ منه جرعة أو جرعتين وتركه. قال الرجل: فدببت نحوه متخفيا، وأخذت الإناء وشربت كل ما فيه. فرجع العبد وأخذ الإناء وقال: يا مولاي، لقد شربه كله. ففرح الفارس وقال: احلب هذه، وأشار إلى ناقة أخرى، وضع الإناء بين يدي الشيخ. ففعل العبد ما أمر به، فجرع منه الشيخ جرعة واحدة وتركه، فأخذته وشربت نصفه، كرهت أن آتي عليه كله حتى لا أثير الشك في نفس الفارس. ثم أمر الفارس عبده الثاني بأن يذبح شاة، فذبحها، فقام إليها الفارس وشوى للشيخ منها وأطعمه بيديه، حتى إذا شبع جعل يأكل هو وعبده، وما هو إلا قليل حتى أخذ الجميع مضاجعهم وناموا نوما عميقا، فأكل ما كان له من نصيب أن يأكل. وبعدها يقول: عند ذلك توجهت إلى الفحل، فحللت عقاله وركبته فاندفع، وتبعته الإبل، الإبل 100 تبعت ذاك الفحل، ومشيت ليلتي، فلما أسفر النهار نظرت في كل جهة فلم أرى أحدا يتبعني، فاندفعت في السير حتى تعالى النهار، ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشيء كأنه نسر أو طائر كبير، فما زال يدنو مني حتى تبينته، فإذا هو فارس على فرس، ثم ما زال يقبل علي حتى عرفت أنه صاحبي،
جاء يطلب الإبل. عند ذلك عقلت الجمل وأخرجت سهما من جعبتي ووضعته في قوسي وجعلت الإبل خلفي. فوقف الفارس بعيدا وقال لي: أحلل عقال الفحل. فقلت: كلا، لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة، وأقسمت ألا أرجع إليهن إلا ومعي مال أو أموت. قال: إنك ميت، أحلل عقال الفحل. فقلت: لن أحله. فقال: ويحك، إنك لمغرور. ثم قال: دلي زمام الفحل، وكانت فيه ثلاث عقد. ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم، فأشرت إلى الوسطى فرمى السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيده. ثم أصاب الثانية والثالثة. عند ذلك أعدت سهمي إلى الجعبة ووقفت مستسلما، فدان مني وأخذ سيفي وقوسي وقال: اركب خلفي. فركبت خلفه. فقال: كيف تظن أني فاعل بك؟ فقلت: أسوأ الظن. قال: ولما؟ قلت: لما فعلته بك وما أنزلت بك من عناء وقد أظفرك الله بي. فقال: أو تظن أني أفعل بك سوءا وقد شاركت مهلهلا، يعني أباه، في شرابه وطعامه ونادمته تلك الليلة؟ فلما سمعت اسم مهلهل قلت: أزيد الخيل أنت؟ قال: نعم. فقلت: كن خير آسر. فقال: لا بأس عليك. ومضى بي إلى موضعه وقال: والله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك، ولكنها لأخت من أخواتي، فأقم عندنا أياما فإني على وشك غارة قد أغنم منها. وبالفعل ما هي إلا أيام ثلاثة حتى أغار على بني نمير، فغنم قريبا من 100 ناقة، فأعطاني إياها كلها، وبعث معي رجالا من عنده يحمونني حتى وصلت الحيرة. تلك كانت قصة زيد الخيل في الجاهلية، فما هي قصته الأخرى في الإسلام؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن الأراك، تلك الشجيرة المباركة التي لازمت جذورها وسيقانها المسلمين في حلهم وترحالهم، في وضوئهم وصيامهم، في حروبهم ومجالس أنسهم ومرحهم. الشجرة التي قبلت جذورها فم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طوال حياته ولحظة مماته، سبق بها هدي نبينا مختبرات العلم الحديث في استعمالها والتأكيد عليها، فهي مفخرة المسلمين ودليل على نظافتهم وفطرتهم السليمة. والأراك شجيرة تسمى بشجرة فرشة الأسنان، تنتمي إلى العائلة الأراكية من المملكة النباتية، ويوجد نبات الأراك وينمو جيدا في الأماكن الحارة والاستوائية، ويكثر عادة في الأودية الصحراوية في البلاد الإسلامية. وللشجيرة أفرع كثيرة متشابكة تحمل أوراقا بسيطة خضراء زيتونية اللون، ذات عنق ونصل أهليجي وطعم لاذع. وتعطي الشجرة أزهارا صفراء مشوبة بخضرة تتجمع في نورات عنقودية تعطي ثمارا خضراء تتحول تدريجيا إلى اللون الأخضر، وعند تمام نضجها تتحول إلى اللون الأسود بداخلها بذرة واحدة. ونلاحظ أخي المسلم التشابه العجيب بين مراحل نمو ثمار تلك الشجرة وثمار شجرة نخيل البلح وثمار الزيتون، لتعلم أن نباتاتنا المباركة لها مميزات خاصة ومميزة. وتستخدم الجذور والسيقان الغضة والجافة لشجرة الأراك في عمل فرشة الأسنان الطبية الإسلامية المسمات بالسواك أو المسواك، وتؤكل الأوراق الخضراء للنبات مع السلطات، وتستخدم علاجا كما سنورد ذلك بإذن الله. كما تستخدم الأزهار والثمار في العلاج أيضا. ولم نعثر حتى الآن على ذكر لشجيرة الأراك في السنة النبوية المطهرة، ولكن كل ما ورد عنها هو السواك، والذي يؤخذ من سيقان وجذور نبات الأراك كما سبق أن أخبرناك. وقد ورد ذكر السواك في العديد من الأحاديث النبوية، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم بالسواك. رواه البخاري. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالمسواك. متفق عليه. وعن المقداد بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم السواك عند الوضوء وبعد الأكل وعند المجالس وعند لقاء العدو. من الأحاديث والسنن السابقة نرى أن استخدام السواك كان شيئا أساسيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أهل بيته والمسلمين. أما فوائد ذلك وسبق الإسلام العلم الحديث في استخدام السواك والتحليل الكيماوي الحيوي للسواك وحماية المسلمين من بعض الأمراض بالسواك، فهذا مجال حديثنا في الحلقتين التاليتين بإذن الله. وإلى اللقاء مع خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الناس. بطل حكايتنا لهذا اليوم الجدة أم سمير. أم سمير أرملة في 60 من عمرها، تعيش وحدها، فقد تزوج أولادها 6 منذ مدة، وتوفي زوجها أبو سمير منذ 2. تعتقد أم سمير أنها أم محظوظة بأولادها، فالكل يتسابق ليكسب رضاها، فهاتفها لا يكف عن الرن معظم النهار، غالبا ما يكون المتحدث أحد أولادها أو أصهارها أو كناينها، يطمئنون عن حالها ويسألونها عن طلباتها وحاجاتها. غالبا ما يزورها أحدهم في المساء، وبصحبته زوجته وأولاده ليسامروها ويساهروها، ثم ينصرفون إلى بيوتهم عندما يحين موعد نومها. كثيرون هم الذين يسألون أم سمير: لماذا لا تسكنين مع أحد أولادك؟ الجواب باختصار: أم سمير لا تحب أن تسكن عند أحد، ولا تحب أن يسكن معها أحد، وفي رأيها هذا أفضل لها ولأولادها، وحسب تعبيرها لا عين ترى ولا قلب يحزن. وهي في بيتها معززة مكرمة، والكل يحبها ويحترمها. ثم إن بيت ابنها سمير بجانب بيتها، يعني الباب بجانب الباب، وعندما تحتاج شيئا فإنها ترفع سماعة الانترفون الممدد بينها وبين بيت ابنها، وبدقيقة واحدة يلبى طلبها وينفذ أمرها. في كل يوم من أيام الجمعة يأتي أولاد أم سمير بصحبة عوائلهم، ويحملون معهم من طيبات ما رزقهم الله، ويتناولون معها طعام الغداء وما يلي طعام الغداء من الشاي والفواكه والحلويات التي تضيف إلى الثرثرة العائلية الحلوة طعما لذيذا. ذات يوم جمعة أنهت أم سمير برنامجها الصباحي المعتاد، ثم صلت الضحى وقرأت سورة الكهف وذكرت الله تعالى، ثم صلت الظهر. نظرت بعد ذلك إلى الساعة، إنها الواحدة ظهرا، خلال ساعة سيبدأ أولادها بالتوافد إلى بيتها، وستنتشئ ذناها بسماع وتوتة ووشوشة أحفادها. لا أجمل ولا أعذب ولا أحلى ولا أغلى من الضجيج.

الحضارة والضوء والجمال من كل زاوية فيه. لا تنسى أم سمير جمال باريس وحضارتها، ولا الرفاهية والنعيم الذي يعيش فيه أبناء تلك المدينة النائمة على الترف المستيقظة على الرفاهية. ربما كان حلما يدغدغ مخيلة كثير من الناس أن يعيشوا فيها ولو أياما معدودة، ليتجولوا في الشانزليزيه ويروا برج إيفل وماركو ومركز بومبيتو وغابة بولونيا. لكن أم سمير لا تنسى أيضا أنها لم تكن تشعر بالراحة النفسية والسكينة الداخلية في ذلك البلد الذي تعصف فيه المادية القاسية في علاقاته كلها، بما فيها علاقاته الاجتماعية والأسرية. يسير فيه الناس على مبدأ ربي أسألك نفسي. في العالم الذي تغيب عنه الروح والعاطفة ومشاعر الحنان والإحساس وتشتعل فيه لغة المال والثروة، ينقلب المرء إلى آلة جامدة تفعل دون أن تنفعل وتتحرك لتؤدي المهام التي تريد أداءها، ولكنها تفتقد الطرب الداخلي فتبحث عن جذور السعادة فلا تجد إلا وهمها وسرابها. لا تزال أم سمير تذكر اليوم الذي زارت فيه مأوى العجزة هناك في باريس. كان مبنى أنيق ازدانت حديقته بأزهار وورود حمراء وصفراء وبنفسجية، وتوزعت الكراسي المريحة في كل زواياه. كانت الممرضات وعاملات النظافة يعملن فيه كما تعمل النحلات النشطات في الخلية. يومها التقت في إحدى غرف المأوى بمرأتين تناهزان 60 عاما. كانت إحداهما تبكي وقد زاغت نظراتها على غير هدى، أما المرأة الأخرى فكانت أحسن حالا منها. كانت تنظر إلى جارتها وتهز رأسها بأسف وإشفاق. اقتربت منها أم سمير واستطاعت بلباقة وكياسة أن تكسر حاجز الصمت والغربة بينهما. بعد حديث ودي تعرفت فيه كل منهما على بعض الأمور التي تخص الأخرى، عرفت أم سمير سبب الحال المأساوي المحزن لتلك المرأة. قالت العجوز عن جارتها المحسونة: مسكينة، هي هنا منذ 5 سنوات تقريبا ولم يزرها أحد من أولادها أو أقربائها، فقد نسيها الجميع. هكذا قالت العجوز، ثم قامت بزهو وافتخار واتجهت نحو خزانتها ففتحتها وأخرجت منها وردة حمراء مجففة. أمسكتها بحرص وفرح كمن يمسك كنزا ثمينا، ثم قالت: أما أنا فانظري، إن ابنتي تزورني في كل عام في عيد الأم وتهديني وردة حمراء فأجففها وأحتفظ بها ذكرى طيبة من حبيبتي. كلما اشتقت إليها أخرجت الوردة وقلبتها بين يدي وقبلتها ثم أعدتها إلى مكانها. ثم اقتربت من أم سمير وهمست في أذنها: مسكينة تلك البائسة، ليس عندها وردة واحدة، أما أنا فعندي 7 وردات، ألست أفضل حالا من صديقتي؟ لا تستطيع أم سمير أن تجيب تلك المرأة عن ذلك السؤال، فاكتفت بأن هزت رأسها وتصنعت الابتسام وهي تواري دمعتين كادا تنزلقان من مخبئهما. عادت أدراجها إلى بيتها وهي تتذكر حال الأم في بلاد الشرق المسلم، كيف يعاملها أولادها وكيف يمرغون خدودهم عند أقدامها، فهي بابهم إلى الجنة وطريقهم إلى رضا الرحمن. أفاقت أم سمير من ذكرياتها عندما فتح الباب أولادها ودخلوا، سمير وسمر وحنان ومعهم زوجاتهم وأولادهم وأيديهم تحمل ما لذ وطاب من الطعام والشراب. تعالت أصواتهم وهي تهتف بفرح: كيف أنت يا أروع أم، كيف أنت يا أغلى الناس وأحلى الناس وأعز الناس، لم تعرف من ستطوق بذراعيها، أولادها الذين يتخاطفون رأسها وخديها لتقبيلها، أم أحفادها الذين يتسابقون إلى حضنها ويتسلقون على أكتافها وهم يهللون ويترترون، أم كنائنها اللواتي اختلطت أصواتهن وأيديهن وهن يحاولن أن يرينها ماذا أحضرنا لها. طوقتهم بذراعيها في حلقة كبيرة جدا وغمغمت، ودموع الفرح الغامر تغسل وجهها السعيد. مسكينة كل أم لا تحظى بهذا الفرح العظيم، مسكينة تلك الأم التي تنتظر من أولادها وردة في العام أو رسالة على الموبايل. لو أردت أن أجفف وردة كلما

زارني ولد من أولادي لملكت حدائق وبساتين من الورود المجففة. ما أغنانا بهذا الحب، ما أحلى بلادنا وما أغناها، ما أروع ديننا الذي أوصانا بالأم ونهانا عن أن نقول لها أف. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد في سبيل الله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحية أمك؟ قال: نعم. فقال له: إلزم رجلها فثم الجنة. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. مولد عالم في مرعى الغنم. أمسك أبو بكر رضي الله عنه بالجذعة التي ليس فيها لبن، فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا، وأدرك أبو بكر ما الذي سيحدث فنهض وبحث حوله حتى وجد صخرة مجوفة فنظفها ووضعها تحت الضرع، فحلب صلى الله عليه وسلم فيها. والفت ابن مسعود فاغر فاه من هول ما يرى، ثم شرب الثلاثة لبنا لا يحلبه سوى الأنبياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم للضرع اقلص، فقلص وعاد كما كان ناشفا، ثم غادر المكان وأخذ معهما قلب الفتى وعقله. تأمل المرعى بعدهما فرآه أضيق من الآفاق التي فتحاها له، إنها آفاق تجهلها ثقافة الأصنام. أضنى الشوق بن مسعود فأطلق ساقيه النحيلتين بحثا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى وجده، ثم أعلن إسلامه ورجاه قائلا: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. كلمات تشجيع قليلة، ولكنها أذكت عقل الفتى وذاكرته، لتبشر بمولد عالم. يتحدث ابن مسعود عن بداياته فيقول: فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. يعلم سيده عقبة بن أبي معيط بأمره فيجن جنونه، ويخبر أبا جهل فيلقاه أبو جهل في أحد الطرقات، فيتفنن في ضرب وركل ذلك الجسد النحيل، ثم يتركه جثة من الألم والأنين. أما عقبة فيصل به الجنون إلى محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة طفل وديع اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص، جالس عند الكعبة يشاهد منظرا أفزعه. أقبل عقبة بن أبي معيط وحوله زبانيته، فباغت النبي صلى الله عليه وسلم باغته كالغدر من الخلف، ثم وثب عليه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. ونبي الله يقاوم يريد الخلاص، فقام شخص بإخبار أبي بكر فأقبل يركض غاضبا، فشق الجمع وقفز على كتفي عقبة ودفعه بكل قواه حتى تدحرج، وأنقذ نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما اطمأن على سلامته قام عنه واتجه غاضبا نحو أولئك السفهاء، متعجبا من عجزهم وضعف حجتهم، وصاح بهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فدمعت عيناها ودمعت عيون بناته، فقد آلت الأمور إلى الاغتيال. يشاهده ابنه زيد فيتمنى لو أزال حزنه أو خففه، ويتأمل صلى الله عليه وسلم زيدا فتقر عينه بهذا الفتى، ويحب أن يفرحه رغم أحزانه وأن يسعده رغم همومه. فتوجه صلى الله عليه وسلم نحو امرأة تكبره اسمها بركة أم أيمن، وخطبها له فوافقت لتزف إليه وسط أجواء شحنتها الجاهلية بالكراهية والدماء. ثم يرزقان بطفل أسود سمياه أسامة. يضيء الطفل أسامة بن زيد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقبله، يحمله، يداعبه، يضعه على فخذه، ويناشد ربه حبا: اللهم إني أحبه فأحبه. فتملأ السعادة قلبي أمه وأبيه. وتمر الأيام فيصل إلى مكة وفد غريب، وفد يريد انتزاع ابنه زيد منه. في غلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يروى أن قبيلتين من قبائل العرب تفاخروا وتنافروا وتكاثروا فيما بينهم، أيهم أكثر رسادة وأيهم أعظم، فتفاخروا بالأحياء وبالأشخاص والرجال والسادة والقادة، ثم آل بهم الأمر إلى أن يتفاخروا بالأموات، فذهبوا إلى المقابر يقولون هذا سيدنا وهذا منا. ولا يلزم أن يكون ذهبوا بأجسادهم، لكن ذهبوا انتقلوا بعقولهم وبحديثهم، فبدأوا يتكلمون عمن ماتوا منهم، وأن منا فلان ومنا فلان ومنا فلان، على عادة العرب في التفاخر والتكاثر. الله سبحانه وتعالى يوبخ على هذا المعنى، والعرب لديهم ابتلاء راسخ وعميق في هذه القضية. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتكاثر بينكم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فذكر التفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد. التكاثر ليس فقط الكثرة، وإنما هو المنافسة في الكثرة، يعني أن الإنسان ينافر الآخر أينا أكثر أولادا، أو ينافسه بحيث يحرص على كثرة الأولاد. هنا لن ينظر الإنسان إلى الأولاد أن يكونوا صالحين مبدعين أتقياء بررة، المهم أن أولاده أكثر، وأنه يعد وقال هذا عنده 10 من الولد، وهذا عنده 20، وهذا عنده 40، وهكذا يكون التفاخر في العدد وليس في الكيفية التي يكونون فيها، ولا في التربية ولا في الأخلاق. هذا نوع من الجاهلية والادعاء الذي ليس من ورائه طائل، وكثيرا ما يبتلى الناس بذلك. وكذلك يقول سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لهوتم بالتكاثر، طبعا التكاثر في الأولاد، التكاثر في الأموال، أينا أكثر رصيدا. لكن أن يكون هذا المال من حلال أو من حرام، هذا المال كيف سيصرفه الإنسان، المشاريع والبرامج الموجودة عنده، الشركات، بعد موته كيف سيكون هذا المال، هل سيكون نعمة على الأولاد أو سيكون وبالا عليهم بكثرة الاختلاف والتناحر فيما بينهم والتقاطع والتدابر والتهاجر والبغضاء. هذه أشياء الإنسان قد لا يفكر فيها. وهكذا تجد الناس يتفاخرون في أشياء كثيرة، يتفاخرون في العلم مثلا، كم عند الإنسان من كتاب، أو حتى الكتاب أو الأطروحة، رسالة ماجستير دكتوراه كم صفحة، قال والله عنده 20 مجلد وكل مجلد كذا 100 صفحة. طيب ليس العبرة بالكثرة هنا، العبرة بالمضمون، العبرة بالمحتوى. ربما يكون الكتاب صغير ولكنه يحتوي على معلومات عظيمة ونافعة وجديدة وتعبر القرون. وربما يجمع الإنسان مما هب ودب من الشرق والغرب ويقول ألفت أنا، وهو لم يزد على أنه جمع من هنا ووضع هنا. فالتفاخر والتكاثر خلق ذميم، يجعل الإنسان منغمسا في منافرة ومنافسة الآخرين، في الزيادة، في الكثرة، في العدد، وليس في المنافسة في الخير. ولا المنافسة في الخير ربنا سبحانه يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول السابقون السابقون أولئك المقربون، ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمنافسة والمسابقة في الخير مطلب، والمنافسة في الأشياء الإيجابية مطلب ومعنى رائع وجميل ومطلوب، لكن أن يتحول الأمر إلى قصة عددية تتعلق فقط بالكم. وهذا هو طبع عند الكثير من العرب، ورثوه منذ الجاهلية، ولا زالت العقلية العربية إلى الآن متأثرة كثيرا بهذا المعنى. فهي تتحدث بلغة التكاثر ولغة العدد أكثر مما تتحدث عن الإنجاز وعن الإبداع وعن التفوق وعن العلم. فالله سبحانه وتعالى هنا يعاتبهم ويقول: ألهاكم التكاثر فيما بينكم حتى زرتم المقابر. إذن القصة هنا ليست فقط الكثرة. البعض مثلا استشهد بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مكاثر أو مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وهذا لا يدل في الواقع على نقيض معنى التكاثر، فإن الكثرة مع الخير والفضل مطلب، ولكن أن تكون الكثرة هي الهدف وهي الغاية
لا شك أن هذا مذموم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لن يكاثر الأمم يوم القيامة بغثاء كغثاء السيل فحسب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأمته التي منها الأتقياء والأمراء والعلماء وأمراء الخير والدعوة والإيمان والمجاهدون والفقهاء والأغنياء والصالحون والمبدعون والمنتجون. هذا هو المعنى الذي يكاثر النبي صلى الله عليه وسلم به وينافس به الأمم الأخرى. أما أن يكون الأمر كما قيل كثر ولكن عديد لا اعتداد به، جمع ولكن بديد غير متسق، فهذا مما لا يفرح به ولا يكاثر به. فهنا الدعوة إلى العناية بالكيف وليس بالكم. قد يكون عندك مجموعة من الأولاد لكن تعتني بتربيتهم وتعليمهم وأخلاقهم، تمنحهم من الحب العاطفة، تتابعهم تراقبهم، تخرجوا هذا مهندس وهذا طبيب وهذا إمام وهذا عالم وهذا فقيه، هذا خير وبركة ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن أن يكون هناك الأعداد الغفيرة من المخلوقين من الناس يواجه الإنسان مشكلة في توفير القوت لهم والطعام والشراب، وبعضهم فوق بعض، وليس هناك اهتمام ولا عناية، ولا يدري الإنسان في أي واد هلكوا، ولا يستطيع أن يتابعهم، وحتى الجوانب العاطفة، قدرة الأب على أن يمنحهم بطبعه وإمكانيته وقدرته أن يكون لديه ثراء فيمنحهم الحب ويمنحهم العطف، يمنحهم العدل، يمنحهم الروح الإنسانية العالية. أما إذا أهملهم تحولوا إلى مدمن مخدرات أو تضاعوا أو تسيبوا أو افتقروا، صاروا عبئا على أسرهم وعبئا على أوطانهم وعبئا على أهليهم وعبئا حتى على الإنسانية، أعتقد أن هذا ليس مما يفخر به. بل ينبغي أن يدرك الناس قيمة الأشياء الحقيقية. وحين قال ربنا سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، لم يكن هذا ذما بالإطلاق، فاللعب واللهو وزينة هذا من طبيعة الحياة، لكن المقصود أن تتعدى حدها وتتحول إلى ضدها، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى عاقبة هذا التكاثر، وأنه تكاثر في غير طائل، مثل المطر الذي أعجب الناس النبات الذي خرج به من الأرض وبعد قليل تحول إلى زرع أصفر ثم تحطم، ثم جاءته الريح كما قال سبحانه فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا الوعيد الشديد كما قال ربنا سبحانه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، الوعيد على أولئك الذين أصبحت همتهم في الدنيا هي التكاثر في الأموال والأولاد والتكاثر في الآباء والأجداد والتفاخر حتى بالمعاصي والذنوب والموبقات، بحيث الناس يتحدثون أحيانا عن آبائهم وأجدادهم الذين قتلوا والذين اعتدوا والذين نهبوا المال والذين سرقوا من جيرانهم، فيتحدثون عن قبائل أو حروب بين قبائل لم تكن حروبا مع أعداء، ولم تكن فتوحا على خير وهدى وصواب، ولم تكن عملا رشيدا، وإنما كانت حروبا ثأرية جاهلية مثل الجاهلية العربية الأولى، وربما الناس يحاربون فيها من أجل نهب الخيل أو نهب الإبل أو قتل الأعداء أو العدوان على النساء، وذلك كان جاهلية عظيمة يستغفر منها، ولا ينبغي أن تتحول إلى مفاخرة ومباهات بين الأبناء والأحفاد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: أسماء بنت عميس ذات الهجرتين رضي الله عنها. ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن مفهوم الهجرة يقتصر على الذين خرجوا من مكة إلى المدينة، وهي مرتبة من مراتب الإيمان والإسلام مثل السابقين والبتريين. ومن هنا كانوا يرددون بأن الذين هاجروا إلى الحبشة ولبثوا فيها حتى كان يوم خيبر لا هجرة لهم. أساء ذلك أسماء رضي الله عنها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مهمومة متضايقة تسأله عما يقوله بعض الصحابة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: بل لكم هجرتان وللناس هجرة واحدة. ولم يكن قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء نوعا من تطيب الخاطر وإراحة النفس أو العزاء، بل كان تبيينا للحقيقة وقطعا لدابر فتنة. ولقد كانت أسماء رضي الله عنها من السابقات إلى الإسلام، أسلمت مبكرا مع زوجها جعفر، وقد كانا حديثي عهد بعرس حين شد الرحال إلى الحبشة مهاجرين في سبيل الله. وأسماء رضي الله عنها كانت على نفس مستوى العظمة التي تجلت في شخصية جعفر زوجها، احتمالا وتحملا، وعيا وفهما، إدراكا للمسؤولية. لقد بلغت فترة إقامتها هناك قرابة 15 عاما، وعادت أسماء رضي الله عنها من الحبشة وقد أصبحت أما لها من الأولاد عبد الله، محمد، وعون. ودخلت أسماء في امتحان جدي إذ خرج زوجها جعفر رضي الله عنه إلى مؤتة بأمر واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائدا ثانيا لجيش المسلمين بعد زيد بن حارثة، إذ كتبت له الشهادة:
1: نساء حول الرسول.
2: وكانت معركة مؤتة بين المسلمين والروم لأول مرة في تاريخ الدعوة. وكما كان عظيما رضي الله عنه في الحبشة وبين يدي النجاشي، كان عظيما أيضا في ميدان القتال. فلما رأى أن فرسه تعيقه عن الحركة نزل عنها وعقرها، ثم خاض المعمعة، تقطعت يداه وهو يحتضن اللواء، ثم سقط مدرجا بدمائه وفاضت روحه إلى عليين. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين بأن الله تعالى قد أبدل جعفرا عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وكان حزن أسماء بالغا في ثورة من البكاء والنحيب، فقد كان جعفر الرفيق والزوج والحبيب، وما جفت عبراتها حتى أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اليوم الثالث، فهدأ من ثورة حزنها وطيب خاطرها. وكان قد دعا أولاد جعفر للحضور بين يديه، فأتوا. يحدثنا عن ذلك عبد الله بن جعفر فيقول: أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ايتوني ببني أخي. فجيء بنا فكأن أفراخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي الحلاق. فدعا فحلق رؤوسنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أمسك بيدي فرفعها وقال: اللهم أخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه 3 مرات. ثم جاءت أمنا فذكرت يتمنا، وجعلت تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: الفقر تخافين عليهم يا أسماء، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
3: نساء حول الرسول.
2: وإن كفأت أسماء على نفسها وعلى أبنائها ترعاهم وتربيهم، وما كانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغفل عن أسماء وعن بني جعفر. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تأيم من زوجته أم رومان التي توفاها الله تعالى واختارها إلى جواره، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء، هكذا جاءت الروايات. وعاشت أسماء في بيت أبي بكر زوجة رضية كريمة وفية ترعى الحق وتصون العهد، ورزقت منه رضي الله عنها بولدها محمد ابن أبي بكر. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه عند وفاته أن تقوم أسماء على غسله رضي الله عنهم، وهذا هو منتهى الحب والثقة. وقاربت رحلة أسماء في الدنيا على النهاية، فلما أتاها نعي ولدها محمد ابن أبي بكر من مصر قامت إلى مصلاها في بيتها، وكظمت غيظها وأدت نفلها وحبست دمعها، فانعكس كل ذلك على بدنها وقد ضعف وشاخ، فمرضت حتى توفاها الله. رحم الله أسماء ذات الهجرتين رضي الله عنها، وجمعنا بها في مستقر رحمته.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. ندخل إلى بيت المسلم بمعية شيخنا الدكتور محمد راتب النابلس. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
1: ونفع بكم سيدي. شيخنا الفاضل، وما زلنا في التربية الاجتماعية في العلاقات البينية. الطفل في البيت من أهم آدابه أن يتعلم أداب الاستئذان، لا سيما على والده ووالدته في غرفهم. والله تعالى لأهمية هذا الأمر ذكره في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ما أهمية الاستئذان؟
2: يعني أنت ذكرت لقطة دقيقة جدا، أن يأتي هذا الأدب في القرآن، قد يأتي في السنة، وقد يقول أحدهم هذا الحديث ضعيف، أما أن يأتي في آية قرآنية معنى ذلك أمر خطير جدا. حينما يأتي الحكم الشرعي في القرآن، يعني هذا أمر
1: آكد من غيره،
2: آكد من غيره بكثير. يبدو أنه الطفل بريء وفي علاقات حميمة بين الزوجين. هالعلاقات الطفل بعيد عنها لعشرين عام قادم، فإذا رآها هناك مشكلة كبيرة. وأكثر الانحرافات المبكرة بسبب التقصير بهذا الحكم، أكثر الانحرافات المبكرة بسبب هذا الحكم الذي قصر الناس في تطبيقه. يعني الآن مثلا، وهي مشكلة كبيرة جدا، أنا مضطر أن أقول كلام آخر، هذه الشاشة ما لم تضبط مشكلة كبيرة. أنا أقول كلمة لطيفة: كلما اتسعت الصحون على السطوح، لك 2000 قناة، ضاقت صحون المائدة،
1: الرزق يقل،
2: يقل الرزق. وكلما رخص لحم النساء، كل ما فاتنا في الطريق غلى لحم الضأن،
1: أيضا على الرزق
2: الثاني. والثالثة
1: كلما قل
2: وكلما قل ماء الحياة

0: اتسعت دائرة الباطل وضاقت دائرة الحق.
1: إذا سيدي الاستئذان مطلوب. ذكرت الآية المرات الثلاث من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء.
0: يعني في ثلاث أوقات ما ظنيت علاقة حميمة بين الزوجين.
1: لا
0: ما ظنيت في هذا الوقت
1: أو تبديل ملابس
0: أو تبديل ملابس. لا ينبغي يكون الدخول بلا استئذان.
1: وهذا يعلمه الطفل بشكل واضح.
0: أبدا.
1: يعني من اللطائف سيدي أن يوضع ذلك مثلا على لوحة في البيت.
0: نعم.
1: يعني أنه لا تدخل قبل الاستئذان. يعني نعم. يعلمه بهذا الأمر.
0: نعم. قال له ما هذا الأدب؟ قال أدبني ربي.
1: نعم.
0: هذا من أدب الله عز وجل.
1: نعم. نعم. أيضا سيدي من التربية الاجتماعية أن نربي أبناءنا على أداب المجلس. يجلس الناس في مجالسهم سواء في البيت أو خارج البيت. فمن أداب المجالس مثلا المصافحة، ألا يتناجس اثنان دون الثالث لئلا يحزنه.
0: ذلك يحزنه.
1: نعم. كي يعني هذه المجلس
0: جلسة حديث بين اثنين فقط، قد يتوهم الآخر الحديث عليه.
1: نعم.
0: أبدا. إن ذلك يحزنه. مدام بجلسة الكلام معلن مشترك.
1: نعم. أيضا من آداب المجالس أن يجلس حيث انتهى به المجلس.
0: نعم.
1: وهذا ورد في السنة.
0: هذا نظام عام، يعني جلس الناس أين انتهى بك المجلس تجلس،
1: ونعلم الطفل ذلك
0: طبعا
1: لا يتقدم علينا
0: أبدا.
1: نعم. أيضا من آداب المجالس سيدي كله في أحاديث صحيحة، ألا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما.
0: نعم.
1: لا يدخل بين اثنين. أيضا من آداب المجالس أن ينزل الناس منازلهم. ما معنى ذلك؟
0: يعني جاء رجل من أهل العلم يقدم في مجلس يليق بعلمه مثلا، وإن كان هو العالم مكانه حيث انتهى به المجلس، هذا أدب العالم. أما أدب المتعلم أن يضعه في المكان الآخر.
1: نعم. أنزل الناس منازلهم.
0: نعم.
1: أيضا إذا قام أحدكم من المجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
0: نعم.
1: يعني لا يؤخذ مكانه.
0: نعم. نعم.
1: هذا بين الأطفال مهم، لأنه جدا يقع هذا الأمر في البيوت. هذا الأدب مهم.
0: إيه؟
1: يعني يقوم الأخ ثم يعود، أنت قمت من مقامك.
0: هو الطفل يتعلم بعينيه وبتوجيه آبائه.
1: نعم.
0: يعني آبائه أخذ به الأم والأب، يعني
1: الأم والأب الوالدان. أيضا سيدي من آداب المجلس الاستئذان قبل الخروج. نحن في مجلس نعلم الطفل ألا يخرج قبل أن يستأذن.
0: إلا بالإذن طبعا، أنه ترك المجلس له معنى آخر. أحيانا بلاحظ ملاحظة أنه إنسان بيحضر درس علم بيمضى خمس دقائق بيمشي، هي إلا معنى ما بيليق. أنت حر ألا تحضر أصلا.
1: نعم.
0: أما وقت حضرت الدرس ربع ساعة كله بيقوم بعد خمس دقائق
1: إن لم يكن،
0: وكأن هذا القيام دليل أنه الدرس ما عجبه. هذا غلط. هذا هو إما بيختار، هو يختار أن يأتي أو أن لا يأتي أصلا، أو أن يستمع أو أن لا يستمع. أما قطع الخروج قبل الوقت المناسب في إشكال.
1: أيضا سيدي بالاستئذان في المجلس، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان لغض البصر.
0: نعم.
1: هذه فائدة أخرى.
0: يعني واحد عنده بيت وأجلس الضيف بمكان، أما المكان الآخر مقابله نافذة، والنافذة مطلع على الممر.
1: نعم.
0: ولما قاله تفضل اجلس هنا في غاية كبيرة، هنا في أمامه حائط
1: ينبغي أن يجلس
0: هنا في نافذة.
1: نعم.
0: وأمام النافذة في ممر إجباري لزوجته. فإذا كان صاحب البيت أعطاك توجيه لا تناقشه كثيرا.
1: نعم.
0: أينما أمرك أن تجلس فاجلس،
1: حتى لا يؤمر الرجل في بيته.
0: نعم.
1: إلا أن يأذن. هذه حرمة البيوت سيدي. أيضا من التربية الاجتماعية آداب الحديث، أن نعلم الطفل أداب الحديث، مثل مثلا ألا يقاطع.
0: نعم. الإنسان يتكلم اسمح له أن يتم كلامه. المقاطعة سوء أدب، دائما المقاطعة فيها تجاوز حدود. المؤمن يلزم الأدب. قال له يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. الحقيقة النص الدقيق أدبني ربي فأحسن تأديبي. ونحن نرى أن الأدب مقدم على العلم، والأدب يجلب العلم، سوء الأدب يزهد العالم في التعليم.
1: نعم. أيضا سيدي التمهل في الكلام، يعني بحيث يتضح كلامه.
0: يعني هو

0: كلام كلما كان بهدوء وببطء يستوعب، فإذا كان سريعا لا يستوعب. فالعبرة لا أن أتكلم، بل أن أجعل كلامي مستوعبا عند الآخرين،
1: يصل إلى الآخر.
0: نعم. فالبطء بالكلام مهم جدا، أو النبرة الواضحة، أو استخدام الكلمات الفصيحة. في كلمات عامية هي معلقة ببلد معين، ببيئة معينة، بمكان معين، بزمان معين.
1: نعم. أيضا سيدي، وهذا أمر مهم جدا، أن نخاطب الناس بما يفهمون، خاطب الناس على قدر أقوالهم.
0: نعم. الحديث كأنني فيما أذكره، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
1: نعم.
0: خاطب الناس بحسب ما يعلمون، يعني شيء أنت حديث جدا لم ينتشر بعد، إن ذكرته في مجلس علم هناك من ينكره عليك. انتظر قليلا حتى يكون هالشيء معروف
1: واضح.
0: نعم.
1: واضح وجلي. أيضا سيدي، الطفل يحب المزاح والكبير يحب المزاح، والمزاح له آداب، ما آداب المزاح؟
0: أولا ألا يمس المزاح شخصا ولا وظيفة ولا فئة ولا طائفة ولا جانبا من جوانب المجتمع. المزاح الحقيقة مسموح به، بس يمكن أن تختار المزاح من 1000 موضوع غير مقبول. المزاح يمس طائفة معينة، يمس الفقراء، يمس الأغنياء، يمس أصحاب الفضل الحرفة، ما بصير. أنا أقول يعني المزاح وحده فيك تختار واحدة من 100، وهي بتمس حرفة معينة، بتمس الفقراء، بتمس الأغنياء، بتمس العلماء. فالمزاح يؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا. أما أن تختار مزاح ما بيمس ولا طائفة، مو سهل هذا. فأنا بقول يعني إذا واحد بده يمزح، المزح مسموح به، بس يسجل أنواع المزاح الذي يحقق هذه الشروط.
1: نعم. أيضا لا يكثر منه، يعني له حد.
0: إذا أكثر منه قلت هيبته، من كثر مزاحه قلت هيبته.
1: وإذا لم يمزح أبدا تجهم في بيته،
0: صار في مشكلة كبيرة. هو أجمل شيء، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني أن تمسك العصا من الوسط. إذا كان في قسوة بالغة نفور، وإذا كان في بساطة بالغة في تفلت. فبين يعني يجب الآخر أن يخافك بقدر ما يحبك،
1: هذه للأب وللمعلم،
0: أو أن يحبك بقدر ما يخافك. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: الجلال تعبير عن الخوف،
0: الخوف والتعظيم،
1: والإكرام الحب،
0: الحب. فإكرام إكرام إكرام سبه للا تعظيم تعظيم تعظيم خوف، فهي بطولة. والحقيقة أن الله عز وجل عظيم، مربي مربي
1: لجلال.
0: بيعامل عبده معاملة، إذا كان هو أهمل الأدب بيجي الحجب يحجب، إذا كان خوفه زاد عن حده بيجي العطاء. وهذا موقف الأب والمربي، أن يحبك بقدر ما يخافك، أو أن يخافك بقدر ما يحبك. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: نعم.
0: هي قضية صعبة مو سهلة. يحبك فقط في تساهل، أن يخافك فقط في تجهم. أما أن يحبك بقدر ما يخافك تحتاج إلى خبرة عالية جدا وإلى دقة بالغة.
1: نعم. إذن الاعتدال في المزاح.
0: نعم.
1: وأن يختار المزاح الذي لا يمس،
0: ما بيمس لا طائفة ولا جماعة ولا فقراء ولا أغنياء ولا شيء،
1: مزاح عامة.
0: نعم.
1: لا يخصص. أيضا سيدي، أحيانا هناك بعض أنواع المزاح التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ترويع المسلم، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما،
0: يا في خبر بيسبب جلطة
1: يقول أمزح
0: مثلا. لا لا. نعم. ما في مزح، لا في خبر احترق محلك، قد يموت فورا. يعني في أخبار نقلت مزاحا سببت موت إنسان.
1: أيضا
0: في عنا عصب بسموه العصب الحائر، هذا بين القلب وبين المعدة. فإذا كان في شيء يعني غير معقول
1: ممكن توقف القلب،
0: توقف القلب.
1: نعم. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في المزاح الذي ذكرتموه، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب.
0: شوف الأهداف النبيلة لا بد لها من وسائل نبيلة. ما في هدف نبيل بوسيلة غير نبيلة، هي قاعدة أساسية في التعامل. ما دام هدفي نبيل ما في كذب، ما في مزاح، اختار لهذا هدف النبيل وسيلة نبيلة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي.
0: بارك الله
1: وأحسن الله إليكم. إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات، طاب هذا اللقاء بحضوركم، وقبل ذلك طاب بتوجيهات شيخنا المباركة. أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نمضي سوية أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق، الدعاء والشكوى إلى الله تعالى وحده. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى القريب المجيب الصمد، والتعلق باسم الله تعالى القريب هو بأن تستشعر أن الله تعالى أقرب إليك من حبل الوريد، يعلم بحالك وبحاجتك، فاشكو إليه همك ولا تشكو لسواه. هو أقرب إليك من كل قريب وأحب إليك من كل حبيب، وهو تعالى المجيب إذا دعوته. فمهما كان طلبك عظيما وصعبا، فالله تعالى لا يتعاظم عليه مطلب، وهو سبحانه الصمد الغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل من عداه. والتعلق باسم الله تعالى الصمد هو أن تصمد إليه، أي ترفع إليه جميع حوائجك ولا يتعلق قلبك بسواه. فلا تعتد على تنفيس ما في قلبك من هموم إلى الناس، مهما كان مستشارك ماهرا وحكيما وأمينا، إنه لن يخرجك مما أنت فيه من الضيق إلا خالقك. هو الأعلم بك والأقرب إليك والأحكم بأمرك والأرحم بك، لذلك أمرك أن تشكو همك وحزنك له. قال في كتابه العزيز، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيها الإخوة المستمعون، يتساءل العديد من الناس لما يأتي البلاء، ولما الدنيا مليئة بالمنغصات والمصائب. قبل الإجابة عن هذا السؤال، تفكر لحظة، هل تتذكر الله تعالى عندما تكون محاطا بالنعم؟ هل تشكره دائما؟ في الأغلب لا يخطر شكره على بالك، إنما إذا قطع عنك هذه النعم حتما سترجع إليه وتلجأ إليه مسرعا. لقد خلق الله لنا حاجات وأحوجنا إليها، وجعل لنا نعما ولكنها غير مكتملة، وابتلانا بالبلايا وليس لنا الخيار فيها. كل ذلك لكي نفر إليه ونعترف بفقرنا وضعفنا وعجزنا، لكي يرشدنا ويكرمنا حتى يرزقنا ويشفينا ويغفر لنا ويرفع عنا البلاء. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. الدعاء لا شك عبادة يلجأ بها العبد إلى التضرع لله تعالى، طالبا المغفرة والتوبة، سائلا الله تعالى عن حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، مع يقين بالإجابة. والدعاء لا وقت محددا له كالصلاة والصيام، ولا يتضمن صيغة واحدة، بل كل عبد يدعو الله بما تريد نفسه، بلغته، بطريقته الخاصة. ومن مظاهر رحمة الله بعباده أنه يستجيب من كل من دعاه صادقا مخلصا قلبه، سواء أكان مؤمنا أو كافرا، ومن جميع الأديان، تصديقا لقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أطلق لسانك بالدعاء، فالدعاء مجاب مجاب. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سبحانه يختار الوقت الأفضل لك، فلا تستبطئ الإجابة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده. كيف تدعو الله؟ قال سبحانه في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كان بلاؤك في المرض وتطلب الشفاء فادعو الله تعالى باسمه الشافي، وإذا كان بلاؤك في الفقر فادعه باسمه الرزاق، ولدفع الضرر والبلاء تسأله باسمه الدافع، وليمنع عنك شر من أراد بك سوءا تسأله باسمه المانع. حين تقول يا رب، الله تعالى يقول لك لبيك عبدي، فهل هناك فضل وإكرام أفضل من ذلك؟ ابحث عن أوقات الإجابة، ومنها ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يسألك في الثلث الأخير من الليل عن مشاعرك، عن مشاكلك، عن أوجاعك وهمومك، ويعرض عليك حلها. الله سبحانه يريدك فقط أن تدعوه، وسيلبي أي طلب تطلبه إن كنت صادقا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وماذا تحدث الشيخ في البيان؟
1: شوفوا هذا البيان. وأنا الغريق، فما الخوف من البلل؟ خماس خا مين سين. بين إيديكم بيان صادر الناس من قطاع غزة، واضح إنهم منظمين وعارفين إيش بدهم، بس أنا بدي أفهم أكتر إيش قصدهم. وأنا الغريق، فما الخوف من البلل؟ واضح إنهم بيخططوا لعمل كبير يوم قطاع غزة والضفة. واضح كمان من صياغة البيان إنه عندهم خبرة في السياسة العسكرية. بس كلامك مظبوط، إيش قصدهم في هاي الجملة؟
2: ممكن يكون قصدهم إنه ظروفنا صعبة كتير وما في إشي نخسره إذا عملنا ثورة.
1: تمام تمام، ممكن كتير هيك قصدهم، بس إذا بيفكروا إنهم غرقانين بيكون ما عرفوا لسه مين هو جيش إسرائيلي. لازم يعرفوا إنه إخنا سمحنا لهم بالحياة، وهذا إشي كتير. هلا راح يعرفوا معنى الغرق الحقيقي. حاصروا مخيمات وما تسمحوا لهذا يتحرك من بيته، واقتلوا كل واحد بيتحرك من بيته بدون سبب. الآن قرارات وتنفيذ، وخلينا نشوف مين هدول.
3: بأمر من قيادة جيش إسرائيلي يعلن منع تجول أي شخص يخرج من بيته، سنطلق عليه النار. بأمر من قيادة جيش إسرائيلي يعلن منع تجول أي شخص يخرج من بيته، سنطلق عليه النار.
4: يا شيخ يا شيخ، القوات نزلت وحاصرت مخيم الشاطئ.
5: طيب تعال ساعدني، وديني على الجامع، وابعث للشيخ عبد الفتاح خليه يصلي العصر عندنا.
6: ونزل الشيخ على المسجد وعمل دروس وجمع الناس وحدثهم عن أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكسر أنوفهم.
0: وماذا أراد الشيخ أحمد ياسين من الشيخ عبد الفتاح؟
6: أراد أن يرتب طريقة للاجتماع ومتابعة الأعمال في حال تم حصار المناطق كلها، وأيضا في حال أنهم لن يستطيعوا أن يجتمعوا لمناقشة بعض الأمور.
7: ذكي، بسرعة فكر وقرر قبل أن لا تكون هناك فرصة فلا يستطيعوا أن يتحركوا.
0: وهل قرروا شيئا؟
6: نعم، لقد قرروا أن يكسروا أي حصار يمكن أن يحدث، وذلك بجمع التبرعات والأطعمة من المناطق الأخرى غير المحاصرة. وكذلك قرروا تكثيف الدروس والعمل الخيري للناس، وفي حال أتت ظروف سيئة لابد أن يكونوا جاهزين في أي لحظة لاجتماع طارئ بأي وسيلة.
0: وهل كانت فترات الحصار للمناطق والمخيمات طويلة؟ وكيف تعامل الناس معها؟
5: أيها الناس، اعتقد الاحتلال الإسرائيلي أنكم ستستسلمون له حين لا يصل لكم الطعام، أو عندما لا تستطيعون الخروج من المنزل. أيها الناس، هل يمكن أن نقبل بالمحتل الذي قتل أهلنا وطردنا من بيوتنا والآن يحاصرنا؟ هل سنقبل بوجود إنه الأقوى ونحن لا نستطيع فعل الشيء؟ هل سنقبل بأن يحاصر المخيمات والمناطق ويحرم أهلها من الطعام والشراب والعلاج؟ لابد من التحرك الآن الآن. لن نسمح له أن يستفرد بالمناطق والمخيمات ويمنع عنها الطعام. يا عبد الغني، اذهب وأحضر كل ما في البيت وضعه هنا في المسجد، وأي منكم عنده سيارة سنختار طريق نصل به للبيوت ونوزع عليهم الطعام والغطاء.
8: كل مالي وطعامي فداء لله ولفلسطين. ودي معي يا شيخ حدا ياخده.
9: يا شيخ أنا عندي باص، وإذا بدكم إياه خدوه، وإذا بدكم كمان أنا اللي بسوق.
10: يا شيخ أنا بقول نطلع للناس ونطلب منهم كل واحد بيقدر يسوي أي إشي يسويه.
5: يا أخوة، لابد من توسيع رقعة العمل للوصول إلى الضفة الغربية، وأيضا لابد من تكثيف حالة المواجهة مع الاحتلال وتكثيف المظاهرات.
8: أيوة، بفضل الله هسه الانتفاضة في كل مكان من قطاع غزة،
10: وسياسة الحصار والتجويع سقطت وما رح يستمر فيها الاحتلال. وبجوز حس انه هاي وسيلة بتساعد على تأجيج الانتفاضة.
9: فكرة وصول الانتفاضة للضفة رائعة جدا. اذا خلينا على بركة الله الناس يجمع الاخوة في القدس ورام الله ونابلس، واذا بدكوا انا بروح او اللي بتشوفوه مناسب.
5: نعم، لابد من الذهاب لترتيب الافكار والرؤية وتوحيد الخطاب، وكذلك تصل التجربة لهم والاتفاق على آلية تواصل حتى تبقى بنفس الطريقة. انتبهوا، الاحتلال لن يسكت وسيبحث عن وسيلة أخرى لأجل لجم الانتفاضة، ويجب أن نكون مهيئين لأي ردة فعل مع الاحتلال، ولابد من أخذ خطوات سريعة. واعلموا أن ثبات الجماهير هو رأس مالنا في المعركة.
11: معقول شوية حشرات مش عارفين نوقفهم؟ مواجهاتي كل يوم، ملتف على كل المراكز. أنا في منطقتي أعمال تخريبية عنيفة، لازم يكون فيها الجزري. بتعرفوا مين بيحرك هدول الناس؟ مين مسؤول عن هذه مواجهات؟ إخو
12: من الواضح إنه العمل ردة فعل وما فيها دوراء.
11: أنت مش واحد غبي بس، أنت أغبى الأغبياء. شوف المشهد، توزيع الأدوار في مناطق مختلفة، مجرد أنك تقوم بفعل بيكون في ردة فعل بنصف فعلنا. هذا عقل كبير. بدي شخصية قيادية من كل فصيل هلأ وبسرعة، وزدتوهم برا فلسطين عشان يكونوا درس لكل التانيين. الآن الآن

0: طبعا وأخذوا قرارا بإبعاد عدة شخصيات من الناس المعروفين من الفصائل الفلسطينية.
1: من هم يا أبي؟
0: منهم الشيخ عبد العزيز عودة والشيخ حسن أبو شقرة والشيخ خليل القوقة رئيس الجمعية الإسلامية وشخصيات أخرى من باقي الفصائل الوطنية.
2: ولكن يا أبي، لماذا اختاروا شخصيات من كل الفصائل؟
0: من الواضح يا بنيتي أنهم أرادوا أن يخيفوا كل الناس وأي شخص يفكر في أن يكون مساندا للانتفاضة. هم يعلمون أن العمل معالمه إسلامية وأدركوا أن المساجد هي نقطة الانطلاق، ولكن لم يعلموا تحديدا من الذي يحرك الجماهير.
1: وكيف تعامل الناس مع قرار الإبعاد؟ هل توقفت الانتفاضة والمواجهات؟
0: لا، لقد بدأ يظهر للشيخ ياسين خطاب إعلامي قوي.
3: هل أنت مع مقاومة إسرائيل؟
4: الناس المظلومة هي التي تقاوم وتدافع عن نفسها، وأنا مع المظلوم حتى يأخذ حقه.
3: حتى متى برأيك يمكن أن تبقى هذه الأحداث؟
4: حتى يعود الحق لأصحابه، يعني حتى يرحل الاحتلال.
3: من برأيك من الجهات يقوم بتحريك الناس؟
4: الشعب الذي ظلم لا يحتاج من يحركه، المظلوم يحركه حقه الذي سلب وهو يريد استرجاعة.
3: يقولون عنك إنك زعيم الانتفاضة.
4: ألا يمكن أن يكون شيخ كبير في السن ومشلول زعيما؟ يا ليتني أستطيع أن أكون، ولو استطعت لفعلت. أنا زعيم فقط على أسرتي.
5: جايين نشرب شاي مع بعض في المكتب.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل. تشرب شاي؟
5: بدي الانتفاضة توقف خلال يومين أو بترحل.
4: وأنا مالي، ما توقفوها، ما أنت السلطة والجيش والقوة.
5: ورقة منك بتوقف الانتفاضة.
4: بقدرش أنزل ورق، ومش شغلي أنزل ورق.
5: بس لما يكون تمن الورقة إنك تضل في البلد أكيد هتنزلها.
4: هذا تهديد يعني؟
5: لا، التهديد لسه ما أجا. هتموت يا مشلول.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: قوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا للبارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيع. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الحادي عشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. كنا نتحدث عن هذه العملية من التحول، وأنت ذكرت أن كان لها يعني بذور وإشارات عديدة، وأنا سألتك عن الواقع التي أسهمت في أن تأخذ هذا الأمر على محمل العمل في نقاش جدي للدخول الجماعي في الإسلام كما تسميه.
3: نعم، كان المسألة مقبولة لحد ما كنا ماشيين فيها، يعني حتى بما يتعلق بقراءة التاريخ ودور الثورة الإسلامية وإلى آخره، وكمان كان مقبول وما حداش يشوف أنه هذا متعارض مع الماركسية، أنه إحنا عمال نمشي على خط الناس ونراعي أخلاقهم ونراعي يعني عاداتهم وما نلعب لعبة اليسار الغربي والأوروبي. وفي مثلا عندنا كراس حول تحرر المرأة أو نضال المرأة العربية، كمان له نفس آخر، يعني مثلا كل الأخوات اليساريات غضبوا منه غضبا شديدا هذا، واعتبروه محافظ وإسلامي وإلى آخره. يعني كان في إذا بدك أقول لك المناخ كان رايح بهالاتجاه. الآن أجى الحدث المهم اللي هو حدث الثورة الإسلامية في إيران. طبعا أول احنا كان العلاقة في الناس الجماعة الخميني وجماعة حزب تحرير إيران، جماعة حزب تحرير إيران البازركان وهدول كان لنا علاقة فيهم عن خلال الإمام موسى الصدر، وكانت علاقة قوية ومتينة، وكان شمران مصطفى
2: كان كثير من الإيرانيين تدربوا في معسكرات فتح، ولدى الكتيبة أيضا كان بعض،
3: وأنا كان لي علاقات كان مع جماعة الخميني نفسه،
2: حتى كان عندكم أعضاء إيرانيين في الكتيبة
3: بعضهم طبعا. وكان عندنا ناس من الإيرانيين نساعدهم مطاردين وإلى آخره. فلما قامت الثورة وهدول نزلوا على الميدان، طبعا هذا كان كأنه إحنا طرف
2: شركاء في الإنجاز،
3: وبالشاه كان كابوس يعني، وكان حليف لإسرائيل ومعادي يعني. فنحن تحمسنا للثورة تحمس كبير، ولما سقط الشاه وعن فعل جماهيري يعني إشي مدهش الحقيقة، يعني ما بيقدر الإنسان إلا يشوفه بشكل إيجابي يعني كبير. هلأ هذه الثورة قيادتها إسلامية ونفسها إسلامي وشعاراتها إسلامية، وبدأت تتدرج لتبني جمهورية إسلامية. هلأ بأثناء الثورة صار نداء الله أكبر، نداء ثوري عمال يستخدم كنداء رئيسي بالثورة. هلأ لفت النظر انه تجاوب الجماهير
2: مع هذا النداء
3: العربية بصورة خاصة الجماهير الفلسطينية، كأنه النداء ايش من قلبها، شو يعني بقول الله أكبر، يعني هذا اللي بتحكي الاشي اللي انا بأمن فيه. في ذلك الوقت قلنا لهم يعني هالناس، قلنا لهم احنا بنبحث عن خط الجماهير وعن سمات الثورة، وتريتها بتقول الله أكبر، شو قصتكم يعني رايحين
2: رايح تفتش على شيء ربما انت هو بين يديك
3: وبين يديك بدناش نشوفه، لانه عمي احنا هيك النساء. وبالفعل مثلا كمان شو كانت شغلي قبل هذه سايري، انه كنا لما نخرج الشباب الشهداء ونوديهم لاهلهم ما نستعمل الا اللغه الدينيه. الله يرحمه، الله يصبركم، الله هذا ان شاء الله بالجنه، ان شاء الله كذا، يعني الله يعوضكم.
2: كان في نوع من الفصام يا شعور المرأة.

0: بالعواطف الإنسانية
1: وجمال الإنسان
0: وبالأمل الإنساني والشوق الإنساني. وين بدك تروح بهذا كله أنت؟ وين يعني هذا موجود في في في الطبيعة، في الحياة، في الطبيعة البشرية، مش إشي اختراع. مهما حاولت هذا، يعني تصور رجل ابنه يربي وحداني وبعدين يقتل أو يموت أو يصير معه هذا، طب هذا شو إذا ما كان عنده عزاء وما كان عنده أمل؟ طب هذا بروح لازم يروح يا أما يسكر يا أما يتخدر يا يروح ينتحر. يعني إذا كان بحب ابنه لدرجة أنه بيقدرش يستوعب ليه لماذا يموت ابنه. على كل حال هذه قضايا من القضايا صرنا نثيرة يعني ويصير فيها نقاش،
1: صار النقاش يأخذ يعني طبع أكثر جديد،
0: تستعمل عقلك أكثر. وين رايح أنت يعني بالتفكير؟ هاي قضايا، قضايا الناس، قضية الأمة. يعني حتى أنت لو أنك حاولت تتجوزها بس وبعدين عم تتكلم لغة مش عم تروح بأبعادها، مش فهمها شو عم تحكي. ولا هي أجت ثورة ألهبت الدنيا وأسقطت أكبر طاغية، معناته الإسلام له دور كبير أكبر، مش بس دوره التاريخي إنه وحد الأمة وأنهضها،
1: دوره في الراهن أيضا،
0: دوره قائم وراهن، لأنه هذا موجود الإسلام في قلب الأمة، رضينا ولا مرضينا. وبذلك الوقت يعني كتبنا مقالة، أنا كتبتها بس بعد ما صار في
1: ناقشنا
0: شيء إنه النصارى العرب مسلمون يذهبون إلى الكنيسة، إنه تاريخهم. طب مين تاريخهم؟ صلاح الدين ولا ريكاردوس قلب الأسد؟ طب مين تراثهم؟ مش التراث العربي الإسلامي؟ شو علاقتهم بعمر بن الخطاب؟ هل هو غريب عنهم الشهر السادس ولا هذا تاريخهم هون، تراثهم هون، وجودهم هون؟ فما فيش هالتعارض، ليش انتم خايفين؟
1: كان حدا غيرك بقدر يكتب هذا المقال لو لم تكن يعني وانت المسيحي في ذلك الوقت؟ يعني يعني حدا غيرك كان بقدر يكتب لك مقال او يتصدى لمعالجه الموضوع بهذا الشكل؟
0: مش عبقري كثير،
1: مش قصه عبقري، قصه الموقع. يعني احيانا
0: يمكن
1: اشعر بانه
0: بالمناسبه هذا المقال بالذات ناس مثل فارس الخوري وناس مثل سابقين عليه هذا الكلام. أنا مش انه
1: لا
0: انا بعتقدش انه
1: ادرك ذلك، ادرك، لكن في ظروف يعني فارس الخوري رحمه الله يمكن في ظرف معين، لكن ربما انت في هذا زحمه النقاش التي
0: كانت في الجو الفلسطيني ما كان شيء من هالنوع ولا الجو اليساري كله. لا اصلا لما انا بدات احكي بهالكذا وانا يعني ما تقول الواجهه الاماميه لهذا الشغل، صارت علي حملات شديده
1: ومقاطعه جدا.
0: وبعدين طبعا الكل بيحكي هذا الحد الأدنى، هذا الكل بيحكي فيه، هلا ما حدا بنكره ولا لا علماني ولا غير علماني.
1: لكن في ذلك الوقت كان يعني مسألة متقدمة جدا تحكي مثلا.
0: أنا قبل 30 سنة وكان لسه
1: السوفيت. عشان هيك أنا سألتك،
0: السوفيت عشان يحتلوا أفغانستان وبيحتلوا هذا وأمنين.
1: أنا حتى سألتك من موقع يعني أنك كنت تدين بالمسيحية، وربما هذا الأمر سهل عليك أن تمتلك هذه الجرأة في أن تطرق الموضوع من موقع أنه أنا هذا معتقدي أيضا.
0: هلأ بجوز هذه كان لدور أني أتناول قضية المسيحية بهذاك الوقت، بس الحقيقة أنا يعني الانتقال للموضوع الإسلامي ما كان انتقال من المسيحية للإسلام للحق، كان انتقال من اليسارية ومن الوطنية، من فتح إذا بدك، من أفكار فتح، من أفكار الثورة، من هالمحيط إلى الإسلام. بس الإسلام إذا بدك قربني للمسيحية مش أبعدني. يعني صرت أنت لما بدك تأخذ بالإسلام بدك تآمن إنه مريم العذراء هي ولدت من الروح القدس، المسيح نبي وله عجائب، وكان كلها هذا بالنسبة للماركسيين وهذا هرطقة. فبالعكس هذا كان، هلا بضل بس قضية الصلب هي المشكلة بس يعني فيها إشكالية، والتثليث يعني قصص التثليث، والتثليث في مسيحية بيفسروها إنه واحد يعني ما فيش مشكلة، بس الصلب هي الأكثر يعني حدي، وعلما انه الاسلام في قضيه الصلب نزهوا انه قدروا يقتلوا. على كل حال لها علاقه بالفلسفه، مش هاي المشكله. فبدانا نناقش هاي القضايا بجرأة الحقيقه، وكان الحقيقه النقاش تعدى قصه السريه والكتيبه والعمل،
1: اصبح حاله عامه.
0: لا صار لانه كان في حوالينا عدد ضخم من المثقفين العرب والاجانب الماركسيين، بعضهم هويين، يعني مثلا الأستاذ عادل حسين كان يشاركنا

0: في هذه النقاشات في هذه المرحلة عدد كثير يعني من وماكسي هو يعني كانوا ماكسيين كثير من الماكسيين حوالينا.
1: كيف كانت الاستجابة يعني؟ ألم يكن الموضوع بالنسبة للناس كأنه شيء طارئ على تفكيرهم على سيرورة الوعي
0: اللي إيه كانوا؟ بس كانت شوية التمهيدات القبل كانت مهيئة شوية.
1: هيئت الجو
0: شوية وبعدين أجت الثورة الإسلامية هيئت كمان يعني أعطت
1: صار في دليل ملموس
0: ملموس
1: إنه نموذج منتصر
0: الإسلام بيقدر يعمل ثورة. وبعدين كان الحقيقة الماركسية ما كانت قادرة تعطي أدلة عرفت كيف قوية بكثير من القضايا يعني كان في كثير إمكانية لعمل نقد وإحنا كنا عاملين نقد كثير من الموضوعات الماركسية قبل هذا الكلام.
1: نعم.
0: كثير
1: وكان هذا كله ربما يعني يندرج في إطار عملية التهيئة لمثل هذا التحول بدأ كذلك
0: ما كان مقصود منه لا مش أنه معمول لي هي هو كان ينعمل بشكل جدي يعني خذ مثلا الحكي اللي انا حكيت لك اياه في موضوع الاقتصاد السياسي اللي ادى للتطور العربي بانه وحده العرب هذا مش موجود لا فيها طبقات ولا فيها على طريقه نظريه الطبقات
1: بتقول انه يضع الطبقه مقابل الشعب
0: يعني هم كان الماكسيين ماخذين بعض القوالب يعني وهم لازم يدخلوها حتى تكون ماكسي عرفت كيف؟ طب إذا فيش طبقة يا أخوي لا شو شادد حالك يعني بتقدر تحكي عن قبيلة بتقدر تحكي عن طائفة يعني لازم تدخلها ولو قصرا يعني غصبا عن الطبيعة
1: أنت بصير ضلك تزعجهم لأصحابك الماركسيين هلا بعدين
0: لا أصحاب بضل أنا وياهم لأنهم متفقين ضد الإمبريالية وأمريكا والرأسمالية وبعدين هلا شوي شوكتهم انكسرت بالنظرية كمان لأنه يعني متمسكين فيها باللهاث يعني مش عارفين كيف يتمسك أنا يمكن من سوء حظهم إنه أنا تراكت ولا كان رميت لهم ورقة يعني دولاب صوت طوق نشا
1: الآن يعني هذا النقاش بدأ يثمر عن ماذا؟ يعني يثمر عن اقتناعات جماعية بهذا التحول
0: منه الذهاب إلى الجهاد لأنه كمان صار عندنا شعور إنه بعد الثمانين زي ما قلت لك ورقتنا عمال تخلص من لبنان وأنه كان بدأت الثورة تضعف وصارت ميل القيادة أكثر نحو التسوية فإحنا ما بدنا هذه الشغلة إحنا كنا بدنا نبقي شعلة القتال نبقي شعلة المقاومة كان القصد أنه نعيد نفض لأنه شوف هي المشكلة مناخ وعادة في نظرية دايما أنا لاحظتها بتاريخ اللي عشته أنه الفترة المبدئية واللي فيها عطاء وفيها نظافة في عمر المناضل أبو 10-15 سنة بعدين لما يكبر ويدخل بالثلاثينات أو يقرب من الأربعينات يصير عنده أولاد ومشاكل وإشي بيبدأ يهدي وبيبدأ يقبل المساومة وبتبدأ تروح هذه القضايا
1: الروح الثوري والثابة يعني
0: الجمرة لازم تكون في القلب متقد اللي بتسألش عن الدنيا وبالنهاية بتروح هذه يعني بتبدأ تروح فصار عندنا نظرية لازم ننفض الوضع مرة تانية لأنه صار في بعض مظاهر الترهل بين صفوفنا كمان عرفت كيف بعض الأشخاص والشيء بدأ يظهر عليهم يعني نوع من الترهل نوع من الخلل والكذا واللي مكنش ظاهر يعني بس تقدر تلقطه كمؤشرات فهذه كمان كان دافع كبير انه احنا كنا بدنا نعيد روح الجهاد لانه فتح بدأت تدعوس على مقولاتها تشكك فيها يعني انت مجرد ما عملت النقاط العشر ضربت اول مسمار
1: يعني صار موضوع متراجع كثير يعني لكن هون في سؤال بيخطر بالبال يعني واسمح لي فيه هيك بشفافيه الى حد ما يعني قرانا احنا عن بعض التجارب يعني تحديدا عند الفيتناميين والصينيين وهذا كانت هناك نوع من الوصايا في التعامل مع الجماهير واعتناق افكارهم والتقرب منهم حتى انه كان مثلا عند الصينيين والفيتناميين ممنوع انه يدخل على المعبد الجندي الفيتكونغ بحذائه او شيء من هذا القبيل هل كان التفكير لديكم منصرف في هذا الاتجاه أن تخلقوا حالة من المصالحة مع هذا المحيط مع هذا المجتمع بتبني المقولات التي يطرحها أم أن الموضوع كان يعني أصبح شيء من العقيدة في النفس تجاه
0: لا هذا كان أنا قلت لك أنا كنت متأثر في هوتشي مني وفي ماو تسي تونغ بين هذه النواحي لا شك بس احنا المشكلة الفرق بيننا وبينهم انه احنا عندنا اسلام مش معبد.
1: نعم.
0: مش بوذية.
1: عندك منظومة كاملة او مصفوفة من القيم
0: عندك اشي اخر
1: والسلوكيات
0: عندك اشي اخر. يعني البوذية اذا راح عليها الماركسي شيء واذا الاسلام اجى الماركسي اجى على الاسلام شيء اخر لانه هون بده يجي امام شو بدي اقول لك قوة بتجرفه قوة مش مزحة. يعني لما تدخل تناقش الإسلام مثلا لما احنا جينا دخلنا بهاي التجربة وجدنا أمامنا نظريات حط العقيدة الآن على جهة نظريات في الاقتصاد مثلا نظريات في المنهج يعني احنا مثلا اقتنعنا في نظرية الإسلام في موضوع الوسطية والتوازن بين المتناقضات التوازن والميزان وقضية العدل شفناها أقوى من قضية نفي النفي والتناقضات يعني حتى بالمنهج ديالكتيكي لما جينا على الاقتصاد لما شفنا أنه الإسلام بتعاطى مع الملكية الفردية بحدود الملكية العامة بحدود بتعاطى مع دور المشروع الخاص بحدود دور الإشي العام بحدود في توازن من مجموعة التوازن مش موجودة يا ملكية لا ملكية شو يعني بتيجي انت عند الفكرين يعني نعم. الرأسمالي والاشتراك
1: الملكية المطلقة ولا ملكية
0: ولا ملكية هي بالأساس هيك الفكر ماركس لا ملكية قضاء على الملكية الفردية بعدين صاروا يتراجعوا هم صاروا يقبلوا ببعض الملكية بس بينما تأتي انت إلى الإسلام تأتي الإسلام في له نظرية حول تحديد وين حدود الملكية الفردية وين حدود الملكية العامة الخاص والعام وإلى آخره في منظومة خطيرة مش منظومة بسيطة يعني تستطيع أن تواجه الماركسية بكل سهولة
1: نعم
0: يعني طب أقول لك خد مثلا بالإنسان شو مفهوم ماركس للإنسان لطبيعته إنه الإنسان بتشكل حسب وضعه في الطبقة وفي المجتمع مش هيك هل هو يعني له نظرة إنه الإنسان إن الإنسان لا يطغى إن الإنسان خلق عجوزا يعني ظلوما غشوما يعني إيش بدك
1: نعم.
0: فأنت لو بتشوف مثلا لو جبت آيات القرآن وشفت فقط كيف يحلل القرآن شخصية الإنسان طبعه طبيعته ثم فطرته يعني في هالشغلتين بتشوف انه انت امام نظريات وقراءات لهذا الانسان تبز مش الحكا ماركس والحكا فرويد والجابوا حتى الان علم النفس كله بطول بقضه وقضيضه ما بيقدر يقدم فهم للانسان مثل الموجود في الاسلام. طيب هذا مش شغله بسيطه الانسان هذا بعدين قضية زي ما قلت لك قضية الحرية قضية
1: لكن احنا خلينا نتفق على شيء
0: العزة
1: انتو دخولكم في هذيك اللحظة هو كان دخول سياسي بمعنى
0: بدأ سياسي
1: نوع من البحث عن
0: سياسي ونظري
1: بدأ سياسي ونظري ثم سينتقل إلى جانب عقيدي
0: لا لا العقيدي بعدين هذه النظرية انه صار لأنه احنا كمان الاقتصاد الاشتراكي ما كنا مقتنعين فيه بالمعنى السوفيتي اقتصاد الدولة اللي تصنع المجتمع وتضع هو يصير تقرر كل شيء وبالنهاية تصفي الناس كلها تبس.
1: كم استغرق هذا النقاش؟
0: هذا قديم هذا 10 سنين له كان.
1: نعم كم استغرق في تلك الفترة يعني
0: ما هو له 10 سنين كنا احنا مجهزين الفكر كلياته لنقد هذيك النظريات كمان احنا ما كنا
1: لا كم استغرق النقاش في موضوع التحول إلى الإسلام
0: والله هو ضل دائم يعني يمكن أخذ له 3-4 سنين 5 سنين لا زال مش انه انتهى لحد الآن في ناس من الكتيبة أو من هذا لساتهم بتناقشوا في الموضوع مش يعني ما إلا دخل هذه بس الفكرة أنه طبعا صار لمقاومة كتير مثلا أكثر واحد بدأ شوي يعترس على القضية كان أبو حسن رحمة الله عليه كان موجود هو وحمدي في الأردن مخفيين وإحنا قطعنا شوط شوي أكثر من قصة النظريات كانوا ماشي حالهم فيها
1: شو كان اعتراضه أبو حسن وقتها؟
0: لا هلا لما صار بدنا نمسك نعمل الإسلام مرجعية كاملة أبو حسن كان مؤمن وزوجته كانت كل وقت محجبة من يوم ما تزوجها وهي محجبة، وإحنا مثلا ما حاولنا نقول ليش تتحالي هذا، يعني ما كانش مشكلة إطلاقا عندنا هذه القضية بذلك الوقت. ولكن كان أبو حسن ما بحبش المشايخ.
1: عنده موقف منهم؟
0: عنده موقف ويشعرهم لهذا بطون أكول نكوح. فكل ياخدك يعني إذا ندخل على سنر تقعد تحت رحمة هدول، يعني ما بصير هذا الكلام. قلت له أنت شو بدك منهم هدول؟ أنت ناقش القضية أولا، هل الإسلام صح أو لا؟ إذا كان صح ما تسهل. بعدين كان في عنا عقبة تانية، إنه طيب كل هالبناء النظري اللي إحنا عملناه
1: هنهده؟
0: كل هالبناء النظري بده يطلع
1: كل البوش.
0: وبعدين إيش كان بناء النظري هذا؟ كتاب مثلا في الوحدة العربية والتجزئة، وصل مستوى على المستوى العربي عالي كتير، إنه تقرر في عدد من الأحزاب العربية الكبرى والدول
1: برامج التثقيف الحزبي.
0: التثقيف الحزبي، عرفت كيف؟ طب هلا بدك تجيب لهم الإسلام ودخل لهم الإسلام بهالمرجعية الإسلامية، معناتك أنت بدك تبدأ من الصفر. وبعدين صار في ناس يقول لك طيب يا أخي كيف يعني إنه هلا إحنا بدنا نعتبر كنا في الجاهلية، ما هو صار ناس يعتبروا المرحلة السابقة جاهلية، وشو هذا هدول؟ شو قصتهم؟ وين منروح فيهم؟ وواحدة من القضايا اللي كان أبو حسن يفكر فيها هذه، والكل يعني إحنا أنا كمان كنت أفكر فيها الحقيقة، مش إني يعني كنت هيك، كمان مشكلة التحول ما كان مسألة سهلة. وبعدين بدك تروح تقبض على الجمر، يعني الوضع الإسلامي كان تحت الاضطهاد، ما كان عنده حدا ينصره، بالنظرية كان مضطهد أكثر من أي شيء آخر، كان يعتبر ظلامية ويعتبر كذا ومستبعد من الساحة. تيجي أنت بتقعد تناقش فيه وتقول إنه هذا كلام نظري وتدفع فيه، يعني وقت لما طلع كتاب الإسلام في معركة الحضارة عمل زلزال حتى بين أوساط المسلمين لما أخذوا قرأوه شو هذا، طلع شيء مش من
1: مش النص التقليدي اللي هو معتدين على أساس
0: مش معتدين عليه. وبعدين كان يناقش الماركسيين مش على أساس إنه إلحاد ومش إلحاد، على طريقتهم
1: لو حاول يقوم بتفكيك للبنى الأساسية للمقولات اللي بتطرحها.
0: كتاب أظن
1: طب كيف تغلبت على
0: مثلا هذا الكتاب حصيلة فعلية لنقاشات؟
1: كيف تغلبت على اعتراض أبو حسن؟
0: لا أبو حسن أجا وناقش عاود المسألة بشكل جذري، عاود أجا خصوصي لأنه ما كانش ممكن إشي يصير بدون،
1: وتحول يعني حالي قائدي في الموضوع.
0: هو بالأصل كان قاطع الشوط الأساسي، بل جينا نخطو خطوة تانية بغيابه. رجع وأنا بالمناسبة ما كان ممكن نخطو الخطوة التانية، ولو حط الفيتو ما وقفنا. أنا كنت
1: إلى هذا الحد كان تأثيره
0: أنا بالنسبة إلي كنت وقفت، ما كنت مستعد أتخطى.
1: كنت بتعتقد أنه لا تستطيع يعني ربما ترويج الفكرة في أوساط
0: التيار؟ لا مش مشكلة، لا مش مشكلة هي، لأن كنت متأكد بدونه خلص عمل ما بشتغل. هلا بصير شغلة شخصية ممكن مش مشكلة، بس أنه شو واحد ماسك كل العمل، شو هالحكي أنت؟ يعني هو الأساس. شوف
1: بس حيرتني أنت،
0: وحمد
1: مرات ما بتحب تعطي دور للفرد، أنه يعني هو الفرد من ضمن مجموع عندما تتحدث عن نفسك وتتحدث عن آخرين. لا مش بدي أعطي دور
0: للفرد،
1: بس لا هو يعني هو ربما نوع بشكل ما من الإنصاف.
0: أنا مش عم بنظر،
1: هو شخص يعني بالتأكيد يعني لا يمكن أن نصل إلى تلك القامة، رحمه الله وشهيد وقاتل
0: يعني إن شاء الله توصلوا أكثر. بس هي
1: لكن هو النقطة هنا أنه فقط تأكيد أنه هذا الرجل كان وهو فردان يلعب هذا الدور المؤثر في كل هذا البناء الذي
0: ما في شك. إذا بتقرأ رسالته هو حمدي للسجناء بتشوف موقفه يعني بوضوح في هالقضية. يعني هو مثلا ما كانش عنده مشكلة إيمانية، ما كانت عنده هاي المشكلة في هذه القضية، بس هذه كانت مشكلة عند كثير من الناس. وبعدين عند مشكلة كمان عند الأخوات. يعني كان في فترتين، هي في مرحلتين، في مرحلة كان بالنهاية الحجة قوية كتير فيما يتعلق بالجانب السياسي، بالجانب النظري، بالنقاشات اللي بتتعلق بقضايا الاقتصاد، الفلسفة، الإنسان، بالجهاد، الكفاح، الثورة، هذا كان سهل. هلا المرحلة الثانية اللي بدأ تنطرح انه طيب اذا كل هالاشياء هالعظيمه هذه، طيب وليش وين هذه بالعقيده؟
1: وصلنا الى مرحله العقيده هون، وربما
0: هون يعني اجت العقدة.
1: طيب أنتم أصلا بعد التحول أصبحتم شيئا آخر، كان الاجتياح وما ترى الاجتياح من وقائع، هذه سوف نتوقف معها في الحلقة القادمة بمشيئة الله. أستاذ منير شفيق شكرا جزيلا لك، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي قال: كان عون بن عبد الله يقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، ويلقى بها بعضهم بعضا. سبق في دروس مضت أيها الإخوة أن لكل حرفة أسرارا، وحرفة أهل الله لها أسرار، لكن أهل الله لا يتحرجون أن يبوحوا بأسرارهم مع الله عز وجل حتى يقتدي بهم غيرهم. أصحاب الحرف الدنيوية يتحرجون أن يبوحوا بأسرارهم حتى لا تؤخذ منهم، أما أهل التربية الروحية فمرادهم أن ينشروا هذه الأسرار حتى تؤخذ عنهم وحتى يسلك السالكون دربهم. فالآن عون بن عبد الله يقول: أهل الله، أهل هذا الطريق الواصلون، من عرفوا الله عز وجل، كانت إذا جلسوا مع بعضهم البعض يتكلمون كلاما خاصا ويكتب بعضهم إلى بعض، فهو يعلنها، يقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا. من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. وفي هذه الكلمة سبق في دروس مضت، في الدرس الماضي تكلمنا عن الكلمة الثانية: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وهذه يا أخوان يا أخوات والله قاعدة مضطردة. أنا أحيانا حتى أرضي أناسا كثرا سأتمزق 100 مزقة و100 قطعة. يعني أنت عندك قدرة، كيف بدك ترضي زوجتك، ترضي أولادك، ترضي معلمك، ترضي جيرانك، ترضي أصحابك، ترضي المنافسين في السوق، ترضي طلابك، ترضي أساتذتك، والناس مختلفي الطباع. يعني زوجتك حتى ترضيها بحاجة أن تبقى معها، صاحب العمل حتى ترضيه بحاجة أن تنضبط بالوقت دخولا وخروجا فلا تغادر، صاحبك حتى ترضيه بدك تعمل له زيارات متكررة، أمك وأبوك حتى ترضيهما إذا كنت متزوجا بحاجة أن تكون قريبا منهما. طيب كيف بدك أنت تتمزق كل هذه القطاع؟ لذلك الإخلاص يريحك. الإخلاص أن تطلب بعملك واحدا، فالواحد إرضاؤه سهل، أما 100 و1000 إرضاؤهم شلون بدك تدرس كل واحد طباعه وما يسره وما، ولعلك تسره اليوم وتسيئه غدا، ولعل هواه يتغير وطبعه يتبدل. في طريقة، إذا أنت توجهت إلى واحد فهذا الواحد سيتولى لك المجموعة. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كان بعض الصالحين يقول: إني لأعرف حالي مع الله من خلق زوجتي. أنا صلي متزوج فترة، أمور ماشي، زوجتي الآن منقلبة علي 180 درجة، شو القصة؟ أول شيء اعمل مراجعة في علاقتك مع الله، في خطأ، في خلل، في سوء، في إقامة على معصية، في إصرار على مخالفة، في ترك لفريضة، في استخفاف بحق الله، في تهاون بأوامر الله. فلعل الله عز وجل من حبه لك أن أرسل لك واعظا، هو سبق أكيد هذا الواعظ بيكون سبقه واعظ من نفسك جل الله. الله يا أخوان لطيف جدا، لطيف، كمال اللطف رب العالمين.
فهو رب العالمين إذا أخطأ أحدنا أول مرة يعني لا يحاسبه ولا يعاتبه، وتاني مرة وتالت مرة، لكن إذا وجده مقيما عن معصية يرسل له واعظا من نفسه، هيك من الداخل، حديث داخلي، عشان ما حدا بينات يعني يخبر منكم. بس إذا تمادى بيبعت له خطيب جمعة بيحكي له قصة لابسته لبس من رأسه إلى رجلي، حتى بزير بتطلع على يمين وشمال إنه كيف هو، مو كيف بس الله بيحبك، وهذا الشيخ الذي يتكلم ما بيعرف شيء على الإطلاق، خذوها مني. والله كنت أحضر هيك في مجلسي شيخي عليه رحمة الله، أنا قاعد بالدرس هالشيخ يحكي قصة تقول أبدا، لابسني لبس حتى والله أقول يعني في حدا شيء حاطط مخابرات الشيخ بتجيب له القصص. لا مو هيك، بس الله يحبك فينطقه، هو بيكون محضر درس يعني وسيمضي بهذا الاتجاه وبيمضي، فالله بيلهمه يتكلم بشيء لك لأن الله يحبك يريدك أن تعود. فهمت عليه فهمت، ما فهمت بيبعت لك واحد من أصدقائك رفقاتك جيرانك أرحامك عمالك معلمينك، صاير معه نفس الموقف تبعك ووصل للنتيجة، فالله بيريك بعينك النتيجة إنه هيك إذا ضليت نكاد نفس القصة صايرة معه وهذه نتيجتها. فهمت فهمت، ما فهمت، بعدين الله عز وجل من رحمته كمان ومن محبته بيخلي واحد ممن تحبهم ممن يحبونك ينقلب عليك، عشان تتألم أنت ليش منقلب هذا الرجل. لا بس لازم تفهم على الله، مشكلة في واحد ما بيفهم على الله إنه هذا الانقلاب مو مشان هذا ومشانك، في شيء بينك وبين الله عز وجل. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يا أخوان والله هذا أمر مكرر ومجرب ومتواتر وقطعي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا أخي لا، الأمور كمان في إلى أمور تانية، خذ مني جرب الكلام تجريب، هؤلاء أهل الله يكتب بعضهم إلى بعض. يا رجل أصلح ما بينك وبين الله، خلاص ما هي كل المعاملات تطلع لفوق وبتنمق، إذا مضيت فوق بدها تمشي تحت، إذا الوزير وقع لك على معاملة هذا الكاتب اللي على الباب ما عاد له قيمة بنوم، والموظف والمدير بالإدارة المركزية والمدير دائرة ما عاد له قيمة، الوزير موقع، بتوقيع الوزير بتمشي بكل الوزارة. إذا الله عز وجل أمضى لك الأمر سيمشي، وإذا الله كاتب مع عدم الموافقة ما تعذب حالك، ما تعذب مع عدم الموافقة ما حتمشي الأمور. بدك تجرب جرب، إذا شايف حالك كتير ذكي، لا أنا عندي ذكاء غيركم، جرب. بس هذا الكلام يا أخوان مكتوب من 800 سنة، هذا ما مكتوب مشاني ومشانك، هذا أمر متواتر. وشوف بيقول زيد عون بن عبد الله بيقول كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض، يعني مو واحد، أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض. وبعدين الكتابة أوثق من الكلام، مرات أنا بحكي كلام بيجي واحد بيقول لي أنت هيك حكيت، بيقول له لا ما حكيت، بس إذا أنا كاتب فالأمر ثابت. يا أخوان كان أهل الخير، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الله يجتهد يا شباب، الله وكيلكم. الشباب أنتم الداخلون الآن إلى الحياة، عمرك 18 سنة 19 سنة 16 سنة 20 سنة، أنت الآن ستدخل عما قريب هذه الحياة بكل مفاصلها، دراسة زواج عسكرية عمل، بدك تشتري بيت، بدك جيران، بدك رأس مال، بدك في طريقة، يعني إما أن تتمزق 100 مزقة وما ما ما تحصل من هذه الأشياء إلا على بعضها، في طريقة تانية أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. يعني شو المطلوب أخي؟ أن ماشي أنا أريد أن أصلح ما بيني وبين الله، شو أعمل؟ ثلاثة أمور: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. لكن الصالحون قالوا كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ يعني في مشكلة، لا في واحد بيقول لك أخي أنا بدي أتقي الله، بس هو أصلا ما بيعرف يعني ماذا أمر الله ماذا نهى الله، ما بيعلمون، فمعناته هذا
يقتضي أنه اتعلم ماذا أمر ماذا نهى ثم أعمل بماذا أمر بماذا نهى. لذلك العلماء قالوا التقوى علم وعمل، أن تعلم ماذا تتقي ثم أن تعمل بما تتقي. من أين جاءوا بهذه الكلمة؟ من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. واتقوا الله ويعلمكم الله. لما بتقي الله، الله بيفتح لك أبواب من الطرق والعلم. في قصة بيقولوا في رجل كان حاجب بيجيب قهوة وشاي بإحدى الدوائر، هو مصاب بمرض التأتأة، لا يحسن يعني نطقا، مريض. في رجل فهيم راكز صاحب مكاني صاحب له معاملة بهالدائرة، يجي بده يساوي هالمعاملة ما تركز، يجي بده يساويها ما تركز، يتصل يبعث ناس يمر ما تركز ما تركز ما تركز. الله أكبر، ليش ما عم تركز؟ هذا المستخدم شافوا له الرجل رايح جاي رايح جاي رايح جاي، هو لا يحسن كلاما. هي كنا نسويها تمثيليا نحن بالمسجد يعني. فقال له شافوا، قال له هو الرجل اللي هذا المستخدم لا يحسن نطقا اصلا. قال له بتأتأ يعني، قال له شبك؟ قال له هالمعاملة جننتني، صلي شهر. قال له هات، اخذ منه فات لعند المدير، هو عم يفوت له القهوة، المدير مشغول. بقى بده يشرح المستخدم للمدير انه يساعدنا بالتوقيع، بس لانه بتأتي كل كلمة اربع خمس كلمات لحتى يطالع، اربع خمس سنوات يطالع. المدير داخله وعنده شغل، قال له هات خذ. اخذ المعاملة وطلع، قال له تفضل، اداك شابك جميد. قال له شلون هيك؟ قال له الشغلة بدها واحد يعرف يحكي. والله الله بيفتح لك شغلات ما بتخطر لبالك، ما بتخطر لبالك. بس أخي اتقي الله أنت الشغلة لا تفكر. سبحان الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله بيحط محبتك بالقلوب بتمشي الأمور. أصلح ما بينك، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فيا شباب يا أخوان، أنا كمان مرة تانية حبكتفي هذه الجلسة الثانية وأنا أتكلم في هذه الكلمة، وسأبقي الكلمة الثالثة لدرس قادم إن شاء الله. بس ما استطعتم يا شباب نصيحة لوجه الله، والله يعطيكم ما لا يخطر لكم على بال. شوفوا كل ما نقرأ من أمور مادية، هذا جانب مادي، هذا جزء، بس في جانب هو الصلة مع الله. والحقيقة حركات الكون كلها بيد الله عز وجل. صحيح نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، بس نحن مأمورون أن نعلق قلوبنا برب الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أشخاص مثلنا صار معهم كرامات، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للأولياء. تتذكروا حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار؟ ثلاث شباب مثلنا حبسوا في الغار، تحركت الصخرة، وانت هاد انا متأكد كل واحد بيناتكم بتصير معه هاي. شو سهلة هاي شغلة تحرك الصخرة؟ سهلة كتير، ما بتساوي شيئا. شو صخرة تحرك قدامك؟ اسهل شيء بالنسبة للمسلم بإذن الله تعالى. بس القضية الأمر الصعب أنك أنت تتقن علاقتك مع الله. لذلك الصالحون يقولون أنت تطلب من ربك الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. أنت بتحب وأنا بحب، يعني أنه هيك تتغير الأحوال بالشيء الذي أنا أحبه. أنت تطلب من ربك الكرامة والله يطلب منك الاستقامة، يا عبد استقيم أنت ودعني أنا أتصرف. والله الله عز وجل إذا وكلته في الأمر سيسعدك سعادة ما بعدها سعادة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

لازلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: هنا انطلق وأعرف ما أرمي وما هدفي وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

Ana rasa artikan kada agak.

سمعوا كثيرا في لغة الحوار، لقد حاوروا العدو ولكن حاوروه بالدم، حاوروه بالسلاح، حاوروه باللغة التي يفهم، التي أمامها ينصاع. فعدوكم أيها الإخوة الأفاضل لا

0: الكلمة الحق.
1: إن أي انحراف عن طريق الحق سواء في أسلوب الدعوة أو في أهداف الدعوة يمكن أن تخسرنا أو أن تفقدنا تأييد الله تعالى.
0: الموقف الجريء.
2: يجب أن يبدأ العرب بمحاربة جاهليتهم الجديدة. محاربة الجاهلية العربية تكون بعودة المسلمين إلى الله تعالى وإلى كتابه سبحانه وتعالى.
0: الصوت النقي.
1: كثير من الناس من أجل أن ينصروا الإسلام يتبعون طرقا ملتوية. إن الطرق الملتوية لانتصار الإسلام مرفوضة من الله سبحانه وتعالى.
0: الأول من حزيران، الذكرى السنوية لوفاة أمير التوحيد فضيلة العلامة المجاهد.
3: وكان عهد الله مسؤولا.
4: اللهم إنا نعاهدك على أن نعبدك ولا نشرك بك شيئا ولا أحدا.
5: على أن نعبدك ولا نشرك بك شيئا ولا أحدا.
4: اللهم إنا نعاهدك على أن نجعل القرآن شريعة حياتنا ونور قلوبنا. اللهم إنا نعاهدك أن نجعل رسولك محمدا أسوتنا وقدوتنا وقائدنا. اللهم إنا نعاهدك بكلمتك
5: أن تجاهد
4: شيبا وشبانا رجالا ونساء حتى تكون كلمتك العليا الذين كفروا السفلى.
5: اللهم إنا نعاهدك
4: ألا نظلم أحدا وألا نقبل ظلما من أحد. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين اللهم أصلح بنا حياة الناس.
5: اللهم أصلح بنا حياة الناس
4: وأصلح حياتنا بالقرآن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.
5: اللهم أصلح لنا ديننا
4: وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
5: وأصلح لنا
4: آخرتنا التي إليها معاشنا.

0: الرجاء
1: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي
0: فرع لأبواب السماء.
2: تحب العفو هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء
3: ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، يتكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المحسون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كانت المعركة بين الإسلام والجاهلية تدور حول القيم الإنسانية، فالإنسان بمقدار ما يتحلى بالأخلاق يكون أقرب إلى الإنسانية من سواها من الخلق. الأخلاق هي التي تميز الإنسان المسلم المؤمن عن الإنسان الجاهلي، وكانت الجاهلية تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق السيئة، وكان يقابلها بالأخلاق الإسلامية الحسنة. كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا، وما كان رسول الله يقابلهم بالمثل. لذلك أنزل الله تعالى قسما لرسوله الكريم فيقول سبحانه مقسما بالنون والقلم وما يسطرون، لأن محمدا ليس بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو مضمون الرسالة أو هدف الرسالة التي بعث الله تعالى بها رسوله الكريم. عندما يروي المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الهدف من بعثته تتميم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق بينها الله تعالى في القرآن، فهي حسن التعامل مع الوالدين، وحسن التعامل مع الأقربين، وحسن التعامل مع المسلمين، وحسن التعامل مع أهل الكتاب، وحسن التعامل مع كل الناس. لأن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. القول الحسن والفعل الحسن، وقولوا للناس حسنا، ولم يقل وقولوا للناس قبحا، لأن الإسلام وشريعة الله تعالى تعلمنا كيف أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن دفع السيئة بالحسنة من الكروبات، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا تدفع السيئة بالسيئة، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخلاق الحسنه حسن الاصغاء للمتحدث، فكان عليه الصلاه والسلام اذا حدثه احد الناس اقبل عليه بوجهه بكل اهتمام يشعره بقيمه حديثه وبقيمه المتحدث نفسه. فحسن الاستماع الى المتحدث من الاخلاق الاسلاميه، فان كان الحديث حسنا استفدنا منه، وان كان خطا صححنا بالطريقه الحسنه ايضا، لان المؤمن مراه اخيه. كذلك بين صلى الله عليه وسلم ان من الخلق الحسن ان نغفر الخطيئه لمن اخطا في حقنا، والكاظمين الغائب والعافين عن الناس، من ان تعفو عن الناس المسيئين اليك، فهذه من الاخلاق الاسلاميه. ان تكظم غيظك، يعني ان تكتم غضبك والا تتفجر غضبا على الناس، ايضا من الاخلاق الاسلاميه. والكاظمين الغيظ، كظم غيظه اي كتم غضبه. وفي الحديث لا تغضب ولك الجنه، لان الغضب يفقد الانسان عقله ويفقده اخلاقه ويفقده توازنه ويلبس على الناس شخصيته. وكثيرا ما ادى الغضب الى ارتكاب جرائم قد تصل الى القتل او الى سب الاله والعياذ بالله، او الى سب الانبياء والى سب الاباء والامهات. ساعه الغضب ساعه يجب ان نحسن فيها كظم الغيظ، وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالإحسان من الأخلاق الحسنة، لأن الإحسان عطاء بلا أخذ، وأن تعطي من روحك الطيبة، من أخلاقك الحسنة، من مالك الحلال، من شجاعتك، من قوتك لتساعد الضعفاء وتنجد الخائفين، كل هذه من الأخلاق التي حض عليها الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يتخلق بها، لذلك قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم يجب أن نتحلى به نحن، لأننا مسلمون وأننا رضينا بالإسلام لنا دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هاديا ونبيا ورسولا، وقد حضنا الله على أن نقتدي به ونتأسى به، أي أن نتمثل به وأن نقلده وأن نسير على طريقه، عندما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا تأسوا برسول الله، أي سيروا على طريقته في الحياة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر فتقول: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، من القرآن هو مدرسة أخلاقه، تربى في مدرسة القرآن على الأخلاق القرآنية، على أخلاق الوحي السماوي. لذلك ما من صفة يحمدها الله تعالى في القرآن إلا تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صابرا، والصبر من الأخلاق الحسنة. لذلك صبر على قومه عندما آذوه، وعندما أعلنوا الحرب عليه يوم دعاهم إلى ترك الجاهلية وترك الأصنام لعبادة الواحد الأحد. فكبرت هذه القضية في نفوسهم، كيف نترك آلهتنا ونعبد إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ كل 66 إله فيه إله واحد. فلذلك راحوا يدافعون عن آلهتهم ويحاربونه، فكان يقول كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله. كان عليه الصلاة والسلام يقابل حربهم بالإصرار على دعوتهم إلى الله، وكان يصبر عندما يشتد الأذى، كان يصبر ولا ييأس ولا يفر ولا يتوارى، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتصف بالصبر والحلم والإصرار على الحق. والإصرار على الحق من أعظم الأخلاق الكريمة، لأن الإنسان إذا ما رأى أن الباطل قوي فعليه أن يعلم أن الباطل مهما قوي فلا يجوز أن يكون شريعة الحياة. الباطل لا يجوز أن يحكم الحياة ولو ملك كل الناس، فيجب أن يبقى صوت الحق عاليا ولو كان صوت رجل واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أصر على كلمة لا إله إلا الله ودعا إليها، فكان كلما نزل عليه القرآن يأخذ القرآن بجماله عقل العرب. كان جمال القرآن، والعرب كانوا يتذوقون طعم البلاغة، ومع كل هذا بدلا من أن يصفوا القرآن لأنه الحق كانوا يصفونه بالسحر، ويصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساحر. وما فرد الله تعالى عليهم فقال وما هو بقول ساحر ولا بقول شاعر. مرة يصفون القرآن بالشعر، ومرة بالسحر، ومرة يصفون محمدا بالجنون. فالله يقول وما صاحبكم بمجنون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هكذا يقولون. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرد عليهم بالمثل، بل كان يصر على دعوتهم إلى الخلق الكريم، لأنه كان متمسكا بالقيم التي بعثه الله تعالى بها. لذلك لم تمضي عليه سنوات حتى آمن به النفر الأول من العرب من قريش، فكانوا طليعة الإيمان وطليعة جند الرحمن. فلما هاجر إلى المدينة المنورة كانت أخباره الكريمة قد سبقته، وكانت رسالته القويمة قد بلغت شغاف قلوب الناس هناك، فاستقبلوه بالسرور والحبور، فكان لقاء تاريخيا على أرض الجاهلية. لأول مرة ينتصر الإسلام بعد أحقاب طويلة من الزمن، ينتصر بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتصر بشخص المسلمين المؤمنين الذين حملوا الإسلام إلى العالم. ونحن اليوم نعيش ببركة هدايتهم في هذه البلاد. انظروا كم جيلا من الأجيال مر على هذه الأرض، على هذه البلاد، وكلهم كان يشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويشهد له بالفضل، ويشهد لأصحابه بالجهاد وحمل الإسلام للعالم. منذ أكثر من 14 قرنا وصل سلفنا الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلاد لينشروا فيها نور الحق بأخلاقهم قبل سيوفهم. لذلك أسلم نصارى هذه البلاد، ولم يبق إلا القليل القليل ممن لم يسلم. حتى النصارى كانوا أعوان المسلمين ضد الروم البيزنطيين، فقد رأينا نصارى حمص يقاتلون إلى جانب خالد بن الوليد ضد جيش هرقل البيزنطي، مما يؤكد أن النصارى أدركوا الفرق الكبير بين هرقل المسيحي الذي لا يتصف بصفة واحدة من صفات المسيح عليه السلام، وبين المسلمين الذين يتصفون بصفات الأنبياء، صفات الأنبياء الكريمة. كانوا يرون في المسلمين تصديق كلام عيسى عليه السلام، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا كان يرى نصارى هذه البلاد صورة الزرع النامي بنمو الحق، لأنه كان زرعا طيبا وغرسا صالحا غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على عين الوحي. فأسلم الناس لأن الحقيقة تأخذ مكانها في قلوب الناس. أسلموا لأنهم كانوا صورة قرآنية. فإذا أردنا أن ننشر الإسلام فلا بد وأن نكون تلك الصورة القرآنية بما فيها من أخلاقية عالية، الرحمة والعفو والحلم والصبر والشجاعة والكرم والعفو عن المسيء والإصرار على الحق والإيمان بالله تعالى لا يتزلزل ولا يتزعزع مهما تعرض المرء للمحن والشدائد. تلك الأخلاق القرآنية هي التي فتحت قلوب الناس في بلاد الشام، بلادنا هذه، وفي بلاد الفرس، وفي بلاد الهند والسن. في كل تلك البلاد كانت أخبار المسلمين العطرة، وعدلهم الذي عرفوا به كان يسبقهم إلى قلوب الناس. فإذا ما وصل جند الله عباد الرحمن إلى أي بلد من بلاد الله كانوا يفتحون البلاد ليستقبلوا العباد وليحاربوا مع المسلمين حكام بلادهم الظالمين. لذلك لقي الروم، قيادة الروم هنا لقيت الشدة من انضمام نصارى بلاد الشام إلى معسكر المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وكذلك لقي رستم قائد الجيش الفرس ما لقي هرقل قائد الجيش البيزنطيين. كل هذا من آيات الله التي أكد بأنه سيورث الأرض عباده الصالحين. عندما نعود صالحين ومصلحين متقين نؤمن بأخلاق القرآن وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله تعالى قد كتب العزة والكرامة للمؤمنين، عندها نستطيع أن نتعامل مع جيراننا، مع أهلنا، مع آبائنا وأمهاتنا، مع الدنيا كلها القريب منها والبعيد بالخلق القرآني. يومها تضيق المسافة بيننا وبين الناس، لأن القلوب إذا تآلفت وتعارفت يصبح الغريب قريبا ويصبح العدو صديقا. والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأعظم أن يصلح عدوك وليك وصديقك، المحامي عنك والمدافع عنك بعد أن كان عدوك، يصبح صديقك ووليك لأنك استطعت أن تحوله من عدو إلى صديق وولي، لأنك واجهته بالتي هي أحسن ولم تواجهه بالتي هي أسوأ. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. لا يمكن أن يتعامل بهذه الأخلاق ويتحمل دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على أذى الناس وصبروا على الحق. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهل سنكون من أهل الحظوظ العظيمة؟ هذا ما نطمع أن نكون جميعا، أن نكون من المحظوظين عند الله، أن نحظى بأنفسنا بأخلاقنا القرآنية، أن نحظى بالناس، أن نحول أعداءنا إلى إخوة لنا وأصدقاء وأولياء يحامون عنا ونحامي عنهم. تلك هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استطاع بها أن يفتح قلوب الجاهلية حتى تصغي إلى كلمة الحق. تلك هي الأخلاق التي فتح بها آباؤنا وسلفنا الصالح قلوب العباد، ففتحت لهم حدود البلاد وسدودها حتى عمر الإسلام في هذه البلاد طيلة هذه القرون ولم يخرج منها، لأنه عاش في قلوب الناس قناعة يقينية، في حين أن كثيرا من الناس يخرجون اليوم من الشيوعية ومن الجاهلية ومن القومية ومن كل الدعوات العلمانية، لأنهم لم يروا فيها أخلاقا كريمة لا تجعل للأخلاق مكانا في علاقاتها الاجتماعية ولا في علاقاتها الدولية. لذلك بدأت تسقط، لأنها كانت تأخذ بخناق الناس وتضيق عليهم الحرية. حين أعطى الإسلام الناس الحرية فقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتهم أحرارا؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعطى الله الإنسان حق الاختيار حتى اختار الإنسان لنفسه إما الجنة وإما النار بملء إرادته. لذلك حرم الله تعالى إكراه الناس على الإسلام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وإكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، لذلك بقي الإنسان في الإسلام في ظل الدعوة الإسلامية طليقا حرا يفكر بحرية ويسلك بحرية، ويرى المسلمين يعطونه كل هذا الحق لأنه حق شرعه الله، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى للناس. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى أخلاق القرآن، إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتخلق بتلك الأخلاق، وحتى يرى فينا الناس مصداق أخلاق القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صاحب الخلق الكريم وعلى آله وصحبه.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وقد تكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.

هي الحقيقة. هي الحقيقة. كل الحقيقة. سفر. فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. وبعد، في معسكر الحسين عليه السلام ورضي الله عنه، كانت زينب بنت علي أخت الحسين، كانت تمشي بين الخيام، فوصلت عند خيمة أخيها الحسين، وإذا بالحسين رضي الله عنه يقول بعض الأبيات كأنه يعزي نفسه، كأنه يودع هذه الدنيا. وإذا بزينب تستمع إليه، ماذا يقول الحسين؟ يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك السبيل. فهمت زينب ماذا يقول الحسين وماذا يريد الحسين، فدمعت عيناها وبكت رضي الله عنها، وأسرعت إلى خيمة أخيها.

دخلت زينب على أخيها الحسين وهي تبكي لما سمعت مما قال، فقالت له وهي تبكي: واثك لاح، واثك لاح، ليت الموت أعدمني الحياة اليوم. ماتت فاطمة أمي وعلي أبي والحسن أخي يا خليفة الماضي وثمال الباقي. فالتفت إليها الحسين يهدئها قائلا: لا يا أخي، لا يذهبن بحلمك الشيطان، أي أين عقلك؟ فقالت: بأبي أنت وأمي، نفسي لنفسك الفداء، نفسي لنفسك الفداء. امرأة تقول هذا الكلام، امرأة تريد أن تفدي نفسها بأخيها الحسين. فقال لها الحسين وهو يبكي بكى لبكائها: لو ترك القطا لنام ليلا، لو ترك القطا ليلا لنام. فاشتد بكاؤها فأغشي على زينب، أغشي فصب الماء على وجهها وأيقظها وهي تبكي وهو يبكي معها. قال: اتق الله يا أخي، اتق الله وتعزي بعزاء الله، إن أهل

انظروا يا للموقف، الحسين يبكي وزينب أخته تبكي، تبكي لفراق من؟ لفراق أخيها، علمت أنه حان موعد الفراق. ما

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. مولد عالم في مرعى الغنم. أمسك أبو بكر رضي الله عنه بالجذعة التي ليس فيها لبن، فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا، وأدرك أبو بكر ما الذي سيحدث فنهض وبحث حوله حتى وجد صخرة مجوفة فنظفها ووضعها تحت الضرع، فحلب صلى الله عليه وسلم فيها. والفت ابن مسعود فاغر فاه من هول ما يرى، ثم شرب الثلاثة لبنا لا يحلبه سوى الأنبياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم للضرع اقلص، فقلص وعاد كما كان ناشفا، ثم غادر المكان وأخذ معهما قلب الفتى وعقله. تأمل المرعى بعدهما فرآه أضيق من الآفاق التي فتحاها له، إنها آفاق تجهلها ثقافة الأصنام. أضنى الشوق بن مسعود فأطلق ساقيه النحيلتين بحثا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى وجده، ثم أعلن إسلامه ورجاه قائلا: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. كلمات تشجيع قليلة، ولكنها أذكت عقل الفتى وذاكرته، لتبشر بمولد عالم. يتحدث ابن مسعود عن بداياته فيقول: فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. يعلم سيده عقبة بن أبي معيط بأمره فيجن جنونه، ويخبر أبا جهل فيلقاه أبو جهل في أحد الطرقات، فيتفنن في ضرب وركل ذلك الجسد النحيل، ثم يتركه جثة من الألم والأنين. أما عقبة فيصل به الجنون إلى محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة طفل وديع اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص، جالس عند الكعبة يشاهد منظرا أفزعا. أقبل عقبة بن أبي معيط وحوله زبانيته، فباغت النبي صلى الله عليه وسلم باغته كالغدر من الخلف، ثم وثب عليه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. ونبي الله يقاوم يريد الخلاص، فقام شخص بإخبار أبي بكر فأقبل يركض غاضبا، فشق الجمع وقفز على كتفي عقبة ودفعه بكل قواه حتى تدحرج، وأنقذ نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما اطمأن على سلامته قام عنه واتجه غاضبا نحو أولئك السفهاء، متعجبا من عجزهم وضعف حجتهم، وصاح بهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فدمعت عيناها ودمعت عيون بناته، فقد آلت الأمور إلى الاغتيال. يشاهده ابنه زيد فيتمنى لو أزال حزنه أو خففه، ويتأمل صلى الله عليه وسلم زيدا فتقر عينه بهذا الفتى، ويحب أن يفرحه رغم أحزانه وأن يسعده رغم همومه. فتوجه صلى الله عليه وسلم نحو امرأة تكبره اسمها بركة أم أيمن، وخطبها له فوافقت لتزف إليه وسط أجواء شحنتها الجاهلية بالكراهية والدماء. ثم يرزقان بطفل أسود سمياه أسامة. يضيء الطفل أسامة بن زيد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقبله، يحمله، يداعبه، يضعه على فخذه، ويناشد ربه حبا: اللهم إني أحبه فأحبه. فتملأ السعادة قلبي أمه وأبيه. وتمر الأيام فيصل إلى مكة وفد غريب، وفد يريد انتزاع ابنه زيد منه. في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله جل جلاله هو الموجود باليقين الثابت، والله سبحانه وتعالى هو الحق ومنه الحق وإليه يرجع كل حق. وصفات الله عز وجل حق، والعدل حق، والصدق حق. الحق هو الأمر الثابت الذي تعتدل به موازين حركة الحياة. ومعنى ثبوت الحق أنه ينافي الكذب والنفاق والبهتان والظلم والطغيان وكل ما يحدث به الخلل في المنظومة الكونية، لأن الحق يدخل في مقومات القيم الفاضلة. فالعدل من الحق، والصدق من الحق، والأمانة من الحق، والفطانة من الحق، والاعتصام بالحق يعطي عقيدة الصدق وأخلاق التفاؤل الاجتماعي. الله سبحانه وتعالى هدانا إلى الحق، ونسأل الله أن نتبع الحق لوجه الحق وحده. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، فاغفر لنا.

إلا أنت، فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحق له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتأثر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: انظر، من هذا الذي يمشي مسرعا نحو المسجد؟
1: إنه أبو هريرة، فقد ولد في قبيلة دوس أحد قبائل الجزيرة العربية، اسمه عبد شمس. نشأ يتيما وهو يخدم بطعام بطنه. لما شرح الله صدره للإسلام في العام السابع الهجري، عام فتح خيبر، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، ولأنه كان يعرف بعطفه الشديد على الحيوان، كناه أصحابه بأبي هريرة، إذ كانت له حرة صغيرة يعطف ويحنو عليها، ينظفها، يطعمها، ويرعاها، ويصطحبها معه أينما ذهب.
2: أسلم أبو هريرة راغبا مشتاقا، ومنذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه لم يفارقه إلا في ساعات النوم.
3: سوف أذهب الآن لأمي لأعرض عليها الإسلام، فأنا لا يضنيني من مشاكل حياتي سوى عدم إسلامها وإيمانها بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: يا رسول الله، كنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهديها.
1: رسول الله يدعو ربه قائلا: اللهم اهد أم

0: مكانك يا أبا هريرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
1: البشرى يا رسول الله، البشرى، لقد استجاب الله لدعوتك وهدى أم أبي هريرة.
2: رسول الله يقول لك الحمد لله. خيرا يا أبا هريرة.
1: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا.
2: يا أبا هريرة، رسول الله يدعو لك ويقول: اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين.
1: فما من مؤمن

0: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى من حديثه، ثم ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العظيم.
1: كان أبو هريرة شديد الفقر حتى أنه يشد على بطنه حجرا ويعتصر كبده بيده، فقد عانى من قسوة الجوع في سبيل أن يتفرغ لصحبة رسول الله

0: أثبت رسول الله عن أي شيء آخر. ماذا بك يا أبو هريرة؟
1: لا شيء يا أخي، فإني قد خرجت اليوم بدون طعام، وإني أشعر بجوع شديد.
0: انظر يا أبا هريرة، إن أبا بكر الصديق يأتي نحونا.
1: نعم، إنه هو، سوف أستوقفه وأسأله عن تفسير بعض الآيات، ولكني أعلم تفسيرا

0: بك يا أبو هريرة، لعل أبا بكر لم يفهم مقصدك، فإني قد شاهدته يفسر لك الآيات ثم انصرف.
1: انظر انظر، إنه عمر بن الخطاب يمشي هناك.
2: نعم،

0: ما بك يا أبا هريرة؟ أفعل عمر بن الخطاب معك مثل ما فعل أبو بكر الصديق؟
1: يا أبا هريرة، رسول الله يطلبك.
2: لبيك يا رسول الله.
1: رسول الله يطلب منك أن تعطي القدح لأهل الصفة ليشربوا حتى يشبعوا.
2: كنت أرجو أن أشرب من اللبن شربة أتقوت بها بقية يومي وليلتي. مهما يكن، لا بد من تنفيذ أمر رسول الله. إذا شرب كل هؤلاء، ماذا يتبقى لي في القدح؟
3: السلام عليكم.
1: أقبل على رسول الله، إنه يناديك يا رجل. رسول الله يقول لك، بقيت أنا وأنت.
2: صدقت يا رسول.

0: رسول الله.
1: رسول الله يقول لك اجلس واشرب، اشرب حتى تشبع.
2: والذي بعثك بالحق ما أجد له مساعا، نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا من هنا
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
3: خلي علي
1: خلي عدوك يولي
0: معكم بهذه

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. والصحابة مستمرين مع سيدنا رسول الله خلاص على مشارف مكة، والكل بيلبي والكل بيكبر، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم على اختلاف صيغ تلبيتهم، فلا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. الأصل السكينة. وبعدين قبل ما يخشوا مكة عدوا على وادي اسمه وادي عسفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مر من هنا أخي هود وأخي صالح يقصدون البيت. كأنه صلى الله عليه وسلم بيقول للناس تاريخ عبادة ربنا وتاريخ البيت الحرام وتاريخ البشرية أصلا كلها، وكل الأنبياء كانوا بيأموا المسجد الحرام بعد ما سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء رفعوا. وبعدين وهم في الطريق حاضت السيدة عائشة، جالها الحيض فزعلت وبكت، فقال: يا عائشة لا عليك، فيش أي حاجة خالص، قدر ربنا ولا أي حاجة، لا عليك، ستفعلين كل ما يفعله الحاج إلا الطواف واحدة واحدة والدنيا. لأن ساعات كتير لما يحصل حاجة زي كده الست تفتكر أن ربنا مش كتب لها العمرة ومش كتب لها الحج وربنا زعلان منها، بيبقى الموضوع أبسط من كده. فسيدنا النبي عمال يعلمهم حقائق قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى. وصلوا شافوا الكعبة من بعيد، أم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رفع إيديه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة، وزد كل من عظم هذا البيت تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة ورفعة. وأول ما دخلوا البيت الحرام، أول ما النبي دخل، سيدنا عمر يقول: فوضع النبي شفتيه أو شفتاه على الحجر الأسود فقبله وأخذ يبكي. طبعا أنا يا رب منخش الجنة نشوف الحاجات دي بقى إيه يعني كده وهي بتحصل، يعني نقول ربنا فرجنا على السيرة. تفاهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحج، ومكة تقريبا أغلبها مسلم ومعه 100,000 واحد، تفاهم المكان ده النبي قد إيه اتحرم منه؟ مش بس اتحرم من انه سابه عشان يهاجر، وقت ما كان عايش فيه قعد صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، في أصنام 360 صنم حوالين الكعبة، يجي يصلي اللي يدوس على رقبته واللي يرمي على ظهره أمعاء الجمل الميت واللي يحط التراب بإناء كده بجردل على راس النبي، شاف كتير. دلوقتي هو بيحج والناس كلها بتبصله عشان تعمل زيه. فوضع شفتاه على الحجر ويبكي، ثم نظر لعمر فإذا عمر يبكي، فسيدنا النبي قال له: يا عمر هنا تسكب العبرات، ده هو هنا مكان البكاء يا عمر. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده يخلص الطواف، طاف النبي حوالين الكعبة على الجمل بتاعه على الناقة حتى يراه الناس فيسألونه، وكان يستلم الحجر بالعصاية بتاعته عليه الصلاة والسلام، وكان لما يجي عند الركن اليماني يستلمه ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود، الضلع ده في الكعبة كده كان ليه دعوة، دعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالمناسبة دي أشهر سنة في الطواف، أشهر دعوة في الطواف. شوف أنت بتطوف عند ربنا، ربنا يقول لك ادعي بخير الدنيا، وكأن الدنيا ما فيش انفصال بينها وبين الآخرة، هي الدنيا حتة من الآخرة. إحنا لما ربنا لما نكرم نفسنا ونحسن لنفسنا في الدنيا، ما هو ده اللي هيدخلنا الجنة في الآخرة، فهم حتة من بعض، حياة مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويتحرك صلى الله عليه وسلم بالطواف بعد الطواف علشان يكمل المناسك في اتجاه عرفة، والناس بتكبر، منهم من يلبي ومنهم من يكبر، ورسول الله لا ينكر على أحد. كأنه بيعلمهم ده مش وقت وعظ، إن ساعات كتير في العمرة والحج نقعد إيه كل واحد مننا كده يقعد ينصح الناس ويتكلم في حاجات فقهية فيها خلاف فيفسد جمال التركيز الكل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكبر وهذا يلبي فلا ينكر صلى الله عليه وسلم، والكل ماشي في اتجاه عرفة وعليهم السكينة في وسط نور النبي عليه الصلاة والسلام. لما نخش الجنة هسأل سيدنا محمد إيه اللي كان في بالك خلاك تبكي وانت بتقبل الحجر الأسود. سيدنا عمر يقول فوضع شفتيه على الحجر الأسود وبكى طويلا، وقال له يا عمر هنا تسكى بالعبرات. أنا بتصور يعني مش ما عنديش حاجة قريتها يعني، بتصور إن افتكر السيدة خديجة اللي كان نفسه تبقى معاه في وقت زي ده في الحج اللي بيحج معاه 100,000 واحد. شفت يا خديجة، فاكرة لما جيت لك أول يوم وقلت لك لقد خشيت على نفسي وقلتي لي والله لا يخزيك الله أبدا، شفت ربنا عامل معانا إيه؟ يمكن جه في باله ولاده الستة، التلات بنات والتلات ولاد اللي توفوا وما تبقلوش إلا ستنا فاطمة اللي هتنتقل بعديه بست شهور، يمكن كان نفسه إن هم يطوفوا معاه ويشوفوا الخير اللي ربنا فتح بيه على أيديه. مشاعر كتيرة، بأسأل النبي اللي كان في بالك خلاك تبكي كتير، أكيد حاجات أعلى بكتير من اللي تيجي في بالي، بس اللي يبقى مكان النبي هنا يفتكر ذكريات طويلة 22 سنة من الدعوة اللي فيها تضحية بالغالي قبل الرخيص. وأجمل حاجة إن في وسط المشاعر دي السيدة عائشة تقول له طب مش تهدم الكعبة وتبنيها على قواعد إبراهيم؟ فكرك إن هما لما الكعبة اتهدمت في بداية قبل دعوة النبي قبل ما يبعث كان عنده 35 سنة، جم يبنوها ما كانش عندهم فلوس حلال، إنهم قالوا مش هندفع فلوس في بناء الكعبة، لا مهر بغي اللي هي فلوس الدعارة أعزكم الله، ولا فلوس ربا ولا ظلم لحد، ما لقوش في مكة فلوس تكفي لبناء الكعبة فبنوها أقل من حجمها. اللي أنت بتطوف حواليه دلوقتي وفي حجر إسماعيل بتطوف من حواليه مش بتخش من جوه لأن ده حتة من الكعبة. قال لها لا، الناس تتصدم لو هدمت لهم الكعبة وعدت بنائها، لولا حدثان قومك بجاهلية، لسه جاي من الجاهلية، لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن لا خليها كده. والأئمة بعد كده والخلفاء الراشدين سابوها لأن النبي سابها كده عليه الصلاة والسلام. كان دايما بيفكر إيه اللي يسكن قلوب الناس مش يشتتهم ويفتنهم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي قال: كان عون بن عبد الله يقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، ويلقى بها بعضهم بعضا. سبق في دروس مضت أيها الإخوة أن لكل حرفة أسرارا، وحرفة أهل الله لها أسرار، لكن أهل الله لا يتحرجون أن يبوحوا بأسرارهم مع الله عز وجل حتى يقتدي بهم غيرهم. أصحاب الحرف الدنيوية يتحرجون أن يبوحوا بأسرارهم حتى لا تؤخذ منهم، أما أهل التربية الروحية فمرادهم أن ينشروا هذه الأسرار حتى تؤخذ عنهم وحتى يسلك السالكون دربهم. فالآن عون بن عبد الله يقول: أهل الله، أهل هذا الطريق الواصلون، من عرفوا الله عز وجل، كانت إذا جلسوا مع بعضهم البعض يتكلمون كلاما خاصا ويكتب بعضهم إلى بعض. فهو يعلنها، يقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا. من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. وفي هذه الكلمة سبق في دروس مضت. في الدرس الماضي تكلمنا عن الكلمة الثانية: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وهذه يا أخوان يا أخوات والله قاعدة مضطردة. أنا أحيانا حتى أرضي أناسا كثرا سأتمزق 100 مزقة و100 قطعة. يعني أنت عندك قدرة، كيف بدك ترضي زوجتك، ترضي أولادك، ترضي معلمك، ترضي جيرانك، ترضي أصحابك، ترضي المنافسين في السوق، ترضي طلابك، ترضي أساتذتك، والناس مختلفي الطباع. يعني زوجتك حتى ترضيها بحاجة أن تبقى معها، صاحب العمل حتى ترضيه بحاجة أن تنضبط بالوقت دخولا وخروجا فلا تغادر، صاحبك حتى ترضيه بدك تعمل له زيارات متكررة، أمك وأبوك حتى ترضيهما إذا كنت متزوجا بحاجة أن تكون قريبا منهما. طيب كيف بدك أنت تتمزق كل هذه القطاع؟ لذلك الإخلاص يريحك. الإخلاص أن تطلب بعملك واحدا، فالواحد إرضاؤه سهل، أما 100 و1000 إرضاؤهم شلون بدك تدرس كل واحد طباعه وما يسره وما، ولعلك تسره اليوم وتسيئه غدا، ولعل هواه يتغير وطبعه يتبدل. في طريقة إذا أنت توجهت إلى واحد فهذا الواحد سيتولى لك المجموعة. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كان بعض الصالحين يقول: إني لأعرف حالي مع الله من خلق زوجتي. أنا صلي متزوج فترة، أمور ماشي، زوجتي الآن منقلبة علي 180 درجة، شو القصة؟ أول شيء اعمل مراجعة في علاقتك مع الله، في خطأ، في خلال، في سوء، في إقامة على معصية، في إصرار على مخالفة، في ترك لفريضة، في استخفاف بحق الله، في تهاون بأوامر الله. فلعل الله عز وجل من حبه لك أن أرسل لك واعظا، هو سبق أكيد هذا الواعظ بيكون سبقه واعظ من نفسك جل الله. الله يا أخوان لطيف جدا، لطيف كمال اللطف رب العالمين.
فهو رب العالمين إذا أخطأ أحدنا أول مرة يعني لا يحاسبه ولا يعاتبه، وتاني مرة وتالت مرة، لكن إذا وجده مقيما عن معصية يرسل له واعظا من نفسه، هيك من الداخل، حديث داخلي، عشان ما حدا بينات يعني يخبر منكم. بس إذا تمادى بيبعت له خطيب جمعة بيحكي له قصة لابسته لبس من رأسه إلى رجلي، حتى بزي بتطلع على يمين وشمال إنه كيف هو، مو كيف بس الله بيحبك، وهذا الشيخ الذي يتكلم ما بيعرف شيء على الإطلاق، خذوها مني. والله كنت أحضر هيك في مجلس شيخي عليه رحمة الله، أنا قاعد بالدرس الشيخ يحكي قصة تقول أبدا لابسني لبس، حتى والله أقول يعني في حدا شيء حاطط مخابرات الشيخ بتجيب له القصص. لا مو هيك، بس الله يحبك فينطقه، هو بيكون محضر درس يعني وسيمضي بهذا الاتجاه وبيمضي، فالله بيلهمه يتكلم بشيء لك لأن الله يحبك يريدك أن تعود. فهمت عليه فهمت، ما فهمت بيبعت لك واحد من أصدقائك، رفقاتك، جيرانك، أرحامك، عمالك، معلمينك، صاير معه نفس الموقف تبعك ووصل للنتيجة، فالله بيريك بعينك النتيجة إنه هيك إذا ضليت نكاد نفس القصة صايرة معه وهذه نتيجتها. فهمت فهمت، ما فهمت، بعدين الله عز وجل من رحمته كمان ومن محبته بيخلي واحد ممن تحبه ممن يحبونك ينقلب عليك، عشان تتألم أنت ليش منقلب هذا الرجل. لا بس لازم تفهم على الله، مشكلة في واحد ما بيفهم على الله إنه هذا الانقلاب مو مشان هذا ومشانك، في شيء بينك وبين الله عز وجل. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يا أخوان والله هذا أمر مكرر ومجرب ومتواتر وقطعي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا أخي لا، الأمور كمان في إلى أمور تانية، خذ مني جرب الكلام تجريب، هؤلاء أهل الله يكتب بعضهم إلى بعض. يا رجل أصلح ما بينك وبين الله، خلاص ما هي كل المعاملات تطلع لفوق وبتنمق، إذا مضيت فوق بدها تمشي تحت، إذا الوزير وقع لك على معاملة هذا الكاتب اللي على الباب ما عاد له قيمة بنوم، والموظف والمدير بالإدارة المركزية والمدير دائرة ما عاد له قيمة، الوزير موقع، بتوقيع الوزير بتمشي بكل الوزارة. إذا الله عز وجل أمضى لك الأمر سيمشي، وإذا الله كاتب مع عدم الموافقة ما تعذب حالك، ما تعذب مع عدم الموافقة ما حتمشي الأمور. بدك تجرب جرب، إذا شايف حالك كتير ذكي، لا أنا عندي ذكاء غيركم، جرب. بس هذا الكلام يا أخوان مكتوب من 800 سنة، هذا ما مكتوب مشاني ومشانك، هذا أمر متواتر. وشوف بيقول زيد عون بن عبد الله بيقول كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض، يعني مو واحد، أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض. وبعدين الكتابة أوثق من الكلام، مرات أنا بحكي كلام بيجي واحد بيقول أنت هيك حكيت، بيقول له لا ما حكيت، بس إذا أنا كاتب فالأمر ثابت. يا أخوان كان أهل الخير، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الله يجتهدوا يا شباب، الله وكيلكم. الشباب أنتم الداخلون الآن إلى الحياة، عمرك 18 سنة، 19 سنة، 16 سنة، 20 سنة، أنت الآن ستدخل عما قريب هذه الحياة بكل مفاصلها، دراسة، زواج، عسكرية، عمل، بدك تشتري بيت، بدك جيران، بدك رأس مال، بدك في طريقة، يعني إما أن تتمزق 100 مزقة وما ما ما تحصل من هذه الأشياء إلا على بعضها، في طريقة تانية أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. يعني شو المطلوب أخي؟ أن ماشي أنا أريد أن أصلح ما بيني وبين الله، شو أعمل؟ ثلاثة أمور: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. لكن الصالحون قالوا كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ يعني في مشكلة، في واحد بيقول لك أخي أنا بدي أتقي الله، بس هو أصلا ما بيعرف يعني ماذا أمر الله، ماذا نهى الله، ما بيعلمون.
فمعناته هذا بيقتضي أنه اتعلم ماذا أمر ماذا نهى، ثم أعمل بماذا أمر بماذا نهى. لذلك العلماء قالوا التقوى علم وعمل، أن تعلم ماذا تتقي ثم أن تعمل بما تتقي. من أين جاءوا بهذه الكلمة؟ من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. واتقوا الله ويعلمكم الله. لما بتقي الله، الله بيفتح لك أبواب من الطرق والعلم. في قصة بيقولوا في رجل كان حاجب بيجيب قهوة وشاي بأحدى الدوائر، وهو مصاب بمرض التأتأة، لا يحسن يعني نطقا، مريض. في رجل فهيم راكز صاحب مكاني صاحب له معاملة بهالدائرة، يجي بده يساوي هالمعاملة ما تركز، يجي بده يساويها ما تركز، يتصل يبعث ناس يمر ما تركز ما تركز ما تركز. الله أكبر، ليش ما عم تركز؟ هذا المستخدم شافوا له الرجل رايح جاي رايح جاي رايح جاي، هو لا يحسن كلاما. هي كنا سوية تمثيلية نحن بالمسجد يعني. فقال له شافوا، قال له هو الرجل اللي هذا المستخدم لا يحسن نطقا أصلا. قال له بتأتأ يعني، قال له شبك؟ قال له هالمعاملة جننتني، صلي شهر. قال له هات، أخذ منه فات لعند المدير، هو عم بفوت له القهوة، المدير مشغول، بقى بده يشرح المستخدم للمدير أنه يساعدنا بالتوقيع، بس لأنه بتأتي كل كلمة أربع خمس كلمات لحتى يطالع، أربع خمس سنات يطالع. المدير ده خلقه وعنده شغل، قال له هات خذ. أخذ المعاملة وطلع، قال له تفضل، أداك شافيك جميد. قال له شلون هي؟ قال له الشغلة بدها واحد يعرف يحكي. والله الله بيفتح لك شغلات ما بتخطر لبالك، ما بتخطر لبالك، بس أخي اتقي الله أنت الشغلة لا تفكر. سبحان الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله بيحط محبتك بالقلوب تمشي الأمور. أصلح ما بينك، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فيا شباب يا أخوان، أنا كمان مرة تانية حبكتفي هذه الجلسة الثانية وأنا أتكلم في هذه الكلمة، وسأبقي الكلمة الثالثة لدرس قادم إن شاء الله. بس ما استطعتم يا شباب نصيحة لوجه الله، والله يعطيكم ما لا يخطر لكم على بال. شوفوا كل ما نقرأ من أمور مادية، هذا جانب مادي، هذا جزء، بس في جانب هو الصلة مع الله، والحقيقة حركات الكون كلها بيد الله عز وجل. صحيح نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، بس نحن مأمورون أن نعلق قلوبنا برب الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أشخاص مثلنا صار معهم كرامات، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للأولياء. تتذكروا حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار؟ ثلاث شباب مثلنا حبسوا في الغار، تحركت الصخرة، وانت هاد انا متأكد كل واحد بيناتكم بتصير معه هاي. شو سهلة هاي شغلة تحرك الصخرة؟ سهلة كثير، ما تساوي شيئا. شو صخرة تحرك قدامك؟ اسهل شيء بالنسبة للمسلم بإذن الله تعالى، بس القضية الأمر الصعب انك انت تتقن علاقتك مع الله. لذلك الصالحون يقولون أنت تطلب من ربك الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. أنت بتحب وأنا بحب، يعني أنه هيك تتغير الأحوال بالشيء الذي أنا أحبه. أنت تطلب من ربك الكرامة والله يطلب منك الاستقامة. يا عبد استقيم أنت ودعني أنا أتصرف، والله الله عز وجل إذا وكلته في الأمر سيسعدك سعادة ما بعدها سعادة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق
1: من هنا انطلق وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يروى أن قبيلتين من قبائل العرب تفاخروا وتنافروا وتكاثروا فيما بينهم، أيهم أكثر سادة وأيهم أعظم، فتفاخروا بالأحياء وبالأشخاص والرجال والسادة والقادة، ثم آل بهم الأمر إلى أن يتفاخروا بالأموات، فذهبوا إلى المقابر يقولون هذا سيدنا وهذا منا. ولا يلزم أن يكون ذهبوا بأجسادهم، لكن ذهبوا انتقلوا بعقولهم وبحديثهم، فبدأوا يتكلمون عمن ماتوا منهم، وأن منا فلان ومنا فلان ومنا فلان، على عادة العرب في التفاخر والتكاثر. الله سبحانه وتعالى يوبخ على هذا المعنى، والعرب لديهم ابتلاء راسخ وعميق في هذه القضية. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتكاثر بينكم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فذكر التفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد. التكاثر ليس فقط الكثرة، وإنما هو المنافسة في الكثرة، يعني أن الإنسان ينافر الآخر أينا أكثر أولادا، أو ينافسه بحيث يحرص على كثرة الأولاد. هنا لن ينظر الإنسان إلى الأولاد أن يكونوا صالحين مبدعين أتقياء بررة، المهم أن أولاده أكثر، وأنه يعد وقال هذا عنده 10 من الولد، وهذا عنده 20، وهذا عنده 40، وهكذا يكون التفاخر في العدد وليس في الكيفية التي يكونون فيها، ولا في التربية ولا في الأخلاق. هذا نوع من الجاهلية والادعاء الذي ليس من ورائه طائل، وكثيرا ما يبتلى الناس بذلك. وكذلك يقول سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لهوتم بالتكاثر. طبعا التكاثر في الأولاد، التكاثر في الأموال، أينا أكثر رصيدا. لكن أن يكون هذا المال من حلال أو من حرام، هذا المال كيف سيصرفه الإنسان، المشاريع والبرامج الموجودة عنده، الشركات، بعد موته كيف سيكون هذا المال، هل سيكون نعمة على الأولاد أو سيكون وبالا عليهم بكثرة الاختلاف والتناحر فيما بينهم والتقاطع والتدابر والتهاجر والبغضاء. هذه أشياء الإنسان قد لا يفكر فيها. وهكذا تجد الناس يتفاخرون في أشياء كثيرة، يتفاخروا في العلم مثلا، كم عند الإنسان من كتاب، أو حتى الكتاب أو الأطروحة، رسالة ماجستير دكتوراه كم صفحة، قال والله عنده 20 مجلد وكل مجلد كذا 100 صفحة. طيب ليس العبرة بالكثرة هنا، العبرة بالمضمون، العبرة بالمحتوى. ربما يكون الكتاب صغير ولكنه يحتوي على معلومات عظيمة ونافعة وجديدة وتعبر القرون. وربما يجمع الإنسان مما هب ودب من الشرق والغرب ويقول ألفت أنا، وهو لم يزد على أنه جمع من هنا ووضع هنا. فالتفاخر والتكاثر خلق ذميم، يجعل الإنسان منغمسا في منافرة ومنافسة الآخرين، في الزيادة في الكثرة في العدد، وليس في المنافسة في الخير. ولا المنافسة في الخير ربنا سبحانه يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول: السابقون السابقون أولئك المقربون، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمنافسة والمسابقة في الخير مطلب، والمنافسة في الأشياء الإيجابية مطلب ومعنى رائع وجميل ومطلوب، لكن أن يتحول الأمر إلى قصة عددية تتعلق فقط بالكم. وهذا هو طبع عند الكثير من العرب، ورثوه منذ الجاهلية، ولا زالت العقلية العربية إلى الآن متأثرة كثيرا بهذا المعنى. فهي تتحدث بلغة التكاثر ولغة العدد أكثر مما تتحدث عن الإنجاز وعن الإبداع وعن التفوق وعن العلم. فالله سبحانه وتعالى هنا يعاتبهم ويقول: ألهاكم التكاثر فيما بينكم حتى زرتم المقابر. إذا القصة هنا ليست فقط الكثرة. البعض مثلا يستشهد بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مكاثر أو مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وهذا لا يدل في الواقع على نقيض معنى التكاثر، فإن الكثرة مع الخير والفضل مطلب، ولكن أن تكون الكثرة هي الهدف وهي الغاية
لا شك أن هذا مذموم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لن يكاثر الأمم يوم القيامة بغثاء كغثاء السيل فحسب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأمته التي منها الأتقياء والأمراء والعلماء وأمراء الخير والدعوة والإيمان والمجاهدون والفقهاء والأغنياء والصالحون والمبدعون والمنتجون. هذا هو المعنى الذي يكاثر النبي صلى الله عليه وسلم به وينافس به الأمم الأخرى. أما أن يكون الأمر كما قيل كثر ولكن عديد لا اعتداد به، جمع ولكن بديد غير متسق، فهذا مما لا يفرح به ولا يكاثر به. فهنا الدعوة إلى العناية بالكيف وليس بالكم. قد يكون عندك مجموعة من الأولاد لكن تعتني بتربيتهم وتعليمهم وأخلاقهم، تمنحهم من الحب العاطفة، تتابعهم تراقبهم، تخرجوا هذا مهندس وهذا طبيب وهذا إمام وهذا عالم وهذا فقيه، هذا خير وبركة ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن أن يكون هناك الأعداد الغفيرة من المخلوقين من الناس، يواجه الإنسان مشكلة في توفير القوت لهم والطعام والشراب وبعضهم فوق بعض، وليس هناك اهتمام ولا عناية، ولا يدري الإنسان في أي واد هلكوا ولا يستطيع أن يتابعهم، وحتى الجوانب العاطفة، قدرة الأب على أن يمنحهم بطبعه وإمكانيته وقدرته.

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. لم يكن هذا ذما بالإطلاق، فاللعب واللهو وزينة هذا من طبيعة الحياة، لكن المقصود أن تتعدى حدها وتتحول إلى ضدها. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى عاقبة هذا التكاثر، وأن تكاثر في غير طائل مثل المطر الذي أعجب الناس النبات الذي خرج به من الأرض وبعد قليل تحول إلى زرع أصفر ثم تحطم، ثم جاءته الريح كما قال سبحانه فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا الوعيد الشديد كما قال ربنا سبحانه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، الوعيد على أولئك الذين أصبحت همتهم في الدنيا هي التكاثر في الأموال والأولاد والتكاثر في الآباء والأجداد والتفاخر حتى بالمعاصي والذنوب والموبقات، بحيث الناس يتحدثون أحيانا عن آبائهم وأجدادهم الذين قتلوا والذين اعتدوا والذين نهبوا المال والذين سرقوا من جيرانهم، فيتحدثون عن قبائل أو حروب بين قبائل لم تكن حروبا مع أعداء ولم تكن فتوحا على خير وهدى وصواب ولم تكن عملا رشيدا، وإنما كانت حروبا فأرية جاهلية مثل الجاهلية العربية الأولى، وربما الناس يحاربونها فيها من أجل نهب الخيل أو نهب الإبل أو قتل الأعداء أو العدوان على النساء، وذلك كان جاهلية عظيمة يستغفر منها ولا ينبغي أن تتحول إلى مفاخرة ومباهات بين الأبناء والأحفاد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. يطبع. يطبع. يطبع. يطبع. يطبع.

وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا: أين المصير بعد التنقل والمسير؟ فقد طالت المهلة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: أسماء بنت عميس ذات الهجرتين رضي الله عنها. ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن مفهوم الهجرة يقتصر على الذين خرجوا من مكة إلى المدينة، وهي مرتبة من مراتب الإيمان والإسلام مثل السابقين والبتريين. ومن هنا كانوا يرددون بأن الذين هاجروا إلى الحبشة ولبثوا فيها حتى كان يوم خيبر لا هجرة لهم. أساء ذلك أسماء رضي الله عنها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مهمومة متضايقة تسأله عما يقوله بعض الصحابة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: بل لكم هجرتان وللناس هجرة واحدة. ولم يكن قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء نوعا من تطيب الخاطر وإراحة النفس أو العزاء، بل كان تبيينا للحقيقة وقطعا لدابر فتنة. ولقد كانت أسماء رضي الله عنها من السابقات إلى الإسلام، أسلمت مبكرا مع زوجها جعفر، وقد كانا حديثي عهد بعرس حين شد الرحال إلى الحبشة مهاجرين في سبيل الله. وأسماء رضي الله عنها كانت على نفس مستوى العظمة التي تجلت في شخصية جعفر زوجها، احتمالا وتحملا، وعيا وفهما، إدراكا للمسؤولية. لقد بلغت فترة إقامتها هناك قرابة 15 عاما، وعادت أسماء رضي الله عنها من الحبشة وقد أصبحت أما لها من الأولاد عبد الله، محمد، وعون. ودخلت أسماء في امتحان جدي إذ خرج زوجها جعفر رضي الله عنه إلى مؤتة بأمر واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائدا ثانيا لجيش المسلمين بعد زيد بن حارثة، إذ كتبت له الشهادة:
1: نساء حول الرسول.
2: وكانت معركة مؤتة بين المسلمين والروم لأول مرة في تاريخ الدعوة. وكما كان عظيما رضي الله عنه في الحبشة وبين يدي النجاشي، كان عظيما أيضا في ميدان القتال. فلما رأى أن فرسه تعيقه عن الحركة نزل عنها وعقرها، ثم خاض المعمعة، تقطعت يداه وهو يحتضن اللواء، ثم سقط مدرجا بدمائه وفاضت روحه إلى عليين. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين بأن الله تعالى قد أبدل جعفرا عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وكان حزن أسماء بالغا في ثورة من البكاء والنحيب، فقد كان جعفر الرفيق والزوج والحبيب، وما جفت عبراتها حتى أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اليوم الثالث، فهدأ من ثورة حزنها وطيب خاطرها. وكان قد دعا أولاد جعفر للحضور بين يديه، فأتوا. يحدثنا عن ذلك عبد الله بن جعفر فيقول: أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ائتوني ببني أخي. فجيء بنا فكأن أفراخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي الحلاق. فدعا فحلق رؤوسنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أمسك بيدي فرفعها وقال: اللهم أخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه 3 مرات. ثم جاءت أمنا فذكرت يتمنا، وجعلت تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: الفقر تخافين عليهم يا أسماء، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
3: نساء حول الرسول.
2: وانكفأت أسماء على نفسها وعلى أبنائها، ترعاهم وتربيهم، وما كانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغفل عن أسماء وعن بني جعفر. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تأيم من زوجته أم رومان التي توفاها الله تعالى واختارها إلى جواره، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء، هكذا جاءت الروايات. وعاشت أسماء في بيت أبي بكر زوجة رضية كريمة وفية، ترعى الحق وتصون العهد، ورزقت منه رضي الله عنها بولدها محمد ابن أبي بكر. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه عند وفاته أن تقوم أسماء على غسله رضي الله عنهم، وهذا هو منتهى الحب والثقة. وقاربت رحلة أسماء في الدنيا على النهاية، فلما أتاها نعي ولدها محمد ابن أبي بكر من مصر، قامت إلى مصلاها في بيتها وكظمت غيظها وأدت نفلها وحبست دمعها، فانعكس كل ذلك على بدنها، وقد ضعف وشاخ فمرضت حتى توفاها الله. رحم الله أسماء ذات الهجرتين رضي الله عنها، وجمعنا بها في مستقر رحمته.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: من الإسلام ينبثق السلام، ويبنى من مبادئه النظام، وتشرب نوره الصافي قلوب، وينهل من مكارمه الكرام. هو الغيث الذي يروي عقولا بأنقى ما يجود به الغمام، هو النهر الذي يسقي قلوبا فينمو الحب فيها والوئام. هو الإسلام فيض من يقين تطيب به النفوس ولا تضام.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا للبارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وماذا تحدث الشيخ في البيان؟
1: شوفوا هذا البيان. وأنا الغريق فما الخوف من البلل. خماس خ ميم سين. بين إيديكم بيان صادر الناس من قطاع غزة. واضح إنهم منظمين وعارفين إيش بدهم. بس أنا بدي أفهم أكتر إيش قصدهم. وأنا الغريق فما الخوف من البلل. واضح إنهم بيخططوا لعمل كبير يوم قطاع غزة والضفة. واضح كمان من صياغة البيان إنه عندهم خبرة في السياسة العسكرية. بس كلامك مزبوط، إيش قصدهم في هاي الجملة؟
2: ممكن يكون قصدهم إنه ظروفنا صعبة كتير وما في إشي نخسره إذا عملنا ثورة.
1: تمام تمام، ممكن كتير هيك قصدهم. بس إذا بيفكروا إنهم غرقانين بيكون ما عرفوا لسا مين هو جيش إسرائيلي. لازم يعرفوا إنه إخنا سمحنا لهم بالحياة، وهذا إشي كتير. هلا راح يعرفوا معنى الغرق الحقيقي. حاصروا مخيمات وما تسمحوا لهدا يتحرك من بيته، واقتلوا كل واحد بيتحرك من بيته بدون سبب. الآن قرارات وتنفيذ، وخلينا نشوف مين هدول.
3: بأمر من قيادة جيش إسرائيلي يعلن

0: يا شيخ يا شيخ، القوات نزلت وحاصرت مخيم الشاطئ.
1: طيب تعال ساعدني وديني على الجامع، وابعث للشيخ عبد الفتاح خليه يصلي العصر عندنا.
2: ونزل الشيخ على المسجد وعمل دروس وجمع الناس وحدثهم عن أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكسر أنوفهم.
3: وماذا أراد الشيخ أحمد ياسين من الشيخ عبد الفتاح؟
2: أراد أن يرتب طريقة للاجتماع ومتابعة الأعمال في حال تم حصار المناطق كلها، وأيضا في حال أنهم لن يستطيعوا أن يجتمعوا لمناقشة بعض الأمور.
4: ذكي، بسرعة فكر وقرر قبل أن لا تكون هناك فرصة فلا يستطيعوا أن يتحركوا.
3: وهل قرروا شيئا؟
2: نعم، لقد قرروا أن يكسروا أي حصار يمكن أن يحدث، وذلك بجمع التبرعات والأطعمة من المناطق الأخرى غير المحاصرة. وكذلك قرروا تكثيف الدروس والعمل الخيري للناس، وفي حال أتت ظروف سيئة لابد أن يكونوا جاهزين في أي لحظة لاجتماع طارئ بأي وسيلة.
3: وهل كانت فترات الحصار للمناطق والمخيمات طويلة؟ وكيف تعامل الناس معها؟
1: أيها الناس، اعتقد الاحتلال الإسرائيلي أنكم ستستسلمون له حين لا يصل لكم الطعام، أو عندما لا تستطيعون الخروج من المنزل. أيها الناس، هل يمكن أن نقبل بالمحتل الذي قتل أهلنا وطردنا من بيوتنا والآن يحاصرنا؟ هل سنقبل بوجوده ونقول إنه الأقوى ونحن لا نستطيع فعل الشيء؟ هل سنقبل بأن يحاصر المخيمات والمناطق ويحرم أهلها من الطعام والشراب والعلاج؟ لابد من التحرك الآن، الآن. لن نسمح له أن يستفرد بالمناطق والمخيمات ويمنع عنها الطعام. يا عبد الغني، اذهب وأحضر كل ما في البيت وضعه هنا في المسجد، وأي منكم عنده سيارة سنختار طريق نصل به للبيوت ونوزع عليهم الطعام والغطاء.
5: كل مالي وطعامي فداء لله ولفلسطين. ودي معايا يا شيخ حدا ياخده.
6: يا شيخ أنا عندي باص، وإذا بدكم إياه خدوه، وإذا بدكم كمان أنا اللي بسوق.
7: يا شيخ أنا بقول نطلع للناس ونطلب منهم، كل واحد بيقدر يسوي أي إشي يسويه.
1: يا أخوة، لابد من توسيع رقعة العمل للوصول إلى الضفة الغربية، وأيضا لابد من تكثيف حالة المواجهة مع الاحتلال وتكثيف المظاهرات.
7: أيوة، بفضل الله هسه الانتفاضة في كل مكان من قطاع غزة، وسياسة الحصار والتجويع سقطت وما راح يستمر فيها الاحتلال. وبجوز حس انه هاي وسيلة بتساعد على تأجيج الانتفاضة.
6: فكرة وصول الانتفاضة للضفة رائعة جدا. إذن خلينا على بركة الله الناس يجمع الإخوة في القدس ورام الله ونابلس، وإذا بدكوا أنا بروح أو اللي بتشوفوه مناسب.
1: نعم، لابد من الذهاب لترتيب الأفكار والرؤية وتوحيد الخطاب، وكذلك تصل التجربة لهم والاتفاق على آلية تواصل حتى تبقى بنفس الطريقة. انتبهوا، الاحتلال لن يسكت وسيبحث عن وسيلة أخرى لأجل لجم الانتفاضة، ويجب أن نكون مهيئين لأي ردة فعل مع الاحتلال، ولابد من أخذ خطوات سريعة. واعلموا أن ثبات الجماهير هو رأس مالنا في المعركة.
8: ما كل شوية حشرات مش عارفين نوقفهم؟
9: مواجهاتي كل يوم ملتف على كل المراكز.
8: أنا في منطقتي أعمال تخريبية عنيفة، لازم يكون فيها الجزري. بتعرفوا مين بيحرك هدول الناس؟ مين مسؤول عن هذه مواجهات؟ إخكو.
10: من الواضح إنه العمل ردة فعل وما في هدا وراه.
8: أنت مش واحد غبي بس، أنت أغبى الأغبياء. شوف المشهد، توزيع الأدوار في مناطق مختلفة، مجرد إنك تقوم بفعل بيكون في ردة فعل بنسب فعلنا. هذا عقل كبير. بدي شخصية قيادية من كل فصيل هلأ وبسرعة، وزدتوهم برا فلسطين عشان يكونوا درس لكل التانيين. الآن الآن

0: وأخذوا قرارا بإبعاد عدة شخصيات من الناس المعروفين من الفصائل الفلسطينية.
1: من هم يا أبي؟
0: منهم الشيخ عبد العزيز عودة والشيخ حسن أبو شقرة والشيخ خليل القوقة رئيس الجمعية الإسلامية وشخصيات أخرى من باقي الفصائل الوطنية.
2: ولكن يا أبي، لماذا اختاروا شخصيات من كل الفصائل؟
0: من الواضح يا بنيتي أنهم أرادوا أن يخيفوا كل الناس وأي شخص يفكر في أن يكون مساندا للانتفاضة. هم يعلمون أن العمل معالمه إسلامية وأدركوا أن المساجد هي نقطة الانطلاق، ولكن لم يعلموا تحديدا من الذي يحرك الجماهير.
1: وكيف تعامل الناس مع قرار الإبعاد؟ هل توقفت الانتفاضة والمواجهات؟
0: لا، لقد بدأ يظهر للشيخ ياسين خطاب إعلامي قوي.
3: هل أنت مع مقاومة إسرائيل؟
4: الناس المظلومة هي التي تقاوم وتدافع عن نفسها، وأنا مع المظلوم حتى يأخذ حقه.
3: حتى متى برأيك يمكن أن تبقى هذه الأحداث؟
4: حتى يعود الحق لأصحابه، يعني حتى يرحل الاحتلال.
3: من برأيك من الجهات يقوم بتحريك الناس؟
4: الشعب الذي ظلم لا يحتاج من يحركه، المظلوم يحركه حقه الذي سلب وهو يريد استرجاع.
3: يقولون عنك إنك زعيم الانتفاضة.
4: ألا يمكن أن يكون شيخ كبير في السن ومشلول زعيما؟ يا ليتني أستطيع أن أكون، ولو استطعت لفعلت. أنا زعيم فقط على أسرتي.
5: جايين نشرب شاي مع بعض في المكتب.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل. تشرب شاي؟
5: بد الانتفاضة توقف خلال يومين أو بترحل.
4: وأنا مالي، ما توقفوها، ما أنت السلطة والجيش والقوة.
5: ورقة منك بتوقف الانتفاضة.
4: بقدرش أنزل ورق، ومش شغلي أنزل ورق.
5: بس لما يكون تمن الورقة إنك تضل في البلد أكيد هتنزلها.
4: هذا تهديد يعني؟
5: لا، التهديد لسه ما أجا. هتموت يا مشلول.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الناس. بطل حكايتنا لهذا اليوم الجدة أم سمير. أم سمير أرملة في 60 من عمرها، تعيش وحدها، فقد تزوج أولادها 6 منذ مدة، وتوفي زوجها أبو سمير منذ 2. تعتقد أم سمير أنها أم محظوظة بأولادها، فالكل يتسابق ليكسب رضاها، فهاتفها لا يكف عن الرنين معظم النهار، غالبا ما يكون المتحدث أحد أولادها أو أصهارها أو كناينها، يطمئنون عن حالها ويسألونها عن طلباتها وحاجاتها. غالبا ما يزورها أحدهم في المساء، وبصحبته زوجته وأولاده ليسامروها ويساهروها، ثم ينصرفون إلى بيوتهم عندما يحين موعد نومها. كثيرون هم الذين يسألون أم سمير: لماذا لا تسكني مع أحد أولادك؟ الجواب باختصار: أم سمير لا تحب أن تسكن عند أحد، ولا تحب أن يسكن معها أحد، وفي رأيها هذا أفضل لها ولأولادها، وحسب تعبيرها لا عين ترى ولا قلب يحزن. وهي في بيتها معززة مكرمة، والكل يحبها ويحترمها. ثم إن بيت ابنها سمير بجانب بيتها، يعني الباب بجانب الباب، وعندما تحتاج شيئا فإنها ترفع سماعة الانترفون الممدد بينها وبين بيت ابنها، وبدقيقة واحدة يلبى طلبها وينفذ أمرها. في كل يوم من أيام الجمعة يأتي أولاد أم سمير بصحبة عوائلهم، ويحملون معهم من طيبات ما رزقهم الله، ويتناولون معها طعام الغداء وما يلي طعام الغداء من الشاي والفواكه والحلويات التي تضيف إلى الفرفرة العائلية الحلوة طعما لذيذا. ذات يوم جمعة أنهت أم سمير برنامجها الصباحي المعتاد، ثم صلت الضحى وقرأت سورة الكهف وذكرت الله تعالى، ثم صلت الظهر. نظرت بعد ذلك إلى الساعة، إنها الواحدة ظهرا، خلال ساعة سيبدأ أولادها بالتوافد إلى بيتها، وستنتشئ أذناها بسماع وتوتة ووشوشة أحفادها. لا أجمل ولا أعذب ولا أحلى ولا أغلى من الضجيج الذي يعج في البيت عندما يمتلئ بالأولاد والأحفاد. تلك ساعة من ساعات النشوة الروحية العامرة الغامرة. اتكأت أم سمير على الأريكة في غرفة الجلوس، ثم صرحت مع ذكرياتها الجميلة التي أوصلتها إلى باريس وعادت بها 30 سنة إلى الوراء. لقد أمضت في تلك المدينة الجميلة 4 سنوات، أنهى فيها زوجها الدكتور فتحي رحمه الله تخصصه في الجراحة العصبية. تذكرت البيت الجميل الذي كانت تعيش فيه، منزل من طابقين تحيط به حديقة رائعة، وتنطلق رائحة النظافة والحضارة والضوء والجمال من كل زاوية فيه. لا تنسى أم سمير جمال باريس وحضارتها، ولا الرفاهية والنعيم الذي يعيش فيه أبناء تلك المدينة النائمة على الترف المستيقظة على الرفاهية. ربما كان حلما يدغدغ مخيلة كثير من الناس أن يعيشوا فيها ولو أياما معدودة، ليتجولوا في الشانزليزيه ويروا برج إيفل ومركز بومبيدو وغابة بولونيا. لكن أم سمير لا تنسى أيضا أنها لم تكن تشعر بالراحة النفسية والسكينة الداخلية في ذلك البلد الذي تعصف فيه المادية القاسية في علاقاته كلها، بما فيها علاقاته الاجتماعية والأسرية. يسير فيه الناس على مبدأ ربي أسألك نفسي. في العالم الذي تغيب عنه الروح والعاطفة ومشاعر الحنان والإحساس، وتشتعل فيه لغة المال والثروة، ينقلب المرء إلى آلة جامدة تفعل دون أن تنفعل، وتتحرك لتؤدي المهام التي تريد أداءها، ولكنها تفتقد الطرب الداخلي، فتبحث عن جذور السعادة فلا تجد إلا وهمها وسرابها. لا تزال أم سمير تذكر اليوم الذي زارت فيه مأوى العجزة هناك في باريس. كان مبنى أنيق ازدانت حديقته بأزهار وورود حمراء وصفراء وبنفسجية، وتوزعت الكراسي المريحة في كل زواياه. كانت الممرضات وعاملات النظافة يعملن فيه كما تعمل النحلات النشطات في الخلية. يومها التقت في إحدى غرف المأوى بامرأتين تناهزان 60 عاما. كانت إحداهما تبكي وقد زاغت نظراتها على غير هدى، أما المرأة الأخرى فكانت أحسن حالا منها.
كانت تنظر إلى جارتها وتهز رأسها بأسف وإشفاق. اقتربت منها أم سمير واستطاعت بلباقة وكياسة أن تكسر حاجز الصمت والغربة بينهما. بعد حديث ودي تعرفت فيه كل منهما على بعض الأمور التي تخص الأخرى، عرفت أم سمير سبب الحال المأساوي المحزن لتلك المرأة. قالت العجوز عن جارتها المحسونة: مسكينة، هي هنا منذ 5 سنوات تقريبا ولم يزرها أحد من أولادها أو أقربائها، فقد نسيها الجميع. هكذا قالت العجوز، ثم قامت بزهو وافتخار واتجهت نحو خزانتها ففتحتها وأخرجت منها وردة حمراء مجففة. أمسكتها بحرص وفرح كمن يمسك كنزا ثمينا، ثم قالت: أما أنا فانظري، إن ابنتي تزورني في كل عام في عيد الأم وتهديني وردة حمراء فأجففها وأحتفظ بها ذكرى طيبة من حبيبتي. كلما اشتقت إليها أخرجت الوردة وقلبتها بين يدي وقبلتها ثم أعدتها إلى مكانها. ثم اقتربت من أم سمير وهمست في أذنها: مسكينة تلك البائسة، ليس عندها وردة واحدة، أما أنا فعندي 7 وردات، ألست أفضل حالا من صديقتي؟ لا تستطيع أم سمير أن تجيب تلك المرأة عن ذلك السؤال، فاكتفت بأن هزت رأسها وتصنعت الابتسام وهي تواري دمعتين كادا تنزلقان من مخبئهما. عادت أدراجها إلى بيتها وهي تتذكر حال الأم في بلاد الشرق المسلم، كيف يعاملها أولادها وكيف يمرغون خدودهم عند أقدامها، فهي بابهم إلى الجنة وطريقهم إلى رضا الرحمن. أفاقت أم سمير من ذكرياتها عندما فتح الباب أولادها ودخلوا، سمير وسمر وحنان ومعهم زوجاتهم وأولادهم وأيديهم تحمل ما لذ وطاب من الطعام والشراب. تعالت أصواتهم وهي تهتف بفرح: كيف أنت يا أروع أم؟ كيف أنت يا أغلى الناس وأحلى الناس وأعز الناس؟ لم تعرف من ستطوق بذراعيها، أولادها الذين يتخاطفون رأسها وخديها لتقبيلها، أم أحفادها الذين يتسابقون إلى حضنها ويتسلقون على أكتافها وهم يهللون ويترترون، أم كنائنها اللواتي اختلطت أصواتهن وأيديهن وهن يحاولن أن يرينها ماذا أحضرنا لها؟ طوقتهم بذراعيها في حلقة كبيرة جدا وغمغمت، ودموع الفرح الغامر تغسل وجهها السعيد. مسكينة كل أم لا تحظى بهذا الفرح العظيم، مسكينة تلك الأم التي تنتظر من أولادها وردة في العام أو رسالة على الموبايل. لو أردت أن أجفف وردة كلما زارني ولد من أولادي لملكت حدائق وبساتين من الورود المجففة. ما أغنانا بهذا الحب، ما أحلى بلادنا وما أغناها، ما أروع ديننا الذي أوصانا بالأم ونهانا عن أن نقول لها أف. رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد في سبيل الله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحية أمك؟ قال: نعم. فقال له: إلزم رجلها فثم الجنة. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. ندخل إلى بيت المسلم بمعية شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
1: ونفع بكم سيدي. شيخنا الفاضل، وما زلنا في التربية الاجتماعية في العلاقات البينية. الطفل في البيت من أهم آدابه أن يتعلم أداب الاستئذان، لا سيما على والده ووالدته في غرفهم. والله تعالى لأهمية هذا الأمر ذكره في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ثلاث مرات. ما أهمية الاستئذان؟
2: يعني أنت ذكرت لقطة دقيقة جدا، أن يأتي هذا الأدب في القرآن، قد يأتي في السنة، وقد يقول أحدهم هذا الحديث ضعيف، أما يأتي في آية قرآنية معنى ذلك أمر خطير جدا. حينما يأتي الحكم الشرعي في القرآن، يعني هذا أمر
1: آكد من غيره،
2: آكد من غيره بكثير. يبدو أنه الطفل بريء وفي علاقات حميمة بين الزوجين. هالعلاقات الطفل بعيد عنها لعشرين عام قادم، فإذا رآها هناك مشكلة كبيرة. وأكثر الانحرافات المبكرة بسبب التقصير بهذا الحكم، أكثر الانحرافات المبكرة بسبب هذا الحكم الذي قصر الناس في تطبيقه. يعني الآن مثلا، وهي مشكلة كبيرة جدا، أنا مضطر أن أقول كلام آخر، هذه الشاشة ما لم تضبط مشكلة كبيرة. أنا أقول كلمة لطيفة: كلما اتسعت الصحون على السطوح، قلت لك 2000 قناة، ضاقت صحون المائدة،
1: الرزق يقل،
2: يقل الرزق. وكلما غلى وكلما رخص لحم النساء، كل ما فاتنا في الطريق غلى لحم الضأن،
1: أيضا على الرزق.
2: الثاني والثالثة:
1: وكلما قل
2: ماء الحياة قل ماء السماء. فهناك عقاب جماعي بصير، لما أنا أسكت في عقاب جماعي. لذلك لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنا أضرب مثال بسيط: عم جاءته بنت أخيه في العيد بثياب متفلتة، أثنى على جمالها ولم يتكلم كلمة واحدة في تفلتها من منهج الله. هذا الخطأ سيصل إليه. كلما سكتنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتسعت دائرة الباطل وضاقت دائرة الحق.
1: نعم. إذن سيدي، الاستئذان مطلوب. ذكرت الآية المرات الثلاث: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة، ومن بعد صلاة العشاء.
2: يعني في ثلاث أوقات ما ظنت علاقة حميمة بين الزوجين.
1: نعم.
2: ما ظنت في هذا الوقت،
1: أو تبديل ملابس الثلاثة،
2: أو تبديل ملابس. لا ينبغي يكون دخول بالاستئذان،
1: وهذا يعلمه الطفل بشكل واضح.
2: أبدا.
1: يعني من اللطائف سيدي أن يوضع ذلك مثلا على لوحة في البيت.
2: نعم.
1: يعني أنه لا تدخل قبل الاستئذان، يعني نعم. يعلمه بهذا الأمر.
2: نعم. قال له: ما هذا الأدب؟ قال: أدبني ربي.
1: نعم.
2: هذا من أدب الله عز وجل.
1: نعم. لنا. نعم. أيضا سيدي، من التربية الاجتماعية أن نربي أبناءنا على أداب المجلس. يجلس الناس في مجالسهم سواء في البيت أو خارج البيت. فمن أداب المجالس مثلا المصافحة، ألا يتناجى اثنان دون الثالث، لئلا يحزنهم.
2: ذلك يحزنهم.
1: نعم. كي يعني هذه
2: المجلس. جلسة حديث بين اثنين فقط، قد يتوهم الآخر الحديث عليه.
1: نعم.
2: أبدا. إن ذلك يحزنه، مدام بجلسة الكلام مشترك. معلن مشترك.
1: نعم. أيضا من آداب المجالس أن يجلس حيث انتهى به المجلس.
2: نعم.
1: وهذا ورد في السنة،
2: هذا نظام عام. يعني جلس الناس، أين انتهى بك المجلس تجلس،
1: ونعلم الطفل ذلك
2: طبعا
1: لا يتقدم على الناس
2: أبدا.
1: نعم. أيضا من آداب المجالس سيدي، كله في أحاديث صحيحة، ألا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. نعم. لا يدخل بين اثنين. أيضا من آداب المجالس أن ينزل الناس منازلهم. ما معنى ذلك؟
2: يعني جاء رجل من أهل العلم يقدم في مجلس يليق بعلمه مثلا، وإن كان هو العالم مكانه حيث انتهى به المجلس، هذا أدب العالم. أما أدب المتعلم أن يضعه في المكان الآخر.
1: نعم. أنزل الناس منازلهم.
2: نعم.
1: أيضا إذا قام أحدكم من المجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
2: نعم.
1: يعني لا يؤخذ مكانه.
2: نعم نعم.
1: هذا بين الأطفال مهم، لأنه جدا يقع هذا الأمر في البيوت، هذا الأدب مهم.
2: إيه؟
1: يعني يقوم الأخ ثم يعود، انتهى أنت قمت من مقامك.
2: هو الطفل يتعلم بعينيه وبتوجيه آبائه.
1: نعم.
2: يعني أبائي أغضب به الأم والأب، يعني
1: الأم والأب الوالدة. أيضا سيدي من آداب المجلس الاستئذان قبل الخروج. نحن في مجلس نعلم الطفل ألا يخرج قبل أن يستأذن.
2: بالإذن طبعا، أنه ترك المجلس له معنى آخر. أحيانا بلاحظ ملاحظة أنه إنسان بيحضر درس علم بيمضى خمس دقائق بيمشي، هي إلا معنى ما بيليق، أنت حر ألا تحضر أصلا. أما وقت حضرت الدرس ربع ساعة كله، بيقوم بعد خمس دقائق
1: لم يكن،
2: وكأن هذا القيام دليل أنه الدرس ما عجبه. هذا غلط. هذا هو إما بيختار، هو يختار أن يأتي أو أن لا يأتي أصلا، أو أن يستمع أو أن لا يستمع. أما قطع الخروج قبل الوقت المناسب في إشكال.
1: أيضا سيدي بالاستئذان في المجلس، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان لغض البصر. هذه فائدة أخرى.
2: يعني واحد عنده بيت وأجلس الضيف بمكان، أما المكان الآخر مقابله نافذة، والنافذة مطلع على الممر. ولما قال له تفضل اجلس هنا، في غاية كبيرة، هنا في أمامه حائط
1: ينبغي أن يجلس،
2: هنا في نافذة.
1: نعم.
2: وأمام النافذة في ممر إجباري لزوجته، فإذا كان صاحب البيت أعطاك توجيه لا تناقشه كثيرا.
1: نعم.
2: أينما أمرك أن تجلس فاجلس،
1: حتى لا يؤمر الرجل في بيته.
2: نعم.
1: إلا أن يأذن، هذه حرمة البيوت. سيدي أيضا من التربية الاجتماعية آداب الحديث، أن نعلم الطفل آداب الحديث، مثلا أن لا يقاطع.
2: نعم. الإنسان يتكلم اسمح له أن يتم كلامه. المقاطعة سوء أدب، دائما المقاطعة فيها تجاوز حدود. المؤمن يلزم الأدب. قال له يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. الحقيقة النص الدقيق أدبني ربي فأحسن تأديبي. ونحن نرى أن الأدب مقدم على العلم، والأدب يجلب العلم، سوء الأدب يزهد العالم في التعليم.
1: نعم. أيضا سيدي التمهل في الكلام، يعني بحيث

0: بحسب ما يعلمون يعني. شيء شيء أنت حديث جدا لم ينتشر بعد. إذا ذكرته في مجلس علم هناك من ينكره عليك. انتظر قليلا حتى يكون هالشيء معروف.
1: واضح.
0: نعم.
1: واضح وجلي. أيضا سيدي الطفل يحب المزاح والكبير يحب المزاح والمزاح له آداب. ما آداب المزاح؟
0: أولا ألا يمس المزاح شخصا ولا وظيفة ولا فئة ولا طائفة ولا جانبا من جوانب المجتمع. المزاح الحقيقة مسموح به، بس يمكن أن تختار المزاح من 1000 موضوع غير مقبول. المزاح يمس طائفة معينة، يمس الفقراء، يمس الأغنياء، يمس أصحاب الفضل الحرفة. لا ما بصير. أنا أقول يعني المزاح وحده فيك تختار واحدة من 100، وهي بتمس حرفة معينة، بتمس الفقراء، بتمس الأغنياء، بتمس العلماء. فالمزاح يؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا. أما أن تختار مزاح ما بمس ولا طائفة مو سهل هذا. فأنا أقول يعني إذا واحد بده يمزح، المزح مسموح به، بس يسجل أنواع المزاح الذي يحقق هذه الشروط.
1: نعم. أيضا لا يكثر منه، يعني له حد.
0: إذا أكثر منه قلت هيبته. من كثر مزاحه قلت هيبته.
1: وإذا لم يمزح أبدا تجهم في بيته
0: صار في مشكلة كبيرة. هو أجمل شيء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يعني أن تمسك العصا من الوسط، إذا كان في قسوة بالغة نفور، وإذا كان في بساطة بالغة في تفلت. فبين يعني يجب الآخر أن يخافك بقدر ما يحبك،
1: هذه للأب وللمعلم،
0: أو أن يحبك بقدر ما يخافك. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: الجلال تعبير عن الخوف،
0: الخوف والتعظيم،
1: إكرام الحب،
0: الحب. فإكرام إكرام إكرام سبه للا تعظيم تعظيم تعظيم خوف. فهي بطولة. والحقيقة أن الله عز وجل عظيم، مربي مربي
1: لجلال.
0: بيعامل عبده معاملة. إذا كان هو أهمل الأدب بيجي الحجب يحجب، إذا كان خوفه زاد عن حده بيجي العطاء. وهذا موقف الأب والمربي، أن يحبك بقدر ما يخافك، أو أن يخافك بقدر ما يحبك. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: معك
0: في قضية صعبة مو سهلة. أن يحبك فقط في تساهل، أن يخافك فقط في تجاهل. أما أن يحبك بقدر ما يخافك تحتاج إلى خبرة عالية جدا وإلى دقة بالغة.
1: نعم. إذا الاعتدال في المزاح.
0: نعم.
1: وأن يختار المزاح الذي لا يمس
0: ما بمس لا طائفة ولا جماعة ولا فقراء ولا أغنياء ولا شيء،
1: مزاح عامة.
0: نعم.
1: لا يخصص. أيضا سيدي أحيانا هناك بعض أنواع المزاح التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ترويع المسلم، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
0: يا في خبر بيسبب جلطة
1: يقول أمزح
0: أبدا. لا لا ما في مزح. لا في خبر احترق محلك قد يموت فورا. يعني في أخبار نقلت مزاحا سببت موت إنسان.
1: أيضا
0: في عنا عصب بسموه العصب الحائر، هذا بين القلب وبين المعدة. فإذا كان في شيء يعني غير معقول
1: ممكن يتوقف القلب.
0: توقف القلب.
1: أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في المزاح الذي ذكرتموه، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب.
0: شوف الأهداف النبيلة لا بد لها من وسائل نبيلة. ما في هدف نبيل بوسيلة غير نبيلة، قاعدة أساسية في التعامل. ما دام هدفي نبيل ما في كذب ما في مزاح. اختار لهذا هدف النبيل وسيلة نبيلة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي.
0: بارك الله
1: وأحسن الله إليكم. إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات، طاب هذا اللقاء بحضوركم، وقبل ذلك طاب بتوجيهات شيخنا المباركة. أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت الحق.

التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نمضي سوية أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق، الدعاء والشكوى إلى الله تعالى وحده. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى القريب المجيب الصمد، والتعلق باسم الله تعالى القريب هو بأن تستشعر أن الله تعالى أقرب إليك من حبل الوريد، يعلم بحالك وبحاجتك، فاشكو إليه همك ولا تشكو لسواه. هو أقرب إليك من كل قريب وأحب إليك من كل حبيب، وهو تعالى المجيب إذا دعوته. فمهما كان طلبك عظيما وصعبا، فالله تعالى لا يتعاظم عليه مطلب، وهو سبحانه الصمد الغني عن كل ما سواه، والمفتقر إليه كل من عداه. والتعلق باسم الله تعالى الصمد هو أن تصمد إليه، أي ترفع إليه جميع حوائجك ولا يتعلق قلبك بسواه. فلا تعتد على تنفيس ما في قلبك من هموم إلى الناس، مهما كان مستشارك ماهرا وحكيما وأمينا، إنه لن يخرجك مما أنت فيه من الضيق إلا خالقك. هو الأعلم بك والأقرب إليك والأحكم بأمرك والأرحم بك، لذلك أمرك أن تشكو همك وحزنك له. قال في كتابه العزيز، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيها الإخوة المستمعون، يتساءل العديد من الناس لما يأتي البلاء، ولما الدنيا مليئة بالمنغصات والمصائب. قبل الإجابة عن هذا السؤال، تفكر لحظة، هل تتذكر الله تعالى عندما تكون محاطا بالنعم؟ هل تشكره دائما؟ في الأغلب لا يخطر شكره على بالك، إنما إذا قطع عنك هذه النعم حتما سترجع إليه وتلجأ إليه مسرعا. لقد خلق الله لنا حاجات وأحوجنا إليها، وجعل لنا نعما ولكنها غير مكتملة، وابتلانا بالبلايا وليس لنا الخيار فيها. كل ذلك لكي نفر إليه ونعترف بفقرنا وضعفنا وعجزنا، لكي يرشدنا ويكرمنا حتى يرزقنا ويشفينا ويغفر لنا ويرفع عنا البلاء. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. الدعاء لا شك عبادة يلجأ بها العبد إلى التضرع لله تعالى، طالبا المغفرة والتوبة، سائلا الله تعالى عن حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، مع يقين بالإجابة. والدعاء لا وقت محددا له كالصلاة والصيام، ولا يتضمن صيغة واحدة، بل كل عبد يدعو الله بما تريد نفسه، بلغته، بطريقته الخاصة. ومن مظاهر رحمة الله بعباده أنه يستجيب من كل من دعاه صادقا مخلصا قلبه، سواء أكان مؤمنا أو كافرا، ومن جميع الأديان، تصديقا لقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أطلق لسانك بالدعاء، فالدعاء مجاب مجاب. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سبحانه يختار الوقت الأفضل لك، فلا تستبطئ الإجابة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده. كيف تدعو الله؟ قال سبحانه في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كان بلاؤك في المرض وتطلب الشفاء فادعو الله تعالى باسمه الشافي، وإذا كان بلاؤك في الفقر فادعه باسمه الرزاق، ولدفع الضرر والبلاء تسأله باسمه الدافع، وليمنع عنك شر من أراد بك سوءا تسأله باسمه المانع. حين تقول يا رب، الله تعالى يقول لك: لبيك عبدي. فهل هناك فضل وإكرام أفضل من ذلك؟ ابحث عن أوقات الإجابة، ومنها ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يسألك في الثلث الأخير من الليل عن مشاعرك، عن مشاكلك، عن أوجاعك وهمومك، ويعرض عليك حلها. الله سبحانه يريدك فقط أن تدعوه، وسيلبي أي طلب تطلبه إن كنت صادقا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلما طال الأمد على الناس بينهم وبين مصادر الهداية الإلهية قست قلوبهم ونسوا ربهم وصنعوا لأنفسهم آلهة أطاعوها وعبدوها. وكان من رحمة الله بالناس أن يبعث الرسل تترى لتعيد الناس إلى صراط الله المستقيم. لقد عبد الناس فيما عبدوا من دون الله بشرا مثلهم، أو حجرا شكلوه بصورة معتقدهم، أو عبدوا آية من آيات الله الكونية ونسوا المكون لتلك الآيات. فقوم نوح عبدوا آلهة ذكرها الله تعالى في القرآن بقوله في سورة نوح عليه السلام: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقوم إبراهيم كانوا يعكفون على أصنام من الحجارة صنعوها بأيديهم أو اشتروها ممن صنعوها، فحطمها خليل الله إبراهيم عليه السلام بعد أن جادل قومه وأباه في شأنها، واحتدم النزاع بين إبراهيم وقومه، فهدده أبوه بالرجم والنفي والطرد من البيت، وحكم عليه قومه بالموت حرقا بالنار لأنه حطم آلهتهم التي سألهم عن الحكمة من عبادتها. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل تسمعكم إن دعوتموها أو تنفعكم إن سجدتم لها أو تضركم إن هجرتموها؟ وذكر الله تعالى ذلك في القرآن. وكان جواب قومه: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولكنهم على الرغم من إقامة الحجة عليهم أصدروا الحكم عليه بالإعدام، وقد سجل القرآن ذلك الحكم، فقال تعالى حكاية عن تصميمهم وإرادتهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وعبد الناس في أيام إبراهيم عليه السلام الكواكب، فراح يحاورهم بالأسلوب الاستقرائي للوصول إلى قناعة بأن شيئا من تلك الكواكب ليس بإله ولا برب. حينما قال إبراهيم في نهاية الحوار، وكان آخر الحوار الحديث عن الشمس وهي أكبر الكواكب المنظورة: فلما أفلت الشمس وغابت قال إبراهيم لقومه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. واحتار نمرود بابل بما يواجه به خليل الرحمن، واستدعاه إلى مجلسه، وكان نمرود متألها، فأسأله إبراهيم منكرا عليه الدعوة لإله لا يعرفه نمرود. قال نمرود لإبراهيم: من ربك؟ فأجابه إبراهيم الذي لم يخضع للإله نمرود: قال ربي الذي يحيي ويميت. وادعى نمرود أنه هو الذي يحيي ويميت، ولكن على طريقة المجرمين، الذين يعبثون بأمن الناس وحياتهم فيقتلون حينا ويعفون حينا آخر. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقطع حجة نمرود، فأخبره بأن الله يأتي بالشمس من المشرق، وطلب من نمرود عدو الله أن يأتي بها من المغرب. فلزمت الحجة نمرود وصمت مبهوتا وأقر بعجزه. إن أمثال هذه القصص التي سردها القرآن على المؤمنين إنما تريد أن تعرف بالله الحق، فليس الإنسان بإله مهما بلغ ذلك الإنسان من العظمة في الملك والجبروت، أو مهما بلغ من الطهر والقداسة. فالألوهية ليست من صفات الناس، ولكنها ادعاء يجب ألا يصدق، وإلا تحول الإنسان والمجتمع الإنساني إلى رهط من العبيد للجبارين من الناس، أو لواهمين مسلوبي العقول والأفهام أمام قداسة إنسان أو جمال صورة. وكما أنكر الله تعالى أن يكون فرعون إلها، كذلك أنكر في نفس القرآن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، لأن هؤلاء لم يخلقوا شيئا، بل ولا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا، بل ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد حدد الله تعالى للناس حدودا يعرفون بها ربهم، لا يمكن أن يدعيها أحد من دون الله، تلزم الجميع الحجة وتنهي الصورة الوثنية بكلام فصل. فالرب هو الخالق، وغير الخالق لا يكون ربا. لذلك قال تعالى في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرب هو الذي جعل الأرض فراشا للناس يعيشون على ظهرها، وجعل السماء بناء فوقهم. والرب هو الذي أنزل الماء من السماء، وهو الذي أخرج بالماء من الثمرات فجعلها رزقا للناس. فهل يعرف الناس ندا لله أو شريكا له في هذا الخلق أو الملك؟ إن تعريف الله تعالى نفسه بالقرآن أخرس جميع الأدعياء، وحدد للناس حدودا لا يمكن لأحد أن يدخل فيها شريكا لله ولا في واحدة منها. فأكبر إنسان محتاج إلى الله في وجوده، وفي العيش على أرضه، وفي الشرب من مائه، وفي التغذي برزقه وثمراته. والله عرف نفسه بأنه نزل القرآن على عبده محمد، فمن كان شاكا بالقرآن فليأتي بمثل القرآن، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله، وليتعاون مع كل أهل الأرض في الإتيان بسورة واحدة أو بمثل سورة واحدة من سور القرآن. فإن ثبت عجزه وعجز الناس عن ذلك، فعليه أن يتقي عقاب الله الذي أعده للكافرين. وهذه الآيات شاخصة في الأرقام، وأرقامها بحسب التسلسل، أي الآية 21 إلى 24 من سورة البقرة، وهي في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فليس بعد التعريف القرآني بالله من تعريف، فكل ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون والمهتدون والضالون من تعريف يظنونه أهدى من تعريف الله بنفسه هو تقديم بين يدي الله ورسوله من المؤمنين، وادعاء لا أساس له من أهل الضلال الذين لا يعرفون أنفسهم فكيف يعرفون الله. ولولا فضل الله على الناس في وصف نفسه لهم حتى يتجنبوا عبادة غيره لقد سأل فرعون نبي الله موسى وأخاه هارون عن ربهما، فقال القرآن في الجواب على لسان الرسولين الكريمين: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وسأل كفار مكة رسول الله أن يصف لهم ربه، فأنزل الله تعالى على رسوله سورة الإخلاص وصفا من الله تعالى لنفسه على قلب محمد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إنه الأحد الذي لا شريك له، والصمد الذي لا يستغني عنه أحد، والذي لم يتخذ زوجة ولا ولدا، وليس له والد، لأن الولادة والوالدية هي ثمرة الزوجية. والله أحد لا زوج له ولا شبيه له، وهو المستغني ولا يستغنى عنه. فهل تعرفون موصوفا بهذه الصفات إلا الله؟ إن من نعم الله علينا أن يعرفنا بخالقنا حتى نعرف أننا مخلوقون، ولولا فضله علينا ما عرفنا أنفسنا ولا مهمتنا التي من أجلها خلقنا ولا مصيرنا الذي نؤول إليه. ولكن رحمة الله تعالى وحدها هي التي كشفت لنا أسرارا من الغيب كان يستحيل على الإنسان أن يكتشفها أو أن يستشفها، لأنها خارجة عن حدود قدرته وحدود علمه. لذلك كان الفارق بين المؤمنين والكافرين هذه النقطة، ألا وهي الإيمان بالغيب، والتي هي أول صفات المؤمنين المتقين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللهم مزيدا من الهدى بالقرآن نتعرف به على ربنا وخالقنا ورازقنا وهادينا ومحيينا ومميتنا وناصر المؤمنين منا وحامد الشاكرين ومعاقب المذنبين ومعذب المجرمين، وهو ملك يوم الدين. نسألك الهداية إلى صراطك المستقيم حتى لا تضل بنا صراط المغضوب عليهم أو نسلك دروب الضالين. أنت الهادي فلا هادي سواك، اهدنا لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ولا تشغلنا عنك إلا بك أو بطاعتك التي هي الانشغال بأمرك، حتى لا نرائي في صلاتنا أو زكاتنا أو جهادنا. اجعلنا من أهل الإخلاص الذين يصبرون على الحق وعلى العذاب في سبيل الله ويسلكون طريق الجنة ولا يعبؤون بالمكاره حينما يشتاقون إلى دار النعيم في مقعد الصدق عندك يا مليك ويا مقتدر. ارحم ضعفنا وقو إيماننا واملأ الأرض بالحق نورا وبدد ظلمات الكفر بجهادنا لنشر دينك في العالم ولإعلاء كلمتك حتى تكتبنا وتحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وطهر قلوبنا من الشرك الأصغر والأكبر فلا نعمل عملا من أجل كسب العاجلة في ضياع الآخرة ولا نقدم حبا على حبك حتى تكون أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وأقوامنا وأحزابنا وأزواجنا وطوائفنا وحتى نبغض الكفر حتى يؤمن أهله وأن نحب المؤمنين ولو كانوا من قبل كافرين. وهيئ لنا العلماء الأمناء الذين يهدون بهديك وهدي نبيك بعيدا عن الضلال وجنبنا ضلال المنافقين من العلماء والظالمين من الحكام والمرائين الغشاشين من الأصدقاء والأقرباء حتى لا نرى في ضال أخا لنا ولا في مؤمن عدوا لنا. وكن معنا واهدنا ويسر الهدى لنا فإنك أنت الحق.

0: أنت الهادي إلى صراط مستقيم. لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم، وأنت أحكم الحاكمين، والحمد لك في كل آن وحين. والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عدت من غربتي وعاد يقيني عدت من غربتي

ربناه شكر العمر والله وضبابا يا امسيها والذات ربناه شكر العمر والله.

ربه وشكر له والله وجهه ومطاب يا

تفاقدا عودتني من كلمة تفاقدا Yeah.

من بعدي كلما رباه أشكو.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من الميادين في اليوم الخامس لوداع القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي في جنازة هي الأضخم في التاريخ الحديث للعالم. وفي آخر المستجدات، استعداد مدينتي النجف وكربلاء في العراق لاستقبال جثامين الشهيد الأممي السيد علي خامنئي وأفراد عائلته بعد تطوافها على مدى 5 أيام ما بين ساحات طهران ومدينة قم المقدسة. أما أبرز التصريحات فكانت لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي رد على الرئيس الأمريكي قائلا: التهديدات لن ترهب الشعب الإيراني ولا قواته المسلحة، مؤكدا عدم بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما دامت التهديدات ضد إيران مستمرة. كما قفز إلى الواجهة موضوع التفجيرات في دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا، إضافة إلى مشهد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في توقيت إقليمي مملوء بالرسائل. وللنقاش أكثر سيكون معنا من طهران الخبير بشؤون الإيرانية والإقليمية محمد مهدي شريعة مدار، ومن لندن أيضا الكاتب والمحلل السياسي يحيى حرب. وستكون البداية مع الأخبار. إذا احتضنت مدينة قم الإيرانية التشييع المليوني للقائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي، حيث شق موكب الجثامين الطريق بصعوبة وسط حشود ضخمة غصت بهم الطرقات، وامتد المسار الذي يسلكه موكب الجنازة من مسجد جمكران إلى مقام السيدة المعصومة على امتداد 7 كيلومترات.

0: وللحديث أكثر حول هذه المواقف ينضم إلينا مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية معنا من طهران. كل التحية لك مجتبى. إذا نبدأ بهذه التصريحات على رأس لعباس عراقشي أيضا فيما يتعلق بالتشييع، كيف هي أيضا يعني استمرار لهذه المراسم إلى حين الذهاب إلى العراق ومن بعد مراسم الدفن، وكيف يتم أيضا التحضير على المستويات الأخرى بالتزامن مع هذه الجنازة لمرحلة ما بعد التشييع والدفن.
1: تحية لك وللضيوف والمشاهدين. في الواقع بالنسبة للتصريحات الإيرانية فهي تغيرت بعض الشيء، هناك يعني نبرة عالية في التصريحات الإيرانية خاصة بعد هذه الحشود والطوفان البشري الذي شهدناه في العاصمة الإيرانية طهران وأيضا في مدينة قم. هناك قضية هامة، الكل هنا يطالب بالانتقام، والشعب الذي هو يشارك في صنع القرار هو يدفع اتخاذ خطوات أكثر تشددا، لذلك نحن نرى هذا التغيير في النبرة. السيد عراقشي وزير الخارجية الإيراني أكد على قضيتين هامتين، أولا هو قال أن التهديدات لا ترهب الشعب والقوات المسلحة، بمعنى أن إيران جاهزة لكل السيناريوهات، لا يمكن، أولا هي ترفض أي مفاوضات تحت الضغط وتحت التهديد، وتؤكد من خلال هذه التصريحات أنها جاهزة لكل السيناريوهات. هو أيضا أكد على قضية هامة على البند 13 من مذكرة التفاهم. هذا البند يقول ويشير إلى نقطة أنه لا يمكن الذهاب إلى اتفاق نهائي أو مفاوضات حول الاتفاق النهائي أو توقيع الاتفاق النهائي قبل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وعندما نتحدث عن البنود، هناك بنود مهمة بالنسبة لإيران، بنود تعتبرها أنها بنود سيادية غير قابلة للمساومة، وتؤكد على البند الأول، على البند الخامس، العاشر والحادي عشر. البند الأول هو حول موضوع إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية. أيضا البنود الأخرى هي تتعلق بالمكاسب الاقتصادية، وإيران واضحة هي تريد تحويل الحرب إلى مكاسب اقتصادية. والموضوع الأخير هو موضوع إدارة مضيق هرمز حسب الترتيبات الإيرانية. هناك تقييم في طهران أنه من الممكن أن تذهب أن تصعد الولايات المتحدة في مضيق هرمز وأن يعني تسعى لفتح مسار آخر. كانت هناك توترات في الأيام السابقة، أغلقت كل المسارات، المسار الوحيد الآن هو المسار الإيراني التي تم الإعلان عنه وهو جنوب جزيرة لارك. وتؤكد إيران في هذه المرحلة أنه لا يمكن فتح المسار عبر استخدام القوة، إيران جاهزة لكل السيناريوهات، وفي حال أرادت أي سفينة أو ناقلة العبور من مضيق هرمز يجب عليها أن التنسيق مع الجانب الإيراني. إذن المعادلة الآن في إيران، أولا الالتزام مقابل الالتزام، هي تطالب بتنفيذ البنود من قبل الولايات المتحدة، وتقول أنه لا يمكن الذهاب إلى اتفاق نهائي قبل تنفيذ هذه البنود، وأيضا تؤكد أنه إذا كان خيار الطرف المقابل المواجهة فإيران أيضا مستعدة لذلك، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.
0: شكرا لك مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران. ربما لتحليل أكثر هذا الكلام وهذه المعطيات أذهب إليك سيد محمد مهدي، شريعة مدار، لنفسر فيه أكثر، لنعرف أي مرحلة سنكون مقبلين عليها في الأيام المقبلة. كما كان يتحدث محلل الميادين للشؤون الإيرانية، نبرة عالية خاصة بعد هذا المشهد للحشود، الكل يطالب بالانتقام والتهديد مقابل التهديد، والتأكيد مرة جديدة على الجاهزية بمستوياتها العليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف وللمشاهدين. يعني أنا لا أتصور أن هناك نبرة عالية أو أنه أن هذه النبرة العالية هي ناتجة عن الحشود التي شاركت في مراسم التشييع. كان من المتوقع بكل وضوح وبكل شفافية هذا الحضور الحاشد في مراسم التشييع، وموقف إيران كان قبل التشييع وبعد التشييع هو ذاته. الموقف كان ليس التصعيد، ليس مطالبة شيء خارج المألوف، وإنما إيران تطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه ووقع عليه الطرف الأمريكي. إذا لم يلتزم الطرف الأمريكي بما وقع عليه، كيف يمكن أن يضمن مسار المفاوضات في المستقبل والبدء بالمفاوضات التي ربما تؤدي إلى اتفاق نهائي؟ إيران أكدت وتؤكد دائما وأصرت على ضرورة الالتزام بمذاكرة.
0: بس هذه المشاهد كانت بمثابة استفتاء، يعني البعض وصفوا أنه استفتاء، مراسم تشييع تحولت إلى استفتاء بكل ما للكلمة من معنى. هي

0: العلاقات الإيرانية الخارجية على المفاوضات الجارية. لكن أنا ما أقوله هو إنه إن كانت هذه المظاهرات أو لم تكن، إن كانت هذه الحشود بهذا الحجم أو لم تكن، موقف إيران كان واضحا، بمعنى أن إيران لم تصعد موقفها بسبب الحشود التي حضرت في الساحة،
1: وهذا
0: من دون شك سيترك أثاره، إنما هذا كان هو الموقف الإيراني وليس الموقف الإيراني، هذا ما تم الاتفاق عليه وتوقيعه من قبل الجانب الأمريكي. نحن لسنا في زمن المفاوضات، نحن أمام نص وقع من قبل الطرفين وينبغي الالتزام به، هذا هو الموقف الإيراني.
1: أذهب إليك سيد يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي أيضا معنا من لندن. الآن هذه الصورة كيف يتم تحليلها من كل الأطراف، كل طرف حسب ما يريد أن يفهم هذه الرسائل التي بثت منذ اليوم الأول واللحظة الأولى في اليوم الأول لهذا التشييع المستمر إلى حين يوم الدفن؟
2: تحية لك أختي الكريمة، وتحية لضيفك العزيز الأستاذ محمد مهدي شريعة مدار والأخوة المشاهدين. بداية نعم، هذه المشاهد ليست مجرد صور تلفزيونية، هي فعلا نابضة بالرسائل ونابضة بالقيم في الآن نفسه، فهي إلى جانب يعني قيمتها العاطفية، وهذه ليست مسألة بسيطة أبدا، إذ أن التحليلات السياسية جميعاً التي أو كل ما كتب في الغرب عن المواجهة الكبرى بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران كانت دائماً تركز على هذا الجانب، إذ أن الجانب المادي لا أحد يختلف على أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك من القدرات العسكرية ومن يعني التقنيات الحديثة ومن قوة الجيش، يعني كما هائلا لديها جيش هائل وقدرات عسكرية هائلة، ومع ذلك فقد هزمت. سبب الهزيمة أمام إيران كان بالدرجة الأولى هي هذا الجانب، الجانب الروحي والعاطفي، هذا الجانب الإرادة الذي يترجم عبر الإرادة، عبر هذا الوضوح في العزيمة التي كانت متمثلة أولا في القيادة الإيرانية وثانيا في الشعب الإيراني. واليوم الشعب الإيراني يجدد هذه الصورة، صورة العزيمة والإرادة والثبات والقدرة على التحمل والصبر ومواجهة العدو مهما بلغت قوته. هذا جانب أساسي أحبط مخطط العدو. العدو الذي كان ينتظر أن تنتهي المعركة في يومين وثلاثة أحبط بهذا الصمود وهذا التحدي الذي واجهه الشعب الإيراني، الشعب الذي تحمل كل شيء ورفض القوات العسكرية في الميادين بهذه العزيمة وبهذه الرغبة في المواجهة، ثم ها هو اليوم يجدد هذه العزيمة بإصرار أكبر عبر وداع قائده ورمزه وزعيمه، وهذه مسألة إنسانية وقيمية رفيعة جدا، مما يؤكد على أن الهزيمة الأمريكية ما زالت مستمرة. وأنا هنا أستفيد من هذه اللحظة لأعلق على ما سألت عنه ضيوفك الأعزاء. فالتصريح الأمريكي اليوم، الرئيس الأمريكي عندما يصرح هذا التصريح، وهو سبق أن قال بأنه أعطى إيران مهلة أسبوع للتشييع، ولكنه لم يستطع أن يستمر أسبوعا دون أن يبدي غطرسته ودون أن يبدي هذه التصريحات الاستعلائية. لماذا؟ أنا بتقديري بسبب هذه الحشود وهذه الجماهير، هذه الملايين التي احتشدت في الشوارع وستحتشد في إيران وفي العراق، وكما احتشدت أيضا في مساجد وحسينيات عبر العالم لصلاة الغائب ولتكريم هذا الفقيد العظيم. هذا المشهد خشي منه ترامب أن يقلب الصورة، وهو فعلا قلب الصورة في الرأي العام العالمي عبر ما نقرأه في الصحافة الأجنبية. انقلبت الصورة، انقلبت المشهدية، لم يعد أحد يستطيع أن يتكلم عن إيران أنها هزمت أو أمريكا انتصرت. هذا ليس فعل مهزومين، هذا الخروج، هذا الصمود، هذا الثبات على القيم ليس فعل مهزومين، هذا فعل منتصرين، بل متأملين بالنصر وواثقين بالنصر في المستقبل.

0: وهذا ما دعا ترامب إلى أن يخرج ليصرح بهذه الغطرسة. كلام فارغ، كلام ليس له قيمة موضوعية، ولكن كان هو يريد أن يجدد هذه السردية أو حقن هذه السردية بأنه انتصر وأنه غير وأن إيران مختلفة. هذا الكلام الذي يردده باستمرار منذ اليوم الثاني للمعركة، منذ اليوم الثاني للمعركة وهو يكرر نفس الكلام ونفس الجمل ليثبت هذه السردية في الرأي العام العالمي. اليوم هو محتاج لها لمواجهة هذا السيل من الجماهير من المؤمنين. لا أحد يستطيع أو يشك بأن هؤلاء خرجوا بفعل إيمان وبفعل ثبات، لا يجبرهم أحد على ذلك. لا يمكن أن تجبر أنت عشرات الملايين أن يخرجوا إلى الشارع، بل كما قال هو الرئيس ترامب نفسه، لا يمكنك أن تجبر هذه الملايين على أن تبكي، أن تدمع عيونها وتهتف من قلوبها حسرة على هذا القائد ووداعا لهذا القائد. هذا شيء مفاجئ حقا، وما أعلم ترامب أنه فوجئ به. هذا الأمر هو كلام صدق، هذا هو الصدق، هذا هو الواقع، هذه الحقيقة، هذه هي إيران.
1: ابقيا معي لو سمحتما. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن ملايين الإيرانيين احتشدوا في مشهد وصفه بالموحد لتكريم القائد الشهيد وإرثه، مشددا على أن التهديدات لن ترهب الشعب الإيراني أو قواته المسلحة. وأضاف عراقجي أن البند 13 من مذكرة التفاهم ينص بوضوح على عدم بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما دامت التهديدات ضد إيران مستمرة، داعيا الطرف الآخر إلى الالتزام بما وقع عليه في مذكرة التفاهم. وفي أحدث المواقف الإيرانية أيضا، أكد قائد قوة القدس في حرس ثورة في إيران العميد إسماعيل قاني أن رغبة العراق في تشييع القائد الشهيد السيد خامنئي والإعداد لهذا الحدث من قبل الحكومة والشعب العراقيين تعكسان عمق الروابط الروحية بين الشعبين العراقي والإيراني. وأضاف قاني أن دعم الشهيد القائد للشعب العراقي ودعم المرجعيات أدى إلى مواجهة الشهيد سليماني وتصديه جنبا إلى جنب مع العراقيين المخلصين ضد داعش والمعتدي الأمريكي، إلى أن استشهد مع رفيقه أبو مهدي المهندس. وأشار إلى أن مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد في العراق ستكون على غرار مراسم تشييع الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس، حيث ستعزز تضامن البلدين في مواجهة الفتن الأمريكية ومطالبة الثأر لدماء الشهداء. قال رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا التابعة للقوات المسلحة الإيرانية لواء إسماعيل أحمدي مقدم في حديث مع الميادين أن مراسم الوداع جبهة بحد ذاتها في حرب مركبة تتضافر فيها كل عناصر المواجهة.
2: لم نشهد مثل هذا الوداع على مر التاريخ الحديث. رسالة هذه الشهادة أصبحت إقليمية وعالمية. في الحرب المركبة والهجينة تتضافر كل عناصر المواجهة معا. اليوم نتحدث عن جبهة التشييع، وهي جبهة أخرى تدخل في مواجهة الحرب المركبة. نحن مستعدون عسكريا لأي احتمال.
1: أعود إليكما وتحديدا إلى السيد محمد مهدي شريعة مدار. يعني انطلاقا من هذا الوصف لهذا المشهد اليوم أنه هو جبهة بحد ذاته، هذا المشهد قال الكثير للقيادة اليوم في إيران أمام ربما يعني تصاعد الأمور في المرحلة المقبلة، وهذا مرجح بشكل كبير وكما يرى كثيرون. ما الذي قاله الشعب اليوم لقيادته في إيران وسيكون متمسك به أكثر ومتصلب أو متصلب القيادة الإيرانية فيه للمرحلة المقبلة إذا ما ذهبت الأمور إلى الانفجار مجددا، سيما أنه لا شيء تم الاتفاق عليه حتى الساعة؟
3: اليوم الرسالة لهذه الاجتماعات كانت واضحة جدا وأبعد من موضوع المفاوضات. هذه الحشود عبرت عن التأييد المطلق، كانت استفتاء شعبيا دفاعا عن الجمهورية الإسلامية في إيران، عن إبراز إرادة الشعب الإيراني للوقوف بكل صلابة بواجه كل التهديدات والتحديات. كان فيها رسالة إلى المعتدين، إلى كل من يفكر ب تكرار اعتداءاته على إيران. بل هناك أبعد من هذا أيضا، يقال إن الثورة تأكل أبنائها. اليوم الشعب الإيراني أثبت أن الثورة الإيرانية لم تأكل أبنائها، وإنما أنتجت وولدت أجيالا جديدة لم يشهدوا أحداث الثورة، لم يشهدوا الظلم والجور في عهد الشاه البائد حتى يؤيدوا هذه الثورة، لكنهم اليوم يؤيدون هذه الثورة، لا سيما بعد ما جرى من اعتداءات على إيران. الشعب الإيراني أثبت أنه خلافا لإرادة المستكبرين في العالم الذين بذلوا كل المحاولات منذ بداية انتصار الثورة حتى يومنا هذا من أجل إجهاض هذه الثورة، القيام بمحاولات انقلابات عسكرية، الهجوم المباشر، 3 حروب على إيران، الحصار الاقتصادي مستمر عشرات السنين منذ نصف قرن تقريبا، وهذا طبعا يشكل ضغطا على المواطن الإيراني وعلى معيشة الإيراني على الرغم من كل هذه الضغوط، على الرغم من محاولات الإدارات الأمريكية لزعزعة المجتمع الإيراني وتحريكه ضد نظام الحكم، تحريك المعارضة الانفصالية الإرهابية هنا وهناك، على الرغم من كل الإعلام الموجه للشعب الإيراني والذي دائما يهاجم نظام الحكم في إيران، كل هذه المحاولات، وأنا أتصور يمكنني القول إنه لم يشهد التاريخ هذا الكم من المحاولات والمؤامرات ضد ثورة أو دولة لكنها لم تكن غير مؤثرة فحسب، وإنما أنتجت العكس، يعني النتيجة كانت بعكس ما أرادت الإدارة الأمريكية للمجتمع الإيراني ولنظام الحكم في إيران. اليوم نحن نشهد أن هذه الملايين، هذه الجماهير تخرج إلى الشارع تأييدا لنظام الحكم في إيران أولا، وتعلن كما شاهدنا في الكثير من الصور والمشاهد اليافطات التي تحمل تعلن بضرورة الانتقام لهذه الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية وارتكبها الكيان الإسرائيلي. هذا ما شهدناه خلال الأيام صحيح. الأخيرة، وما سنشهده يوم غد في العراق. وبالمناسبة تشييع جثمان الإمام الشهيد الطاهر لم يكن مطلبا إيرانيا، 110 من رؤساء العشائر الإيرانية، والكل يعرف ما معنى العشائر في العراق وما هو دور العشائر في العراق، وجهوا رسالة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتشييع الجنازة في العراق. لم توافق إيران في البدء، لكن حينما تم تسجيل من يريد من أبناء الشعب العراقي للمجيء إلى إيران للمشاركة في مراسم التشييع، يقال إن 1.5 مليون تم تسجيل أسماءهم في بدايات، لذلك اضطرت إيران بما أنها لا يمكنها أن تستقبل هذا الكم من المشيعين، اضطرت إيران أن توافق على مسألة تشييع الإمام الشهيد في العراق. طبعا هذه كانت أمنيته، هو في عهد الشاه لم يتمكن من الذهاب إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة ولا أئمة الأطهار عليهم السلام، وبعد انتصار الثورة الإسلامية بسبب انشغاله في مختلف المناصب والمهام التي استلمها لم يتمكن من ذلك. ربما كان هذا سيكون هذا التشييع في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة تلبية لأمنيته وطلبه، حيث لم يتمكن في حياته أن يقوم بذلك. على كل حال، ما حصل خلال الأيام الأخيرة وما سيحصل غدا في العراق وبعد غد في مشهد المقدسة كله يدل على أن المشروع الأمريكي لهذه المنطقة، للسيطرة على هذه المنطقة، لإعادة بناء أو لإعادة رسم خرائط هذه المنطقة، المشاريع الأمريكية، الشرق الأوسط الجديد، الشرق الأوسط الكبير، سايكس-بيكو 2، وما إلى ذلك من المحاولات والمشاريع الأمريكية، أو محاولة الإدارة الأمريكية لفرض هيمنتها الأحادية على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم، لا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، كل ذلك باء بالفشل. العدوان الأمريكي الذي قامت به لم يحقق أهدافه وباء بالفشل، وأمريكا ويدل هذا التشيع الهائل على أن المشاريع الأمريكية القادمة أيضا ستبوء بالفشل وسيكون لها نفس النتيجة التي ترتبت على العدوان الصهيوني الأمريكي الذي جرى على إيران وعلى المنطقة. هذه هي رسالة هذه الجماهير التي حضرت في إيران وستحضر غدا في العراق بإذن الله.
1: حدثني عن مشاريع أمريكية قادمة، ربما أذهب بهذا السؤال إلى السيد يحيى حرب. أي بدائل ممكن أن تلجأ إليها اليوم بعد هذه الرسائل من هذه المشاهد اللي تابعناها طيلة هذه الأيام وما زالت مستمرة؟ أي بدائل ستلجأ إليها أو سيلجأ إليها أعداء إيران وهم اليوم كثر؟ ربما بطبيعة الحال يعني الحاجة استدعت بعض الدول إلى أن تضع يدها في يد إيران اليوم نتيجة المصلحة الجغرافية غيرها، لكن معروفة النوايا. أي يعني مشاريع بديلة قد نشهدها لمواجهة هذا المشهد التضامني في إيران اللي أساسه وحدة الشعب واللي هي مطلوبة لأي يعني معركة أو نصر يسجل؟
0: حقيقة دكتور كريمة، يعني حتى نجيب بموضوعية عن هذا السؤال وهو مهم وأساسي جدا، لابد من أن نرى الصورة الحقيقية الآن. ما الذي نراه أمامنا اليوم في هذه المنطقة؟ عندما تودع هذه الملايين، عشرات الملايين، عندما تودع زعيما قائدا لهذه المرحلة، هي في الحقيقة تولي من تجدد العهد لهذا الزعيم، لهذا القائد، لمبادئه. وهنا نحن لا نتحدث عن شخص. الإمام الخامنئي رضوان الله عليه لم يكن شخص، نحن نتحدث عن زمن خامنئي. نحن عشنا خلال 3 عقود أو 4 عقود ماضية تقريبا في زمن خامنئي كانت له بصمة حقيقية على كل أحداث المنطقة. عندما نتحدث عن الإمام خامنئي فنحن نتحدث عن القائد سليماني، عندما نتحدث عن الإمام خامنئي فنتحدث عن السيد حسن نصر الله، عندما نتحدث عن السيد خامنئي فنتحدث عن الثورة الفلسطينية والمقاومة في فلسطين من الجهاد إلى حماس إلى الشعبية إلى كل المنظمات. عندما نتحدث عن السيد خامنئي نتحدث عن اليمن وأنصار الله. عندما نتحدث عن السيد خامنئي رضوان الله عليه فنتحدث عن مرحلة وجغرافيا المنطقة بأكملها. هناك كم هائل من الشهداء والتضحيات وضعت بصمة هذا القائد على كل تاريخ هذه المنطقة وعلى كل تطورات هذه المنطقة. والذي توج هذه المرحلة توجت بتلك المعركة الملحمية، المعركة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية والصهيوني والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، ليست مجرد حرب، هي ملحمة في المواجهة شملت كل شيء: القوة الإعلامية والقوة الناعمة والصواريخ والذكاء الاصطناعي والقوة العسكرية وكل أنواع الحشود. هي معركة شاملة بكل أنواعها. رددوا الكثير من الادعاءات، رددوا الكثير من الشائعات حول إيران، واستخدموا كل ما عندهم من ترسانة عسكرية وكل ما عندهم من تطور صناعي وتكنولوجي استخدموه ضد هذه الجمهورية. إذن هذه هي الصورة التي في ذهننا الآن، وانتهت هذه المعركة إلى ما انتهت عليه. وأنا هنا أؤكد وللمرة الألف بأن الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني ديدنهما القتال والحرب والقتل والعدوان. هؤلاء دول عدوان في الأساس، ليسوا دول بناء ولا دول مساعدات ولا دول بناء حضارة. هؤلاء دول عدوان، هذه دول للعدوان وللقتل. وأسهل عمل يكون عند الرئيس الأمريكي أن يشن حرب أو يقتل فلان أو يعتدي على فلان، وأسهل شيء عند الكيان الإسرائيلي أن يوجه مخابراته لاغتيال هنا أو تفجير هناك أو ما إلى ذلك. هؤلاء للقتل، خلق للقتل، ديدنهم هذا. وعندما يتوقفون عن القتال نعلم جيدا أنهم لا يفعلون ذلك إلا لعجزهم عن مواصلة القتال. هم عاجزون عن مواجهة القتال فطلبوا وقف إطلاق النار، ولم يفعلوا ذلك لا من رحمة ولا من ضمير ولا من أخلاق ولا من قانون دولي ولا من أي التزام آخر. هؤلاء لا يخضعون لكل مثل هذه المعايير الأخلاقية، هم فقط يؤمنون بالقوة، وعندما يعجزون عن استخدام القوة يلجؤون إلى الحيلة بالمفاوضات والحيلة بالهدنة وبوقف إطلاق النار، وما نشهده اليوم هو مصداق لذلك. لهذا أنا أقول جوابا بشكل مباشر على السؤال، نعم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تفكر بالحرب مرة أخرى لأنها عاجزة، ليس لأي سبب آخر، ولأن إعادة الأمر نفسه لن تؤدي إلا إلى النتائج نفسها. إعادة الحرب ستؤدي إلى نفس النتائج، إلى مزيد من التدمير.

0: كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة لكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ومن

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

يتداخل الليل والنهار على طول دائرة تحيط بالأرض، وهي المنطقة التي يحدث في إحدى وجهيها غروب للشمس، وعلى الوجه الآخر يحدث شروق للشمس. يقر العلماء وجود اختلافات كثيرة بين منطقة الليل ومنطقة النهار على سطح الأرض: اختلاف في درجات الحرارة، اختلاف في كميات الأشعة الكونية الساقطة على كل منها، اختلاف في تأثير القمر، المد والجذر، اختلاف في أساليب الحياة للكائنات الحية والنباتات، واختلافات أخرى لا تحصى. ولولا هذا الاختلاف لم تستمر الحياة على الأرض. النباتات لا يمكن أن تنمو إلا بتعاقب الليل والنهار، وبالتالي لولا اختلاف الليل والنهار لزالت الحياة من على الأرض. ولذلك فإن هذا الاختلاف نعمة من نعم الخالق تبارك وتعالى، لأنه يضمن استمرار الحياة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: إليه.
1: ماذا يقول الحسين؟
2: يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك السبيل. فهمت زينب ماذا يقول الحسين وماذا يريد الحسين، فدمعت عيناها وبكت رضي الله عنها، وأسرعت إلى خيمة أخيها.

دخلت زينب على أخيها الحسين وهي تبكي لما سمعت مما قال، فقالت له وهي تبكي: واثك لاه واثك لاه، ليت الموت أعدمني الحياة اليوم، ماتت فاطمة أمي وعلي أبي والحسن أخي يا خليفة الماضي وثمال الباقي. فالتفت إليها الحسين يهدئها قائلا: لا يا أخي، لا يذهبن بحلمك الشيطان، أي أين عقلك؟ فقالت: بأبي أنت وأمي، نفسي لنفسك الفداء، نفسي لنفسك الفداء. امرأة تقول هذا الكلام، امرأة تريد أن تفدي نفسها بأخيها الحسين. فقال لها الحسين وهو يبكي بكى لبكائها: لو ترك القطا لنام ليلا، لو ترك القطا ليلا لنام. فاشتد بكاؤها فأغشي على زينب، أغشي فصب الماء على وجهها وأيقظها وهي تبكي وهو يبكي معها. قال: اتق الله يا أخي، اتق الله وتعزي بعزاء الله، إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وكل شيء هالك إلا وجهه، أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني، ولنا ولكل مسلم برسول الله أسوة. فإذا بها تهدأ رضي الله عنها، هدأت زينب فقال لها: يا أخي أقسمت عليك بالله فأبري قسمي. قالت: وما قسمك؟ قال: ألا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجها، ولا تدعي علي بالويل والثبور، إن هلكت أبري قسمي. انظروا يا للموقف، الحسين يبكي وزينب أخته تبكي، تبكي لفراق من؟ لفراق أخيها. علمت أنه حان موعد الفراق. ما

0: البرنامج
1: الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
2: في ظلال السيرة. مولد عالم في مرعى الغنم. أمسك أبو بكر رضي الله عنه بالجذعة التي ليس فيها لبن، فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا، وأدرك أبو بكر ما الذي سيحدث، فنهض وبحث حوله حتى وجد صخرة مجوفة، فنظفها ووضعها تحت الضرع، فحلب صلى الله عليه وسلم فيها. والفتى ابن مسعود فاغر فاه من هول ما يرى، ثم شرب الثلاثة لبنا لا يحلبه سوى الأنبياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم للضرع اقلص، فقلص وعاد كما كان ناشفا، ثم غادر المكان وأخذ معهما قلب الفتى وعقله. تأمل المرعى بعدهما فرآه أضيق من الآفاق التي فتحاها له، إنها آفاق تجهلها ثقافة الأصنام. أضنى الشوق بن مسعود فأطلق ساقيه النحيلتين بحثا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى وجده، ثم أعلن إسلامه ورجاه قائلا: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. كلمات تشجيع قليلة، ولكنها أذكت عقل الفتى وذاكرته، لتبشر بمولد عالم. يتحدث ابن مسعود عن بداياته فيقول: فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. يعلم سيده عقبة بن أبي معيط بأمره، فيجن جنونه ويخبر أبا جهل، فيلقاه أبو جهل في أحد الطرقات، فيتفنن في ضرب وركل ذلك الجسد النحيل، ثم يتركه جثة من الألم والأنين. أما عقبة فيصل به الجنون إلى محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة طفل وديع اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص، جالس عند الكعبة يشاهد منظرا أفزعه. أقبل عقبة بن أبي معيط وحوله زبانيته، فباغت النبي صلى الله عليه وسلم باغته كالغدر من الخلف، ثم وثب عليه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، ونبي الله يقاوم يريد الخلاص. فقام شخص بإخبار أبي بكر فأقبل يركض غاضبا، فشق الجمع وقفز على كتفي عقبة ودفعه بكل قواه حتى تدحرج، وأنقذ نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما اطمأن على سلامته قام عنه واتجه غاضبا نحو أولئك السفهاء، متعجبا من عجزهم وضعف حجتهم، وصاح بهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فدمعت عيناها ودمعت عيون بناته، فقد آلت الأمور إلى الاغتيال. يشاهده ابنه زيد فيتمنى لو أزال حزنه أو خففه، ويتأمل صلى الله عليه وسلم زيدا فتقر عينه بهذا الفتى، ويحب أن يفرحه رغم أحزانه وأن يسعده رغم همومه. فتوجه صلى الله عليه وسلم نحو امرأة تكبره اسمها بركة أم أيمن، وخطبها له فوافقت لتزف إليه وسط أجواء شحنتها الجاهلية بالكراهية والدماء. ثم يرزقان بطفل أسود سمياه أسامة، يضيء الطفل أسامة بن زيد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقبله، يحمله، يداعبه، يضعه على فخذه ويناشد ربه حبا: اللهم إني أحبه فأحبه. فتملأ السعادة قلبي أمه وأبيه، وتمر الأيام، فيصل إلى مكة وفد غريب، وفد يريد انتزاع ابنه زيد منه.
3: في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم. قرآن

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيع. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الحادي عشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. كنا نتحدث عن هذه العملية من التحول، وأنت ذكرت أن كان لها يعني بذور وإشارات عديدة، وأنا سألتك عن الواقع التي أسهمت في أن تأخذ هذا الأمر على محمل العمل في نقاش جدي للدخول الجماعي في الإسلام كما تسميه.
2: نعم، كان المسألة مقبولة لحد ما كنا ماشيين فيها، يعني نعم. حتى بما يتعلق بقراءة التاريخ ودور الثورة الإسلامية وإلى آخره، وكمان كان مقبول وما حداش يشوف أنه هذا متعارض مع الماركسية، أنه إحنا عمال نمشي على خط الناس ونراعي أخلاقهم ونراعي يعني عاداتهم وما نلعب لعبة اليسار نعم. الغربي والأوروبي. وفي مثلا عندنا كراس حول تحرر المرأة أو نضال المرأة العربية كمان له نفس آخر، يعني مثلا كل الأخوات اليساريات غضبوا منه غضبا شديدا هذا، واعتبروه محافظ وإسلامي وإلى آخره. يعني كان في بدك أقول لك المناخ كان رايح بهالاتجاه. الآن أجى الحدث المهم اللي هو حدث الثورة الإسلامية في إيران. طبعا أول احنا كان العلاقة في الناس الجماعة الخميني وجماعة حزب تحرير إيران جماعة حزب تحرير إيران البازركان وهدول كان لنا علاقة فيهم عن خلال الإمام موسى الصدر، وكانت علاقة قوية ومتينة، وكان شمران مصطفى
1: كان كثير من الإيرانيين تدربوا في معسكرات فتح ولدى الكتيبة أيضا كان بعض،
2: وأنا كان لي علاقات كان مع جماعة الخميني نفسه.
1: حتى كان عندكم أعضاء إيرانيين في الكتيبة
2: بعضهم طبعا، وكان عندنا ناس من الإيرانيين نساعدهم مطاردين وإلى آخره. فلما قامت الثورة وهدول نزلوا على الميدان، طبعا هذا كان كأنه إحنا طرف
1: شركاء في الإنجاز،
2: وبالشاه كان كابوس يعني، وكان حليف لإسرائيل ومعادي يعني. فنحن تحمسنا للثورة تحمس كبير، ولما سقط الشاه وعن فعل جماهيري يعني إشي مدهش الحقيقة، يعني ما بيقدر الإنسان إلا يشوفه بشكل إيجابي يعني كبير. هلأ هذه الثورة قيادتها إسلامية ونفسها إسلامي وشعاراتها إسلامية، وبدأت تتدرج لتبني جمهورية إسلامية. هلأ بأثناء الثورة صار نداء الله أكبر، نداء ثوري عمال يستخدم كنداء رئيسي بالثورة. هلأ لفت النظر أنه تجاوب الجماهير
1: مع هذا النداء
2: العربية بصورة خاصة الجماهير الفلسطينية، كأنه النداء إيش من قلبها، شو يعني بقول الله أكبر، يعني هذا اللي بتحكي الإشي اللي أنا بأمن فيه. ففي ذلك الوقت قلنا لهم يعني هالناس قلنا لهم احنا بنبحث عن خط الجماهير وعن سمات الثورة، وتريتها بتقول الله أكبر شو قصتكم يعني رايحين
1: رايح تفتش على شيء ربما أنت هو بين يديك
2: هو بين يديك بتاش نشوفه، لأنه عمي احنا هيك النساء. وبالفعل مثلا كمان شو كانت شغلة قبل هذه سايرة، انه كنا لما نخرج الشباب الشهداء ونوديهم لأهلهم ما نستعمل اللغة الدينية. الله يرحمه، الله يصبركم، الله هذا إن شاء الله بالجنة، إن شاء الله كذا، يعني الله يعوضكم.
1: كان في نوع من الفصام يشعر المرء أنه بيقدم بهذه الكلمات، وعندما يعود إلى حلقات النقاش يتحدث
2: نقاط المزح. قلنا له ماكس بعرف يحكي، عنده اللغة للموت، هذا بعرف كيف يعزي إذا جاب شهيد لإبنه أبوه، طلوا لي نص لماكس يقولنا كيف إحنا منعزي، ما بعرف. وهي قضية العلاقة بالحياة والموت، أهم مسألة في حياة الإنسان هي الحياة والموت. ففعلا شغلي ملفتة يعني أنه حركة بهالضخامة ما تكونش عندها نظرة للموت أو نظرة باردة لعلاقة لها بالعواطف الإنسانية
1: وجام الإنسان
2: وبالأمل الإنساني والشوق الإنساني. وين بدك تروح بهذا كله أنت؟ وين يعني هذا موجود في في في الطبيعة، في الحياة، في الطبيعة البشرية، مش إشي اختراع.
1: نعم.
2: مهما حاولت هذا، يعني تصور رجل ابنه يربي وحداني وبعدين يقتل أو يموت أو يصير معه هذا، طب هذا شو إذا ما كان عنده عزاء وما كان عنده أمل؟
1: نعم.
2: طب هذا بروح لازم يروح يا أما يسكر يا أما يتخدر يا يروح ينتحر. يعني إذا كان بحب ابنه لدرجة أنه بقدرش يستوعب لماذا يموت ابنه. على كل حال هذه قضايا من القضايا النثيرة يعني، ويصير فيها نقاش،
1: صار النقاش ياخذ يعني طبعا اكثر جديه،
2: تستعمل عقلك اكثر. وين رايح انت يعني بالتفكير؟ هاي قضايا، قضايا الناس، قضايا الامه. يعني حتى انت لو انك حاولت تتجوزها بس وبعدين عم تتكلم لغه مش عم تروح بابعاد، مش فاهمه شو عم تحكي. وهلا هي اجت ثوره الهبت الدنيا واسقطت اكبر طاغي، معناته الاسلام له دور كبير اكبر، مش بس دوره التاريخي انه وحد الامه وانهضها،
1: ودوره في الراهن ايضا،
2: دوره قائم وراهن، لانه هذا موجود الاسلام في قلب الامه، رضينا ولا مرضينا. وبذلك الوقت يعني كتبنا مقاله، انا كتبتها بس بعد ما صار
1: في ناقشنا
2: شيء، انه النصارى العرب مسلمون يذهبون الى الكنيسه، انه تاريخهم، طب مين تاريخهم؟ صلاح الدين ولا ريكاردوس قلب الأسد؟ طب مين تراثهم؟ مش التراث العربي الإسلامي؟ شو علاقتهم بعمر بن الخطاب؟ هل هو غريب عنهم؟ الشهر السادس ولا هذا تاريخهم هون، تراثهم هون، وجودهم هون؟ فما فيش هالتعارض، ليش انتو خايفين؟
1: كان حدا غيرك بقدر يكتب هذا المقال لو لم تكن يعني وأنت مسيحي في ذلك الوقت؟ يعني يعني حدا غيرك كان بيقدر يكتب لك مقال أو يتصدى لمعالجة الموضوع بهذا الشكل؟
2: مش عبقري كتير،
1: مش قصة عبقري، قصة الموقع. يعني أحيانا
2: يمكن
1: أشعر بأنه
2: بالمناسبة هذا المقال بالذات ناس مثل فاسر خوري وناس مثل سابقين عليه هذا الكلام.
1: نعم.
2: أنا مش إنه
1: لا
2: أنا بعتقدش إنه
1: أدرك ذلك، أدرك، لكن في ظروف يعني رب فاسر خوري رحمه الله يملك في ظرف معين، لكن ربما أنت في هذا زحمة النقاش اللي
2: لا في الجو الفلسطيني ما كان إشي. نعم. من هالنوع. نعم. ولا الجو اليساري كله.
1: نعم.
2: لا أصلا لما أنا بدأت أحكي بهالكتاب وأنا يعني زي ما تقول الواجهة الأمامية لهذا الشغل.
1: نعم.
2: صارت علي حملات شديدة
1: ومقاطعة.
2: نعم. وبعدين طبعا الكل بيحكي هذا الحد الأدنى، هذا الكل بيحكي فيه هلا، ما حدا بنكره.
1: نعم.
2: ولا لا علماني ولا غير علماني.
1: نعم. لكن في ذلك الوقت كان يعني مسألة متقدمة جدا تحكي بدل
2: نحكي أنا قبل 30 سنة.
1: نعم.
2: وكان لسه
1: السوفيت، عشان هيك أنا سألتك،
2: السوفيت رايحين يحتلوا أفغانستان وبيحتلوا هذا وأمنين.
1: أنا حتى سألتك من موقع يعني أنك كنت تدين بالمسيحية، وربما هذا الأمر سهل عليك أن تمتلك هذه الجرأة في أن تطرق الموضوع من موقع أنه أنا هذا معتقدي أيضا.
2: هلأ بجوز هذا كان لدور أني أتناول قضية المسيحية بهذاك الوقت، بس الحقيقة أنا يعني الانتقال للموضوع الإسلامي ما كان انتقال من المسيحية للإسلام بالحق، كان انتقال من اليسارية ومن الوطنية، من فتح إذا بدك، من أفكار فتح، من أفكار الثورة، من هالمحيط إلى الإسلام. بس الإسلام إذا بدك قربني للمسيحية مش أبعدني. يعني صرت أنت لما بدك تأخذ بالإسلام بدك تآمن إنه مريم العذراء هي ولدت من الروح القدس، المسيح نبي وله عجائب، وكان كلها هذا بالنسبة لل
1: هو بالنسبة
2: للماركسيين وهذا هرطقة.
1: نعم.
2: فبالعكس هذا كان هلا بضل بس قضية الصلب هي المشكلة بس. يعني فيها إشكالية والتثليث، يعني قصص التثليث، والتثليث في مسيحية بيفسروها إنه واحد يعني ما فيش مشكلة، بس الصلب هي الأكثر يعني حدي، وعلما انه الاسلام في قضيه الصلب نزهوا انه قدروا يقتلوه. على كل حال لها علاقه بالفلسفه، مش هاي المشكله. فبدانا نناقش هاي القضايا بجرأة الحقيقه، وكان الحقيقه النقاش تعدى قصه الثريه والكتيبه والعمل،
1: اصبح حال عام.
2: لا صار لانه كان في حوالينا عدد ضخم من المثقفين العرب والاجانب الماركسيين، بعضهم مويين يعني مثلا الأستاذ عادل حسين كان يشاركنا في هذه النقاشات في هذه المرحلة عدد كتير يعني من وماكسي هو يعني كانوا ماكسيين كثير من الماكسيين حوالينا.
1: كيف كانت الاستجابة يعني؟ ألم يكن الموضوع بالنسبة للناس كأنه شيء طارئ على تفكيرهم على سيرورة الوعي
2: اللي بس كانت شوية التمهيدات لقبل كانت مهيئة شوية
1: شوية
2: وبعدين أجت الثورة الإسلامية هيئت كمان يعني عطت
1: صار في دليل ملموس
2: ملموس أنه في الإسلام بيقدر يعمل ثورة وبعدين كان الحقيقة الماركسية ما كانت قادرة تعطي أدلة عرفت كيف قوية بكثير من القضايا يعني كان في كثير إمكانية لعمل نقد وإحنا كنا عاملين نقد كثير من الموضوعات الماركسية قبل هذا الكلام كثير
1: وكان هذا كله ربما يعني يندرج في إطار عملية التهيئة لمثل هذا التحول بدأ كذلك
2: ما كان مقصود منه لا مش أنه معمول لي هي هو كان ينعمل بشكل جدي يعني خد مثلا الحكي اللي أنا حكيت لك في موضوع الاقتصاد السياسي اللي أدى للتطور العربي بأنه وحدة العرب هذا مش موجود لا فيها طبقات ولا فيها على طريقة نظرية الطبقات
1: تقول أنه يضع الطبقة مقابل الشعب
2: يعني هم كان الماكسيين مخدين بعض القوالب يعني وهم لازم يدخلوها حتى تكون ماكسي عرفت كيف طب إذا فيش طبقة يا أخوي شو شادد حالك يعني بتقدر تحكي عن قبيلة بتقدر تحكي عن عن طائفة يعني لازم تدخلها ولو قصرا يعني غصبا عن الطبيعة
1: أنت بصير ضلك تزعجهم لأصحابك الماركسيين هلا بعدين
2: لا أصحاب بضل أنا وياهم لأنهم متفقين ضد الإمبريالية وأمريكا والرأسمالية وبعدين هلا شوي شوكتهم انكسرت بالنظرية كمان لأنه يعني متمسكين فيها باللهاف يعني مش عارفين كيف يتمسك أنا يمكن من سوء حظهم إنه أنا تراكت ولا كان رميت لهم ورقة يعني دولاب صوت طوق نشا
1: الآن يعني هذا النقاش بدأ يثمر عن ماذا؟ يعني يثمر عن اقتناعات جماعية بهذا التحول
2: منه الذهاب إلى الجهاد لأنه كمان صار عندنا شعور إنه بعد الثمانين زي ما قلت لك ورقتنا عمال تخلص من لبنان وأنه كان بدأت الثورة تضعف وصار ميل القيادة أكثر نحو التسوية فإحنا ما بدنا هذا الشغل إحنا كنا بدنا نبقي شعلة القتال نبقي شعلة المقاومة كان القصد أنه نعيد نفض لأنه شوف هي المشكلة مشكلة مناخ وعادة في النظرية دايما أنا لاحظتها بتاريخ اللي عشته أنه الفترة المبدئية واللي فيها عطاء وفيها نظافة في عمر المناضل أبو 10-15 سنة بعدين لما يكبر ويدخل بالثلاثينات أو يقرب من الأربعينات يصير عنده أولاد ومشاكل وإشي بيبدأ يهدي وبيبدأ يقبل المساومة وبتبدأ تروح هذه القضايا
1: تروح الثوري والثابع
2: هالجمرة لازم تكون في القلب متقد اللي بتسألش عن الدنيا وبالنهاية بتروح هذه يعني بتبدأ تروح فصار عنا النظرية إن لازم ننفض الوضع مرة تانية لأنه صار في بعض مظاهر الترهل بين صفوفنا كمان عرفت كيف بعض الأشخاص والشيء بدأ يظهر عليهم يعني نوع من الترهل نوع من الخلل والكذا واللي ما كانش ظاهر يعني بس تقدر تلقطه كمؤشرات فهذه كمان كان دافع كبير إنه إحنا كنا بدنا نعيد روح الجهاد لأنه فتح بدأت تدعوس على مقولاتها تشكك فيها يعني أنت مجرد ما عملت النقاط العشر ضربت أول مسمار
1: يعني صار موضوع متراجع كتير يعني لكن هون في سؤال بيخطر بالبال يعني واسمح لي فيه هيك بشفافية لحد ما يعني قرأنا احنا عن بعض التجارب يعني تحديدا عند الفيتناميين والصينيين وإذا كانت هناك نوع من الوصايا في التعامل مع الجماهير واعتناق أفكارهم والتقرب منهم حتى أنه كان مثلا عند الصينيين والفيتناميين ممنوع أنه يدخل على المعبد الجندي الفيتكونغ بحذاءه أو شيء من هذا القبيل هل كان التفكير لديكم منصرف في هذا الاتجاه أن تخلقوا حالة من المصالحة مع هذا المحيط مع هذا المجتمع بتبني المقولات التي يطرحها، أم أن الموضوع كان يعني أصبح شيء من العقيدة في النفس تجاه؟
2: لا لا، هذا كان، أنا قلت لك أنا كنت متأثر في هوتشي مني وفي ماو تسي تونغ بين هذه النواحي لا شك.
1: نعم.
2: بس إحنا المشكلة الفرق بيننا وبينهم إنه إحنا عنا إسلام مش معبد.
1: نعم.
2: مش بوذية.
1: عندك منظومة كاملة أو مصفوفة من القيم.
2: عندك إشي آخر.
1: والسلوكيات.
2: عندك إشي آخر. يعني البوذية إذا راح عليها الماركسي شيء، وإذا الإسلام أجا الماركسي أجا على الإسلام شيء آخر، لأنه هون بده يجي أمام شو بدي أقول لك، قوة بتجرفه، قوة مش مزحة. يعني لما تدخل تناقش الإسلام مثلا، لما إحنا جينا دخلنا بهاي التجربة وجدنا أمامنا نظريات، حط العقيدة الآن على جهة، نظريات في الاقتصاد مثلا، نظريات في المنهج. يعني احنا مثلا اقتنعنا في نظرية الإسلام في موضوع الوسطية والتوازن بين المتناقضات، التوازن والميزان وقضية العدل، شفناها أقوى من قضية نفي النفي والتناقضات، يعني حتى بالمنهج ديالكتيكي. لما جينا على الاقتصاد، لما شفنا انه الإسلام بتعاطى مع الملكية الفردية بحدود الملكية العامة بحدود، بتعاطى مع دور المشروع الخاص بحدود، دور الإشي العام بحدود، في توازن من مجموعة التوازن مش موجودة، يا ملكية لا ملكية. شو يعني بتيجي انت عند الفكرين، يعني
1: نعم،
2: الرأسمالي والاشتراك،
1: الملكية المطلقة واللاملكية،
2: واللاملكية هي بالأساس هيك فكر ماركس، لاملكية، قضاء على الملكية الفردية. بعدين صاروا يتراجعوا، هم صاروا يقبلوا ببعض الملكية. بس بينما تأتي انت إلى الإسلام، تأتي الإسلام في له نظرية حول التحديد وين حدود الملكية الفردية وين حدود الملكية العامة، الخاص والعام وإلى آخره. في منظومة خطيرة، مش منظومة بسيطة، يعني تستطيع أن تواجه الماركسية بكل سهولة.
1: نعم.
2: يعني طب أقول لك، خد مثلا بالإنسان، شو مفهوم ماركس للإنسان؟ لا طبيعته إنه الإنسان بتشكل حسب وضعه في الطبقة وفي المجتمع، مش هيك؟ هل هو يعني إله نظرة إنه الإنسان، إن الإنسان لا يطغى، إن الإنسان خلق عجولا، يعني ظلومة غشومة، يعني إيش بدك؟
1: نعم.
2: فأنت لو بتشوف مثلا، لو جبت آيات القرآن وشفت فقط كيف يحلل القرآن شخصية الإنسان، طبقه طبيعته ثم فطرته، يعني في هالشغلتين، بتشوف انه انت امام نظريات وقراءات لهذا الانسان تبز، مش اللي حكاه ماركس واللي حكاه فرويد وجابوا حتى الان علم النفس كله بطول بقضه وقضيضه، ما بيقدر يقدم فهم للانسان مثل الموجود في الاسلام. طيب هذه مش شغله بسيطه، الانسان هذا. بعدين قضية زي ما قلت لك، قضية الحرية.
1: نعم.
2: قضية،
1: لكن احنا خلينا نتفق على شيء،
2: العزة.
1: انتو دخولكم في هذيك اللحظة هو كان دخول سياسي، بمعنى
2: بدأ سياسي، سياسي ونظري، بدأ
1: سياسي ونظري ثم سينتقل إلى جانب عقيدي
2: لا لا، العقيدي بعدين. هذه النظرية انه صار، لأنه احنا كمان الاقتصاد الاشتراكي ما كنا مقتنعين فيه بالمعنى. نعم. السوفيتي، اقتصاد الدولة اللي تصنع المجتمع وتضع، هو يصير تقرر كل شيء وبالنهاية تصفي الناس كلها. بس
1: كم استغرق هذا النقاش؟
2: هذا قديم، هذا 10 سنين له كان.
1: نعم. كم استغرق في تلك الفترة يعني
2: النقاش؟ هو له 10 سنين كنا احنا مجهزين الفكر كلياته لنقد هذيك النظريات كمان. ما كنا،
1: لا، كم استغرق النقاش في موضوع التحول إلى الإسلام؟
2: والله هو ضل دائم، يعني يمكن أخذ له 3-4 سنين 5 سنين، لا زال مش إنه انتهى لحد الآن. في ناس من الكتيبة أو من هذا لساتهم بتناقشوا في الموضوع، مش يعني ما إلى دخل هذه. بس الفكرة أنه طبعا صار لمقاومة كتير، مثلا أكثر واحد بدأ شوي يعترس على القضية كان أبو حسن رحمة الله عليه، كان موجود هو وحمدي في الأردن مخفيين، وإحنا قطعنا شوط شوي أكثر من قصة النظريات كانوا ماشي حالهم فيها.
3: شو كان اعتراضه أبو حسن وقتها؟
2: لا هلا لما صار بدنا نمسك نعمل إسلام مرجعية كاملة، أبو حسن كان مؤمن وزوجته كانت كل وقت محجبة من يوم ما تزوجها وهي محجبة، وإحنا مثلا ما حاولنا نقول ليش تتحالي هذا، يعني ما كانش مشكلة إطلاقا عندنا هذه القضية بذلك الوقت. ولكن كان أبو حسن ما بحبش المشايخ.
3: عنده موقف منهم؟
2: عنده موقف ويشعرهم لهذا بطون أكول نكوح. فبقول يا أخي دك يعني إذا ندخل على سنر تقعد تحت رحمة هدول، يعني ما بصير هذا الكلام. قلت له أنت شو بدك منهم هدول؟ أنت ناقش القضية أولا، هل الإسلام صح أو لا؟ إذا كان صح ما تسهل. بعدين كان في عنا عقبة تانية، إنه طيب كل هالبناء النظري اللي إحنا عملناه
3: هنهده،
2: كل هالبناء النظري بده يطلع كل البوش. وبعدين إيش كان بناء النظري هذا؟ كتاب مثلا في الوحدة العربية والتجزئة وصل مستوى على المستوى العربي عالي كتير، إنه تقرر في عدد من الأحزاب العربية الكبرى والدول
3: برامج التثقيف الحزبي.
2: التثقيف الحزبي عرفت كيف؟ طب هلا بدك تجيب لهم الإسلام، تدخل لهم الإسلام بهالمرجعية الإسلامية، معناتك أنت بدك تبدأ من الصفر. وبعدين صار في ناس يقول لك طيب يا أخي كيف يعني إنه هلا إحنا بدنا نعتبر كنا في الجاهلية، ما هو صار ناس يعتبروا المرحلة السابقة جاهلية، وشو هذا هدول؟ شو قصتهم؟ وين منروح فيهم؟ واحدة من القضايا اللي كان أبو حسن يفكر فيها هذه، وكل يعني إحنا أنا كمان كنت أفكر فيها الحقيقة، مش إني يعني كنت هيك كمان. مشكلة التحول ما كان مسألة سهلة، وبعدين بدك تروح تقبض على الجمر، يعني الوضع الإسلامي كان تحت الاضطهاد، ما كان عنده حدا ينصره، بالنظرية كان مضطهد أكثر من أي شيء آخر، كان يعتبر ظلامية ويعتبر كذا ومستبعد من الساحة. تيجي أنت بتقعد تناقش فيه وتقول إنه هذا كلام نظري وتدفع فيه. يعني وقت لما طلع كتاب الإسلام في معركة الحضارة عمل زلزال حتى بين أوساط المسلمين لما أخذوا قرأوه شو هذا، طلع شيء مش من
3: يعني مش النص التقليدي اللي هو معتدين أساسا،
2: مش معتدين عليه. وبعدين كان يناقش الماركسية مش أساس إنه إلحاد ومش إلحاد، على طريقتهم
3: له حاول يقوم بتفكيك للبنى الأساسية للمقولات اللي تتطلب. طب كيف تغلبت على
2: مثلا هذا الكتاب حصيلي فعلية لنقاشات؟
3: كيف تغلبت على اعتراض أبو حسن؟
2: لا أبو حسن أجا وناقش عاود المسألة بشكل جذري، عاود أجا خصوصي لأنه ما كانش ممكن إشي يصير بدون،
3: وتحول يعني حالي قائدي في الموضوع.
2: هو بالأصل كان قاطع الشوط الأساسي، بس جينا نخطو خطوة تاني بغيابه رجع. وأنا بالمناسبة ما كان ممكن نخطو الخطوة التانية، ولو حط الفيتو ما وقفنا. أنا كنت
3: إلى هذا الحد كان تأثيره رحمه الله.
2: أنا بالنسبة إلي كنت وقفت، ما كنت مستعد أتخطى.
3: كنت بتعتقد أنه لا تستطيع يعني ربما ترويج الفكرة في أوساط
2: التيار؟ لا مش مشكلة، لا مش مشكلة هي، لو كنت متأكد بدونه خلاص العمل ما بشتغل. هلا بصير شغلة شخصية ممكن مش مشكلة، بس أنه شو واحد ماسك كل العمل، شو هالحكي أنت؟ يعني هو الأساس. شوف
3: بس حيرتني أنت
2: وحمد
3: مرات ما بتحب تعطي دور للفرد، أنه يعني هو الفرد من ضمن مجموع عندما تتحدث عن نفسك وتتحدث عن آخرين. لا مش بتعطي دور
2: للفرد
3: بس لا هو يعني هو ربما نوع بشكل ما من الإنصاف حقيقة.
2: أنا مش عم بنظر
3: هو الفرد. شخص يعني بالتأكيد يعني لا يمكن أن نصل إلى تلك القامة رحمه الله، وشهيد وقاتل يعني
2: إن شاء الله بتوصلوا أكثر. بس هي
3: لكن هو النقطة هنا أنه فقط تأكيد أنه هذا الرجل كان وهو فردان يلعب هذا الدور المؤثر في كل هذا البناء الذي
2: ما في شك. إذا بتعرك رسالته هو حمدي للسجناء بتشوف موقفه يعني بوضوح في هالقضية. يعني هو مثلا ما كانش عنده مشكلة إيمانية، ما كانت عنده هاي المشكلة في هذه القضية، بس هذه كانت مشكلة عند كثير من الناس. وبعدين عند مشكلة كمان عند الأخوات. يعني كان في فترتين في مرحلتين، في مرحلة كان بالنهاية الحجة قوية كتير فيما يتعلق بالجانب السياسي، بالجانب النظري، بالنقاشات اللي بتتعلق بقضايا الاقتصاد الفلسفي كذا. الإنسان بالجهاد الكفاح الثورة، هذا كان سهل. المرحلة الثانية اللي بدأ تنطرح انه طيب اذا كل هالاشياء العظيمة هذه، طيب وليش وين هذه بالعقيدة؟
3: هذه وصلنا الى مرحلة العقيدة هون، وربما
2: هون يعني اجت العقدة.
3: طيب انتم اصلا بعد التحول اصبحتم شيئا اخر، كان الاجتياح وما ترى الاجتياح من وقائع، هذه سوف نتوقف معها في الحلقة القادمة بمشيئة الله. استاذ منير شفيق شكرا جزيلا لك، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذا ندائي كالرمدي حين بكى في أرض أندلس واشتد طغيان، يا ساكنين وراء القدس في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان، هل عندكم خبر عن أهل مسرانا؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان.

0: متألقون متألكم ومعكم
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
0: عبر أثير الموجات
1: 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام.
0: تميزه

تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قصتنا اليوم مع أحد الأخيار في الجاهلية وأحد الأخيار في الإسلام، إنه الصحابي زيد الخيل كما كان يدعوه الناس في الجاهلية، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم بعد إسلامه. نبدأ مع القصة الأولى له التي حدثت في الجاهلية وترويها كتب الأدب فتقول: حكى الشيباني عن شيخ من بني عامر قال: أصابتنا سنة مجدبة، أي لا مطر فيها ولا نبت، هلك فيها الزرع والضرع، فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة. الحيرة مدينة في العراق، وتركهم فيها وقال لهم: انتظروني هنا حتى أعود إليكم، ثم أقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت. ثم تزود زادا ومشى يومه كله، حتى إذا أقبل الليل وجد أمامه خيمة، وبالقرب من الخيمة مهر مقيد، فقال: هذا أول الغنيمة. وتوجه إليه وجعل يحل قيده، فما أن هم بركوبه حتى سمع صوتا ينادي:

وهو لا يشعر به، اختبأ خلف الرجل العجوز وهو لا يشعر به. وما هو إلا قليل حتى غابت الشمس، وأقبل فارس وحوله عبدان ضخمان يمشيان عن يمينه وشماله، ومعه نحو 100 من الإبل أمامها فحل كبير. فبرك الفحل فبركت حوله النوق. وهنا قال الفارس لأحد عبديه: احلب هذه، وأشار إلى ناقة سمينة، واسق الشيخ. فحلب منها حتى ملأ الإناء ووضعه بين يدي الشيخ وتنحى عنه وقف بعيدا. فجرع الشيخ منه جرعة أو جرعتين وتركه. قال الرجل: فدببت نحوه متخفيا وأخذت الإناء وشربت كل ما فيه. فرجع العبد وأخذ الإناء وقال: يا مولاي لقد شربه كله. ففرح الفارس وقال: احلب هذه، وأشار إلى ناقة أخرى وضع الإناء بين يدي الشيخ. ففعل العبد ما أمر به، فجرع منه الشيخ جرعة واحدة وتركه، فأخذته وشربت نصفه. كرهت أن آتي عليه كله حتى لا أثير الشك في نفس الفارس. ثم أمر الفارس عبده الثاني بأن يذبح شاة، فذبحها، فقام إليها الفارس وشوى للشيخ منها وأطعمه بيديه، حتى إذا شبع جعل يأكل هو وعبده. وما هو إلا قليل حتى أخذ الجميع مضاجعهم وناموا نوما عميقا. فأكل ما كان له من نصيب أن يأكل. وبعدها يقول: عند ذلك توجهت إلى الفحل فحللت عقاله وركبته فاندفع وتبعته الإبل. الإبل 100 تبعت ذاك الفحل. ومشيت ليلتي، فلما أسفر النهار نظرت في كل جهة فلم أرى أحدا يتبعني، فاندفعت في السير حتى تعالى النهار. ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشيء كأنه نسر أو طائر كبير، فما زال يدنو مني حتى تبينته، فإذا هو فارس على فرس، ثم ما زال يقبل علي حتى عرفت أنه صاحبي، جاء يطلب الإبل. عند ذلك عقلت الجمل وأخرجت سهما من جعبتي ووضعته في قوسي وجعلت الإبل خلفي. فوقف الفارس بعيدا وقال لي: أحلل عقال الفحل. فقلت: كلا، لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة، وأقسمت ألا أرجع إليهن إلا ومعي مال أو أموت. قال: إنك ميت، أحلل عقال الفحل. فقلت: لن أحله. فقال: ويحك، إنك لمغرور. ثم قال: دلي زمام الفحل، وكانت فيه 3 عقد. ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم، فأشرت إلى الوسطى فرمى سهمه، رمى السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيده. ثم أصاب الثانية والثالثة. عند ذلك أعدت سهمي إلى الجعبة ووقفت مستسلما، فدان مني وأخذ سيفي وقوسي وقال: اركب خلفي. فركبت خلفه. فقال: كيف تظن أني فاعل بك؟ فقلت: أسوأ الظن. قال: ولما؟ قلت: لما فعلته بك، وما أنزلت بك من عناء، وقد أظفرك الله بي. فقال: أو تظن أني أفعل بك سوءا وقد شاركت مهلهلا، يعني أباه، في شرابه وطعامه ونادمته تلك الليلة؟ فلما سمعت اسم مهلهل قلت: أزيد الخيل أنت؟ قال: نعم. فقلت: كن خير آسر. فقال: لا بأس عليك. ومضى بي إلى موضعه وقال: والله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك، ولكنها لأخت من أخواتي، فأقم عندنا أياما، فإني على وشك غارة قد أغنم منها. وبالفعل ما هي إلا أيام 3 حتى أغار على بني نمير، فغنم قريبا من 100 ناقة، فأعطاني إياها كلها وبعث

معي رجالا من عنده يحمونني حتى وصلت الحيرة. تلك كانت قصة زيد الخيل في الجاهلية، فما هي قصته الأخرى في الإسلام؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا للبارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. والصحابة مستمرين مع سيدنا رسول الله خلاص على مشارف مكة، والكل بيلبي والكل بيكبر، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم على اختلاف صيغ تلبيتهم، فلا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. الأصل السكينة. وبعدين قبل ما يخشوا مكة عدوا على وادي اسمه وادي عسفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مر من هنا أخي هود وأخي صالح يقصدون البيت. كأنه صلى الله عليه وسلم بيقول للناس تاريخ عبادة ربنا وتاريخ البيت الحرام وتاريخ البشرية أصلا كلها، وكل الأنبياء كانوا بيأموا المسجد الحرام بعد ما سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء رفعه. وبعدين وهم في الطريق حاضت السيدة عائشة، جالها الحيض فزعلت وبكت، فقال: يا عائشة لا عليك، فيش أي حاجة خالص، لقدر ربنا ولا أي حاجة، لا عليك، ستفعلين كل ما يفعله الحاج إلا الطواف واحدة واحدة والدنيا. لأن ساعات كتير لما يحصل حاجة زي كده الست تفتكر ان ربنا مش كتب لها العمرة ومش كتب لها الحج وربنا زعلان منها، بيبقى الموضوع ابسط من كده. فسيدنا النبي عمال يعلمهم حقائق قبل ما ينتقل للرفيق الاعلى. وصلوا شافوا الكعبة من بعيد، ام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رفع ايديه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة، وزد كل من عظم هذا البيت تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة ورفعة. وأول ما دخلوا البيت الحرام، أول ما النبي دخل، سيدنا عمر يقول: فوضع النبي شفتيه أو شفتاه على الحجر الأسود فقبله وأخذ يبكي. طبعا أنا يا رب منخش الجنة نشوف الحاجات دي بقى إيه يعني كده وهي بتحصل، يعني قلنا ربنا فرجنا على السيرة. تفاهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحج، ومكة تقريبا أغلبها مسلم ومعه 100,000 واحد، تفهم المكان ده النبي قد ايه اتحرم منه. مش بس اتحرم من انه سابه عشان يهاجر، وقت ما كان عايش فيه قعد صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، في أصنام 360 صنم حوالين الكعبة، يجي يصلي اللي يدوس على رقبته واللي يرمي على ظهره أمعاء الجمل الميت واللي يحط التراب بإناء كده بجردل على راس النبي، شاف كتير. دلوقتي هو بيحج والناس كلها بتبصله عشان تعمل زيه، فوضع شفتاه على الحجر ويبكي، ثم نظر لعمر فإذا عمر يبكي، فسيدنا النبي قال له: يا عمر هنا تسكب العبرات، ده هو هنا مكان البكاء يا عمر. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده يخلص الطواف، طاف النبي حوالين الكعبة على الجمل بتاعه على الناقة حتى يراه الناس فيسألونه، وكان يستلم الحجر بالعصاية بتاعته عليه الصلاة والسلام، وكان لما يجي عند الركن اليماني يستلمه، ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود الضلع ده في الكعبة كده كان ليه دعوة، دعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالمناسبة دي أشهر سنة في الطواف، أشهر دعوة في الطواف. شوف أنت بتطوف عند ربنا، ربنا يقول لك ادعي بخير الدنيا، وكأن الدنيا ما فيش انفصال بينها وبين الآخرة، هي الدنيا حتة من الآخرة. احنا لما ربنا لما نكرم نفسنا ونحسن لنفسنا في الدنيا، ما هو ده اللي هيدخلنا الجنة في الآخرة، فهم حتة من بعض، حياة مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويتحرك صلى الله عليه وسلم بالطواف بعد الطواف علشان يكمل المناسك في اتجاه عرفة، والناس بتكبر، منهم من يلبي ومنهم من يكبر، ورسول الله لا ينكر على أحد. كانوا بيعلمهم ده مش وقت وعظ، ان ساعات كتير في العمرة والحج نقعد ايه كل واحد مننا كده يقعد ينصح الناس ويتكلم في حاجات فقهية فيها خلاف، فيفسد جمال التركيز الكل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يكبر وهذا يلبي، فلا ينكر صلى الله عليه وسلم، والكل ماشي في اتجاه عرفة وعليهم السكينة في وسط نور النبي عليه الصلاة والسلام. لما نخش الجنة هسأل سيدنا محمد إيه اللي كان في بالك خلاك تبكي وانت بتقبل الحجر الأسود. سيدنا عمر يقول فوضع شفتيه على الحجر الأسود وبكى طويلا، وقال له يا عمر هنا تسكى بالعبرات. أنا بتصور يعني مش ما عنديش حاجة قريتها يعني، بس بتصور إنه افتكر السيدة خديجة اللي كان نفسه تبقى معاه في وقت زي ده في الحج اللي بيحج معاه 100,000 واحد. شفت يا خديجة، فاكرة لما جيت لك أول يوم وقلت لك لقد خشيت على نفسي وقلت لي والله لا يخزيك الله أبدا، شفت ربنا عامل معانا إيه؟ يمكن جه في باله ولاده الستة، التلت بنات والتلت ولاد اللي توفوا وما تبقلوش إلا ستنا فاطمة اللي هتنتقل بعديه بست شهور. يمكن كان نفسه إن هم يطوفوا معاه ويشوفوا الخير اللي ربنا فتح بيه على أديه. مشاعر كتيرة، بسأل النبي اللي كان في بالك خلاك تبكي كتير، أكيد حاجات أعلى بكتير من اللي تيجي في بالي. بس اللي يبقى مكان النبي هنا يفتكر ذكريات طويلة، 22 سنة من الدعوة اللي فيها تضحية بالغالي قبل الرخيص. وأجمل حاجة اللي في وسط المشاعر دي السيدة عائشة تقول له طب مش تهدم الكعبة وتبنيها على قواعد إبراهيم؟ فكرك إن هما لما الكعبة اتهدمت في بداية قبل دعوة النبي قبل ما يبعث كان عنده 35 سنة، جم يبنوها ما كانش عندهم فلوس حلال، إنهم قالوا مش هندفع فلوس في بناء الكعبة، لا مهر بغي اللي هي فلوس الدعارة أعزكم الله، ولا فلوس ربا ولا ظلم لحد، ما لقوش في مكة فلوس تكفي لبناء الكعبة فبنوها أقل من حجمها. اللي أنت بتطوف حواليه دلوقتي وفي حجر إسماعيل بتطوف من حواليه مش بتخش من جوه لأن ده حتة من الكعبة. قال لها لا، الناس تتصدم لو هدمت لهم الكعبة وعدت بنائها، لولا حدثان قومك بجاهلية، لسه جايين من الجاهلية، لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن لا خليها كده. والأئمة بعد كده والخلفاء الراشدين سابوها لأن النبي سابها كده عليه الصلاة والسلام. كان دايما بيفكر إيه اللي يسكن قلوب الناس مش يشتتهم ويفتنهم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يا رب العالمين.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وماذا تحدث الشيخ في البيان؟
1: شوفوا هذا البيان. وأنا الغريق، فما الخوف من البلل؟ خماس خ ميم سين. بين إيديكم بيان صادر الناس من قطاع غزة، واضح إنهم منظمين وعارفين إيش بدهم، بس أنا بدي أفهم أكتر إيش قصدهم. وأنا الغريق، فما الخوف من البلل؟ واضح إنهم بيخططوا لعمل كبير يوم قطاع غزة والضفة. واضح كمان من صياغة البيان إنه عندهم خبرة في السياسة العسكرية. بس كلامك مظبوط، إيش قصدهم في هاي الجملة؟
2: ممكن يكون قصدهم إنه ظروفنا صعبة كتير وما في إشي نخسره إذا عملنا ثورة.
1: تمام تمام، ممكن كتير هيك قصدهم. بس إذا بيفكروا إنهم غرقانين بيكون ما عرفوا لسه مين هو جيش إسرائيلي. لازم يعرفوا إنه إخنا سمحنا لهم بالحياة، وهذا إشي كتير. هلا راح يعرفوا معنى الغرق الحقيقي. حاصروا مخيمات وما تسمحوا لهذا يتحرك من بيته، واقتلوا كل واحد بيتحرك من بيته بدون سبب. الآن قرارات وتنفيذ، وخلينا نشوف مين هدول.
3: بأمر من قيادة جيش إسرائيلي يعلن منع تجول أي شخص يخرج من بيته، سنطلق عليه النار. بأمر من قيادة جيش إسرائيلي يعلن منع تجول أي شخص يخرج من بيته، سنطلق عليه النار.
4: يا شيخ، القوات نزلت وحاصرت مخيم الشاطئ.
5: طيب تعال ساعدني، وديني على الجامع، وابعث للشيخ عبد الفتاح خليه يصلي العصر عندنا.
6: ونزل الشيخ على المسجد وعمل دروس وجمع الناس وحدثهم عن أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكسر أنوفهم.
0: وماذا أراد الشيخ أحمد ياسين من الشيخ عبد الفتاح؟
6: أراد أن يرتب طريقة للاجتماع ومتابعة الأعمال في حال تم حصار المناطق كلها، وأيضا في حال أنهم لن يستطيعوا أن يجتمعوا لمناقشة بعض الأمور.
7: ذكي، بسرعة فكر وقرر قبل أن لا تكون هناك فرصة فلا يستطيعوا أن يتحركوا.
0: وهل قرروا شيئا؟
6: نعم، لقد قرروا أن يكسروا أي حصار يمكن أن يحدث، وذلك بجمع التبرعات والأطعمة من المناطق الأخرى غير المحاصرة. وكذلك قرروا تكثيف الدروس والعمل الخيري للناس، وفي حال أتت ظروف سيئة لابد أن يكونوا جاهزين في أي لحظة لاجتماع طارئ بأي وسيلة.
0: وهل كانت فترات الحصار للمناطق والمخيمات طويلة؟ وكيف تعامل الناس معها؟
5: أيها الناس، اعتقد الاحتلال الإسرائيلي أنكم ستستسلمون له حين لا يصل لكم الطعام، أو عندما لا تستطيعون الخروج من المنزل. أيها الناس، هل يمكن أن نقبل بالمحتل الذي قتل أهلنا وطردنا من بيوتنا والآن يحاصرنا؟ هل سنقبل بوجوده ونقول إنه الأقوى ونحن لا نستطيع فعل الشيء؟ هل سنقبل بأن يحاصر المخيمات والمناطق ويحرم أهلها من الطعام والشراب والعلاج؟ لابد من التحرك الآن. لن نسمح له أن يستفرد بالمناطق والمخيمات ويمنع عنها الطعام. يا عبد الغني، اذهب وأحضر كل ما في البيت وضعه هنا في المسجد، وأي منكم عنده سيارة سنختار طريق نصل به للبيوت ونوزع عليهم الطعام والغطاء.
8: كل مالي وطعامي فداء لله ولفلسطين. ودي معاي يا شيخ حدا ياخده.
9: يا شيخ أنا عندي باص، وإذا بدكم إياه خدوه، وإذا بدكم كمان أنا اللي بسوق.
10: يا شيخ أنا بقول نطلع للناس ونطلب منهم كل واحد بيقدر يسوي أي إشي يسويه.
5: يا أخوة، لابد من توسيع رقعة العمل للوصول إلى الضفة الغربية، وأيضا لابد من تكثيف حالة المواجهة مع الاحتلال وتكثيف المظاهرات.
10: أيوة، بفضل الله هسه الانتفاضة في كل مكان من قطاع غزة، وسياسة الحصار والتجويع سقطت وما رح يستمر فيها الاحتلال، وبجوز حس انه هاي وسيلة بتساعد على تأجيج الانتفاضة.
9: فكرة وصول الانتفاضة للضفة رائعة جدا. اذا خلينا على بركة الله الناس يجمع الاخوة في القدس ورام الله ونابلس، واذا بدكوا انا بروح او اللي بتشوفوه مناسب.
5: نعم لابد من الذهاب لترتيب الافكار والرؤية وتوحيد الخطاب، وكذلك تصل التجربة له والاتفاق على آلية تواصل حتى تبقى بنفس الطريقة. انتبهوا، الاحتلال لن يسكت وسيبحث عن وسيلة أخرى لأجل لجم الانتفاضة، ويجب أن نكون مهيئين لأي ردة فعل مع الاحتلال، ولابد من أخذ خطوات سريعة. واعلموا أن ثبات الجماهير هو رأس مالنا في المعركة.
11: معقول شوية حشرات مش عارفين نوقفهم؟
12: مواجهات في كل يوم، ملتوف على كل المراكز.
11: أنا في منطقتي أعمال تخريبية عنيفة، لازم يكون فيها الجزري. بتعرفوا مين بيهرك هدول الناس؟ مين مسؤول عن هذه مواجهات؟ إخو
13: من الواضح إنه العمل ردة فعل وما في هدا وراه.
11: أنت مش واحد غبي بس، أنت أغبى الأغبياء. شوف المشهد، توزيع الأدوار في مناطق مختلفة، مجرد إنك تقوم بفعل بيكون في ردة فعل بنصف فعلنا. هذا عقل كبير. بدي شخصية قيادية من كل فصيل هلأ وبسرعة، وزدتوهم برا فلسطين عشان يكونوا درس لكل التانيين. الآن الآن

0: طبعا وأخذوا قرارا بإبعاد عدة شخصيات من الناس المعروفين من الفصائل الفلسطينية.
1: من هم يا أبي؟
0: منهم الشيخ عبد العزيز عودة والشيخ حسن أبو شقرة والشيخ خليل القوقة رئيس الجمعية الإسلامية وشخصيات أخرى من باقي الفصائل الوطنية.
2: ولكن يا أبي، لماذا اختاروا شخصيات من كل الفصائل؟
0: من الواضح يا بنيتي أنهم أرادوا أن يخيفوا كل الناس وأي شخص يفكر في أن يكون مساندا للانتفاضة. هم يعلمون أن العمل معالمه إسلامية وأدركوا أن المساجد هي نقطة الانطلاق، ولكن لم يعلموا تحديدا من الذي يحرك الجماهير.
1: وكيف تعامل الناس مع قرار الإبعاد؟ هل توقفت الانتفاضة والمواجهات؟
0: لا، لقد بدأ يظهر للشيخ ياسين خطاب إعلامي قوي.
3: هل أنت مع مقاومة إسرائيل؟
4: الناس المظلومة هي التي تقاوم وتدافع عن نفسها، وأنا مع المظلوم حتى يأخذ حقه.
3: حتى متى برأيك يمكن أن تبقى هذه الأحداث؟
4: حتى يعود الحق لأصحابه، يعني حتى يرحل الاحتلال.
3: من برأيك من الجهات يقوم بتحريك الناس؟
4: الشعب الذي ظلم لا يحتاج من يحركه، المظلوم يحركه حقه الذي سلب وهو يريد استرجاعه.
3: يقولون عنك إنك زعيم الانتفاضة.
4: ألا يمكن أن يكون شيخ كبير في السن ومشلول زعيما؟ يا ليتني أستطيع أن أكون، ولو استطعت لفعلت. أنا زعيم فقط على أسرتي.
5: جايين نشرب شاي مع بعض في المكتب.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل. تشرب شاي؟
5: بدي الانتفاضة توقف خلال يومين أو بترحل.
4: وأنا مالي، ما توقفوها، ما أنت السلطة والجيش والقوة.
5: ورقة منك بتوقف الانتفاضة.
4: بقدرش أنزل ورق، ومش شغلي أنزل ورق.
5: بس لما يكون تمن الورقة إنك تضل في البلد أكيد هتنزلها.
4: هذا تهديد يعني؟
5: لا، التهديد لسه ما أجا. هتموت يا مشلول.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
7: تستمعون إلى صوت الحق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: أسماء بنت عميس ذات الهجرتين رضي الله عنها. ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن مفهوم الهجرة يقتصر على الذين خرجوا من مكة إلى المدينة، وهي مرتبة من مراتب الإيمان والإسلام مثل السابقين والبتريين. ومن هنا كانوا يرددون بأن الذين هاجروا إلى الحبشة ولبثوا فيها حتى كان يوم خيبر لا هجرة لهم. أساء ذلك أسماء رضي الله عنها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مهمومة متضايقة تسأله عما يقوله بعض الصحابة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: بل لكم هجرتان وللناس هجرة واحدة. ولم يكن قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء نوعا من تطيب الخاطر وإراحة النفس أو العزاء، بل كان تبيينا للحقيقة وقطعا لدابر فتنة. ولقد كانت أسماء رضي الله عنها من السابقات إلى الإسلام، أسلمت مبكرا مع زوجها جعفر، وقد كانا حديثي عهد بعرس حين شد الرحال إلى الحبشة مهاجرين في سبيل الله. وأسماء رضي الله عنها كانت على نفس مستوى العظمة التي تجلت في شخصية جعفر زوجها، احتمالا وتحملا، وعيا وفهما، إدراكا للمسؤولية. لقد بلغت فترة إقامتها هناك قرابة 15 عاما، وعادت أسماء رضي الله عنها من الحبشة وقد أصبحت أما لها من الأولاد عبد الله، محمد، وعون. ودخلت أسماء في امتحان جدي إذ خرج زوجها جعفر رضي الله عنه إلى مؤتة بأمر واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائدا ثانيا لجيش المسلمين بعد زيد بن حارثة، إذ كتبت له الشهادة:
1: نساء حول الرسول.
2: وكانت معركة مؤتة بين المسلمين والروم لأول مرة في تاريخ الدعوة. وكما كان عظيما رضي الله عنه في الحبشة وبين يدي النجاشي، كان عظيما أيضا في ميدان القتال. فلما رأى أن فرسه تعيقه عن الحركة نزل عنها وعقرها، ثم خاض المعمعة، تقطعت يداه وهو يحتضن اللواء، ثم سقط مدرجا بدمائه وفاضت روحه إلى عليين. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين بأن الله تعالى قد أبدل جعفرا عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وكان حزن أسماء بالغا في ثورة من البكاء والنحيب، فقد كان جعفر الرفيق والزوج والحبيب، وما جفت عبراتها حتى أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اليوم الثالث، فهدأ من ثورة حزنها وطيب خاطرها. وكان قد دعا أولاد جعفر للحضور بين يديه، فأتوا. يحدثنا عن ذلك عبد الله بن جعفر فيقول: أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ايتوني ببني أخي فجيء بنا فكأن أفراخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي الحلاق. فدعا فحلق رؤوسنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أمسك بيدي فرفعها وقال: اللهم أخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه 3 مرات. ثم جاءت أمنا فذكرت يتمنا وجعلت تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: الفقر تخافين عليهم يا أسماء، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
3: نساء حول الرسول.
2: وإن كفأت أسماء على نفسها وعلى أبنائها ترعاهم وتربيهم، وما كانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغفل عن أسماء وعن بني جعفر. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تأيم من زوجته أم رومان التي توفاها الله تعالى واختارها إلى جواره، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء، هكذا جاءت الروايات. وعاشت أسماء في بيت أبي بكر زوجة رضية كريمة وفية ترعى الحق وتصون العهد، ورزقت منه رضي الله عنها بولدها محمد ابن أبي بكر. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه عند وفاته أن تقوم أسماء على غسله رضي الله عنهم، وهذا هو منتهى الحب والثقة. وقاربت رحلة أسماء في الدنيا على النهاية، فلما أتاها نعي ولدها محمد ابن أبي بكر من مصر قامت إلى مصلاها في بيتها وكظمت غيظها وأدت نفلها وحبست دمعها، فانعكس كل ذلك على بدنها وقد ضعف وشاخ، فمرضت حتى توفاها الله. رحم الله أسماء ذات الهجرتين رضي الله عنها، وجمعنا بها في مستقر رحمته.
3: عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يروى أن قبيلتين من قبائل العرب تفاخروا وتنافروا وتكاثروا فيما بينهم، أيهم أكثر سادة وأيهم أعظم، فتفاخروا بالأحياء وبالأشخاص والرجال والسادة والقادة، ثم آل بهم الأمر إلى أن يتفاخروا بالأموات، فذهبوا إلى المقابر يقولون هذا سيدنا وهذا منا. ولا يلزم أن يكون ذهبوا بأجسادهم، لكن ذهبوا انتقلوا بعقولهم وبحديثهم، فبدأوا يتكلمون عمن ماتوا منهم، وأن منا فلان ومنا فلان ومنا فلان، على عادة العرب في التفاخر والتكاثر. الله سبحانه وتعالى يوبخ على هذا المعنى، والعرب لديهم ابتلاء راسخ وعميق في هذه القضية. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتكاثر بينكم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فذكر التفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد. التكاثر ليس فقط الكثرة، وإنما هو المنافسة في الكثرة، يعني أن الإنسان ينافر الآخر أينا أكثر أولادا، أو ينافسه بحيث يحرص على كثرة الأولاد. هنا لن ينظر الإنسان إلى الأولاد أن يكونوا صالحين مبدعين أتقياء بررة، المهم أن أولاده أكثر، وأنه يعد وقال هذا عنده 10 من الولد، وهذا عنده 20، وهذا عنده 40، وهكذا يكون التفاخر في العدد وليس في الكيفية التي يكونون فيها، ولا في التربية ولا في الأخلاق. هذا نوع من الجاهلية والادعاء الذي ليس من ورائه طائل، وكثيرا ما يبتلى الناس بذلك. وكذلك يقول سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لهوتم بالتكاثر. طبعا التكاثر في الأولاد، التكاثر في الأموال، أينا أكثر رصيدا. لكن أن يكون هذا المال من حلال أو من حرام، هذا المال كيف سيصرفه الإنسان، المشاريع والبرامج الموجودة عنده، الشركات، بعد موته كيف سيكون هذا المال، هل سيكون نعمة على الأولاد أو سيكون وبالا عليهم بكثرة الاختلاف والتناحر فيما بينهم والتقاطع والتدابر والتهاجر والبغضاء. هذه أشياء الإنسان قد لا يفكر فيها. وهكذا تجد الناس يتفاخرون في أشياء كثيرة، يتفاخرون في العلم مثلا، كم عند الإنسان من كتاب، أو حتى الكتاب أو الأطروحة، رسالة ماجستير دكتوراه كم صفحة، قال والله عنده 20 مجلد وكل مجلد كذا 100 صفحة. طيب ليس العبرة بالكثرة هنا، العبرة بالمضمون، العبرة بالمحتوى. ربما يكون الكتاب صغير ولكنه يحتوي على معلومات عظيمة ونافعة وجديدة وتعبر القرون. وربما يجمع الإنسان مما هب ودب من الشرق والغرب ويقول ألفت أنا، وهو لم يزد على أنه جمع من هنا ووضع هنا. فالتفاخر والتكاثر خلق ذميم، يجعل الإنسان منغمسا في منافرة ومنافسة الآخرين، في الزيادة، في الكثرة، في العدد، وليس في المنافسة في الخير. ولا المنافسة في الخير ربنا سبحانه يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول: السابقون السابقون أولئك المقربون، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمنافسة والمسابقة في الخير مطلب، والمنافسة في الأشياء الإيجابية مطلب ومعنى رائع وجميل ومطلوب، لكن أن يتحول الأمر إلى قصة عددية تتعلق فقط بالكم، وهذا هو طبع عند الكثير من العرب ورثوه منذ الجاهلية، ولا زالت العقلية العربية إلى الآن متأثرة كثيرا بهذا المعنى، فهي تتحدث بلغة التكاثر ولغة العدد أكثر مما تتحدث عن الإنجاز وعن الإبداع وعن التفوق وعن العلم. فالله سبحانه وتعالى هنا يعاتبهم ويقول: ألهاكم التكاثر فيما بينكم حتى زرتم المقابر. إذن القصة هنا ليست فقط الكثرة. البعض مثلا يستشهد بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مكاثر أو مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وهذا لا يدل في الواقع على نقيض معنى التكاثر، فإن الكثرة مع الخير والفضل مطلب، ولكن أن تكون الكثرة هي الهدف وهي الغاية
لا شك أن هذا مذموم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لن يكاثر الأمم يوم القيامة بغثاء كغثاء السيل فحسب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأمته التي منها الأتقياء والأمراء والعلماء وأمراء الخير والدعوة والإيمان والمجاهدون والفقهاء والأغنياء والصالحون والمبدعون والمنتجون. هذا هو المعنى الذي يكاثر النبي صلى الله عليه وسلم به وينافس به الأمم الأخرى. أما أن يكون الأمر كما قيل كثر ولكن عديد لا اعتداد به، جمع ولكن بديد غير متسق، فهذا مما لا يفرح به ولا يكاثر به. فهنا الدعوة إلى العناية بالكيف وليس بالكم. قد يكون عندك مجموعة من الأولاد لكن تعتني بتربيتهم وتعليمهم وأخلاقهم، تمنحهم من الحب العاطفة، تتابعهم تراقبهم، تخرجوا هذا مهندس وهذا طبيب وهذا إمام وهذا عالم وهذا فقيه، هذا خير وبركة ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن أن يكون هناك الأعداد الغفيرة من المخلوقين من الناس، يواجه الإنسان مشكلة في توفير القوت لهم والطعام والشراب، وبعضهم فوق بعض، وليس هناك اهتمام ولا عناية، ولا يدري الإنسان في أي واد هلكوا، ولا يستطيع أن يتابعهم. وحتى الجوانب العاطفة، قدرة الأب على أن يمنحهم بطبعه وإمكانيته وقدرته أن يكون لديه ثراء فيمنحهم الحب ويمنحهم العطف، يمنحهم العدل، يمنحهم الروح الإنسانية العالية. أما إذا أهملهم تحولوا إلى مدمن مخدرات أو تضاعوا أو تسيبوا أو افتقروا، صاروا عبئا على أسرهم وعبئا على أوطانهم وعبئا على أهليهم وعبئا حتى على الإنسانية، أعتقد أن هذا ليس مما يفاخر به، بل ينبغي أن يدرك الناس قيمة الأشياء الحقيقية. وحين قال ربنا سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، لم يكن هذا ذما بالإطلاق، فاللعب واللهو وزينة هذا من طبيعة الحياة، لكن المقصود أن تتعدى حدها وتتحول إلى ضدها، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى عاقبة هذا التكاثر، وأنه تكاثر في غير طائل، مثل المطر الذي أعجب الناس النبات الذي خرج به من الأرض وبعد قليل تحول إلى زرع أصفر ثم تحطم، ثم جاءته الريح كما قال سبحانه فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا الوعيد الشديد كما قال ربنا سبحانه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، الوعيد على أولئك الذين أصبحت همتهم في الدنيا هي التكاثر في الأموال والأولاد والتكاثر في الآباء والأجداد والتفاخر حتى بالمعاصي والذنوب والموبقات، بحيث الناس يتحدثون أحيانا عن آبائهم وأجدادهم الذين قتلوا والذين اعتدوا والذين نهبوا المال والذين سرقوا من جيرانهم، فيتحدثون عن قبائل أو حروب بين قبائل لم تكن حروبا مع أعداء، ولم تكن فتوحا على خير وهدى وصواب، ولم تكن عملا رشيدا، وإنما كانت حروبا ثأرية جاهلية مثل الجاهلية العربية الأولى، وربما الناس يحاربونها فيها من أجل نهب الخيل أو نهب الإبل أو قتل الأعداء أو العدوان على النساء، وذلك كان جاهلية عظيمة يستغفر منها، ولا ينبغي أن تتحول إلى مفاخرة ومباهات بين الأبناء والأحفاد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن الأراك، تلك الشجيرة المباركة التي لازمت جذورها وسيقانها المسلمين في حلهم وترحالهم، في وضوئهم وصيامهم، في حروبهم ومجالس أنسهم ومرحهم.

0: الشجرة التي قبلت جذورها فم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طوال حياته ولحظة مماته، سبق بها هدي نبينا مختبرات العلم الحديث في استعمالها والتأكيد عليها، فهي مفخرة المسلمين ودليل على نظافتهم وفطرتهم السليمة. والأراق شجيرة تسمى بشجرة فرشة الأسنان، تنتمي إلى العائلة الأراكية من المملكة النباتية، ويوجد نبات الأراك وينمو جيدا في الأماكن الحارة والاستوائية، ويكثر عادة في الأودية الصحراوية في البلاد الإسلامية. وللشجيرة أفرع كثيرة متشابكة تحمل أوراقا بسيطة خضراء زيتونية اللون ذات عنق ونصل أهل الجي وطعم لاذع. وتعطي الشجرة أزهارا صفراء مشوبة بخضرة تتجمع في نورات عنقودية تعطي ثمارا خضراء تتحول تدريجيا إلى اللون الأخضر، وعند تمام نضجها تتحول إلى اللون الأسود بداخلها بذرة واحدة. ونلاحظ أخي المسلم التشابه العجيب بين مراحل نمو ثمار تلك الشجرة وثمار شجرة نخيل البلح وثمار الزيتون، لتعلم أن نباتاتنا المباركة لها مميزات خاصة ومميزة. وتستخدم الجذور والسيقان الغضة والجافة لشجرة الأراك في عمل فرشة الأسنان الطبية الإسلامية المسمات بالسواك أو المسواك، وتؤكل الأوراق الخضراء للنبات مع السلطات، وتستخدم علاجا كما سنورد ذلك بإذن الله. كما تستخدم الأزهار والثمار في العلاج أيضا. ولم نعثر حتى الآن على ذكر لشجيرة الأراك في السنة النبوية المطهرة، ولكن كل ما ورد عنها هو السواك، والذي يؤخذ من سيقان وجذور نبات الأراك كما سبق أن أخبرناك. وقد ورد ذكر السواك في العديد من الأحاديث النبوية، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم بالسواك، رواه البخاري. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالمسواك، متفق عليه. وعن المقداد بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، رواه مسلم. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم السواك عند الوضوء وبعد الأكل وعند المجالس وعند لقاء العدو. من الأحاديث والسنن السابقة نرى أن استخدام السواك كان شيئا أساسيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أهل بيته والمسلمين. أما فوائد ذلك وسبق الإسلام العلم الحديث في استخدام السواك والتحليل الكيماوي الحيوي للسواك وحماية المسلمين من بعض الأمراض بالسواك، فهذا مجال حديثنا في الحلقتين التاليتين بإذن الله. وإلى اللقاء مع خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.

عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نمضي سوية أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق، الدعاء والشكوى إلى الله تعالى وحده. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى القريب المجيب الصمد، والتعلق باسم الله تعالى القريب هو بأن تستشعر أن الله تعالى أقرب إليك من حبل الوريد، يعلم بحالك وبحاجتك، فاشكو إليه همك ولا تشكو لسواه. هو أقرب إليك من كل قريب وأحب إليك من كل حبيب، وهو تعالى المجيب إذا دعوته. فمهما كان طلبك عظيما وصعبا فالله تعالى لا يتعاظم عليه مطلب، وهو سبحانه الصمد الغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل من عداه. والتعلق باسم الله تعالى الصمد هو أن تصمد إليه، أي ترفع إليه جميع حوائجك ولا يتعلق قلبك بسواه. فلا تعتد على تنفيس ما في قلبك من هموم إلى الناس مهما كان مستشارك ماهرا وحكيما وأمينا، إنه لن يخرجك مما أنت فيه من الضيق إلا خالقك، هو الأعلم بك والأقرب إليك والأحكم بأمرك والأرحم بك. لذلك أمرك أن تشكو همك وحزنك له، قال في كتابه العزيز، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيها الإخوة المستمعون، يتساءل العديد من الناس لما يأتي البلاء ولما الدنيا مليئة بالمنغصات والمصائب. قبل الإجابة عن هذا السؤال تفكر لحظة، هل تتذكر الله تعالى عندما تكون محاطا بالنعم؟ هل تشكره دائما؟ في الأغلب لا يخطر شكره على بالك، إنما إذا قطع عنك هذه النعم حتما سترجع إليه وتلجأ إليه مسرعا. لقد خلق الله لنا حاجات وأحوجنا إليها وجعل لنا نعما ولكنها غير مكتملة، وابتلانا بالبلايا وليس لنا الخيار فيها. كل ذلك لكي نفر إليه ونعترف بفقرنا وضعفنا وعجزنا، لكي يرشدنا ويكرمنا حتى يرزقنا ويشفينا ويغفر لنا ويرفع عنا البلاء. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. الدعاء لا شك عبادة يلجأ بها العبد إلى التضرع لله تعالى طالبا المغفرة والتوبة، سائلا الله تعالى عن حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة مع يقين بالإجابة. والدعاء لا وقت محددا له كالصلاة والصيام، ولا يتضمن صيغة واحدة، بل كل عبد يدعو الله بما تريد نفسه بلغته بطريقته الخاصة. ومن مظاهر رحمة الله بعباده أنه يستجيب من كل من دعاه صادقا مخلصا قلبه، سواء أكان مؤمنا أو كافرا ومن جميع الأديان، تصديقا لقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أطلق لسانك بالدعاء، فالدعاء مجاب مجاب. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سبحانه يختار الوقت الأفضل لك، فلا تستبطئ الإجابة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم
ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده. كيف تدعو الله؟ قال سبحانه في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كان بلاؤك في المرض وتطلب الشفاء فادعو الله تعالى باسمه الشافي، وإذا كان بلاؤك في الفقر فادعه باسمه الرزاق، ولدفع الضرر والبلاء تسأله باسمه الدافع، وليمنع عنك شر من أراد بك سوءا تسأله باسمه المانع. حين تقول يا رب، الله تعالى يقول لك لبيك عبدي، فهل هناك فضل وإكرام أفضل من ذلك؟ ابحث عن أوقات الإجابة، ومنها ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يسألك في الثلث الأخير من الليل عن مشاعرك، عن مشاكلك، عن أوجاعك وهمومك، ويعرض عليك حلها. الله سبحانه يريدك فقط أن تدعوه، وسيلبي أي طلب تطلبه إن كنت صادقا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

دائما آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. راضين بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله جل جلاله هو الموجود باليقين الثابت، والله سبحانه وتعالى هو الحق ومنه الحق، وإليه يرجع كل حق. وصفات الله عز وجل حق، والعدل حق، والصدق حق. الحق هو الأمر الثابت الذي تعتدل به موازين حركة الحياة. ومعنى ثبوت الحق أنه ينافي الكذب والنفاق والبهتان والظلم والطغيان وكل ما يحدث به الخلل في المنظومة الكونية، لأن الحق يدخل في مقومات القيم الفاضلة. فالعدل من الحق، والصدق من الحق، والأمانة من الحق، والفطانة من الحق، والاعتصام بالحق يعطي عقيدة الصدق وأخلاق التفاؤل الاجتماعي. الله سبحانه وتعالى هدانا إلى الحق، ونسأل الله أن نتبع الحق لوجه الحق وحده. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت إلهنا، لا إله إلا أنت. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي قال: كان عون بن عبد الله يقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، ويلقى بها بعضهم بعضا. سبق في دروس مضت أيها الإخوة أن لكل حرفة أسرارا، وحرفة أهل الله لها أسرار، لكن أهل الله لا يتحرجون أن يبوحوا بأسرارهم مع الله عز وجل حتى يقتدي بهم غيرهم. أصحاب الحرف الدنيوية يتحرجون أن يبوحوا بأسرارهم حتى لا تؤخذ منهم، أما أهل التربية الروحية فمرادهم أن ينشروا هذه الأسرار حتى تؤخذ عنهم وحتى يسلك السالكون دربهم. فالآن عون بن عبد الله يقول: أهل الله، أهل هذا الطريق الواصلون، من عرفوا الله عز وجل، كانت إذا جلسوا مع بعضهم البعض يتكلمون كلاما خاصا ويكتب بعضهم إلى بعض، فهو يعلنها، يقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا. من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. وفي هذه الكلمة سبق في دروس مضت، في الدرس الماضي تكلمنا عن الكلمة الثانية: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وهذه يا أخوان يا أخوات والله قاعدة مضطردة. أنا أحيانا حتى أرضي أناسا كثرا سأتمزق 100 مزقة ومئة قطعة. يعني أنت عندك قدرة، كيف بدك ترضي زوجتك، ترضي أولادك، ترضي معلمك، ترضي جيرانك، ترضي أصحابك، ترضي المنافسين في السوق، ترضي طلابك، ترضي أساتذتك، والناس مختلفي الطباع. يعني زوجتك حتى ترضيها بحاجة أن تبقى معها، صاحب العمل حتى ترضيه بحاجة أن تنضبط بالوقت دخولا وخروجا فلا تغادر، صاحبك حتى ترضيه بدك تعمل له زيارات متكررة، أمك وأبوك حتى ترضيهما إذا كنت متزوجا بحاجة أن تكون قريبا منهما. طيب كيف بدك أنت تتمزق كل هذه القطاع؟ لذلك الإخلاص يريحك. الإخلاص أن تطلب بعملك واحدا، فالواحد إرضاؤه سهل، أما 100 و1000 إرضاؤهم شلون بدك تدرس كل واحد طباعه وما يسره وما، ولعلك تسره اليوم وتسيئه غدا، ولعل هواه يتغير وطبعه يتبدل. في طريقة إذا أنت توجهت إلى واحد فهذا الواحد سيتولى لك المجموعة. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كان بعض الصالحين يقول: إني لأعرف حالي مع الله من خلق زوجتي. أنا صلي متزوج فترة، أمور ماشي، زوجتي الآن منقلبة علي 180 درجة، شو القصة؟ أول شيء اعمل مراجعة في علاقتك مع الله، في خطأ، في خلال، في سوء، في إقامة على معصية، في إصرار على مخالفة، في ترك لفريضة، في استخفاف بحق الله، في تهاون بأوامر الله. فلعل الله عز وجل من حبه لك أن أرسل لك واعظا، هو سبق أكيد هذا الواعظ بيكون سبقه واعظ من نفسك جل الله. الله يا أخوان لطيف جدا، لطيف كمال اللطف رب العالمين.
فهو رب العالمين إذا أخطأ أحدنا أول مرة يعني لا يحاسبه ولا يعاتبه، وتاني مرة وتالت مرة، لكن إذا وجده مقيما عن معصية يرسل له واعظا من نفسه، هيك من الداخل، حديث داخلي، عشان ما حدا بينات يعني يخبر منكم. بس إذا تمادى بيبعت له خطيب جمعة بيحكي له قصة لابسته لبس من رأسه لرجلي، حتى بزير بتطلع على يمين وشمال إنه كيف هو، مو كيف بس الله بيحبك، وهذا الشيخ الذي يتكلم ما بيعرف شيء على الإطلاق، خذوها مني. والله كنت أحضر هيك في مجلس شيخي عليه رحمة الله، أنا قاعد بالدرس هالشيخ يحكي قصة تقول أبدا لابسني لبس، حتى والله أقول يعني في حدا شيء حاطت مخابرات الشيخ بتجيب له القصص. لا مو هيك، بس الله يحبك فينطقه، هو بيكون محضر درس يعني وسيمضي بهذا الاتجاه وبيمضي، فالله بيلهمه يتكلم بشيء لك لأن الله يحبك يريدك أن تعود. فهمت عليه فهمت، ما فهمت بيبعت لك واحد من أصدقائك، رفقاتك، جيرانك، أرحامك، عمالك، معلمينك، صاير معه نفس الموقف تبعك ووصل للنتيجة، فالله بيريك بعينك النتيجة إنه هيك إذا ضليت نكاد نفس القصة صايرة معه وهذه نتيجتها. فهمت فهمت، ما فهمت بعدين الله عز وجل من رحمته كمان ومن محبته بيخلي واحد ممن تحبه ممن يحبونك ينقلب عليك، عشان تتألم أنت ليش منقلب هذا الرجل. لا بس لازم تفهم على الله، مشكلة في واحد ما بيفهم على الله إنه هذا الانقلاب مو مشان هذا ومشانك، في شيء بينك وبين الله عز وجل. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يا أخوان والله هذا أمر مكرر ومجرب ومتواتر وقطعي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا أخي لا، الأمور كمان في إلى أمور تانية، خذ مني جرب الكلام تجريب، هؤلاء أهل الله يكتب بعضهم إلى بعض. يا رجل أصلح ما بينك وبين الله، خلاص ما هي كل المعاملات تطلع لفوق وبتنمط، إذا مضيت فوق بدها تمشي تحت، إذا الوزير وقع لك على معاملة هذا الكاتب اللي على الباب ما عاد له قيمة بنوم، والموظف والمدير بالإدارة المركزية والمدير دائرة ما عاد له قيمة، الوزير موقع، بتوقيع الوزير بتمشي بكل الوزارة. إذا الله عز وجل أمضى لك الأمر سيمشي، وإذا الله كاتب مع عدم الموافقة ما تعذب حالك، ما تعذب مع عدم الموافقة، ما حتمشي الأمور. بدك تجرب جرب، إذا شايف حالك كتير ذكي، لا أنا عندي ذكاء غيركم، إيه جرب. بس هذا الكلام يا أخوان مكتوب من 800 سنة، هذا ما مكتوب مشاني ومشانك، هذا أمر متواتر. وشوف بيقول زيد عون بن عبد الله بيقول كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض، يعني مو واحد، أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض. وبعدين الكتابة أوثق من الكلام، مرات أنا بحكي كلام بيجي واحد بيقول أنت هيك حكيت، بيقول له لا ما حكيت، بس إذا أنا كاتب فالأمر ثابت. يا أخوان كان أهل الخير، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الله يجتهدوا يا شباب، الله وكيلكم. الشباب أنتم الداخلون الآن إلى الحياة، عمرك 18 سنة، 19 سنة، 16 سنة، 20 سنة، أنت الآن ستدخل عما قريب هذه الحياة بكل مفاصلها، دراسة، زواج، عسكرية، عمل، بدك تشتري بيت، بدك جيران، بدك رأس مال، بدك في طريقة، يعني إما أن تتمزق 100 مزقة وما ما ما تحصل من هذه الأشياء إلا على بعضها، في طريقة تانية أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. يعني شو المطلوب أخي؟ أن ماشي أنا أريد أن أصلح ما بيني وبين الله، شو أعمل؟ ثلاثة أمور: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. لكن الصالحون قالوا كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ يعني في مشكلة، في واحد بيقول لك أخي أنا بدي أتقي الله، بس هو أصلا ما بيعرف يعني ماذا أمر الله، ماذا نهى الله، ما بيعلمون.
فمعناته هذا بيقتضي أنه اتعلم ماذا أمر ماذا نهى، ثم أعمل بماذا أمر بماذا نهى. لذلك العلماء قالوا التقوى علم وعمل، أن تعلم ماذا تتقي ثم أن تعمل بما تتقي. من أين جاءوا بهذه الكلمة؟ من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. واتقوا الله ويعلمكم الله. لما بتقي الله، الله بيفتح لك أبواب من الطرق والعلم. في قصة بيقولوا في رجل كان حاجب بيجيب قهوة وشاي بإحدى الدوائر، وهو مصاب بمرض التأتأة، لا يحسن يعني نطقا، مريض. في رجل فهيم راكز صاحب مكاني صاحب له معاملة بهالدائرة، يجي بده يساوي هالمعاملة ما تركز، يجي بده يساويها ما تركز، يتصل يبعث ناس يمر ما تركز ما تركز ما تركز. الله أكبر، ليش ما عم تركز؟ هذا المستخدم شافوا له الرجل رايح جاي رايح جاي رايح جاي، هو لا يحسن كلاما. هي كنا نسويها تمثيلية نحن بالمسجد يعني. فقال له شافوا، قال له هو الرجل اللي هذا المستخدم لا يحسن نطقا أصلا، قال له بتأتأ يعني، قال له شبك؟ قال له هالمعاملة جننتني، صلي شهر. قال له هات، أخذ منه فات لعند المدير، هو عم بفوت له القهوة، المدير مشغول بقى بده يشرح المستخدم للمدير أنه يساعدنا بالتوقيع، بس لأنه بتأتي كل كلمة أربع خمس كلمات لحتى يطالع، أربع خمس سنات يطالع. المدير ده خلقه وعنده شغل، قال له هات خد، أخذ المعاملة وطلع. قال له تفضل، أداك شافيك جميد. قال له شلون هي؟ قال له الشغلة بدها واحد يعرف يحكي. والله الله بيفتح لك شغلات ما بتخطر لبالك، ما بتخطر لبالك، بس أخي اتقي الله أنت الشغلة لا تفكر. سبحان الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله بيحط محبتك بالقلوب تمشي الأمور. أصلح ما بينك، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فيا شباب يا أخوان، أنا كمان مرة تانية حبكتفي هذه جلسة تانية وأنا أتكلم في هذه الكلمة، وسأبقي الكلمة الثالثة لدرس قادم إن شاء الله. بس ما استطعتم يا شباب نصيحة لوجه الله، والله يعطيكم ما لا يخطر لكم على بال. شوفوا كل ما نقرأ من أمور مادية، هذا جانب مادي، هذا جزء، بس في جانب هو الصلة مع الله، والحقيقة حركات الكون كلها بيد الله عز وجل. صحيح نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، بس نحن مأمورون أن نعلق قلوبنا برب الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أشخاص مثلنا صار معهم كرامات، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للأولياء. تتذكروا حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار؟ ثلاث شباب مثلنا حبسوا في الغار، تحركت الصخرة، وانت هاد انا متأكد كل واحد بيناتكم بتصير معه هاي، شو سهلة هاي شغلة تحرك الصخرة؟ سهلة كتير، ما تساوي شيئا. شو صخرة تحرك قدامك؟ اسهل شيء بالنسبة للمسلم بإذن الله تعالى، بس القضية الأمر الصعب انك انت تتقن علاقتك مع الله. لذلك الصالحون يقولون أنت تطلب من ربك الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. أنت بتحب وأنا بحب، يعني أنه هيك تتغير الأحوال بالشيء الذي أنا أحبه. أنت تطلب من ربك الكرامة والله يطلب منك الاستقامة. يا عبد استقيم أنت ودعني أنا أتصرف، والله الله عز وجل إذا وكلته في الأمر سيسعدك سعادة ما بعدها سعادة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الناس. بطل حكايتنا لهذا اليوم الجدة أم سمير. أم سمير أرملة في 60 من عمرها، تعيش وحدها، فقد تزوج أولادها 6 منذ مدة، وتوفي زوجها أبو سمير منذ 2. تعتقد أم سمير أنها أم محظوظة بأولادها، فالكل يتسابق ليكسب رضاها، فهاتفها لا يكف عن الرن معظم النهار، غالبا ما يكون المتحدث أحد أولادها أو أصهارها أو كناينها، يطمئنون عن حالها ويسألونها عن طلباتها وحاجاتها. غالبا ما يزورها أحدهم في المساء، وبصحبته زوجته وأولاده ليسامروها ويساهروها، ثم ينصرفون إلى بيوتهم عندما يحين موعد نومها. كثيرون هم الذين يسألون أم سمير: لماذا لا تسكنين مع أحد أولادك؟ الجواب باختصار: أم سمير لا تحب أن تسكن عند أحد، ولا تحب أن يسكن معها أحد، وفي رأيها هذا أفضل لها ولأولادها، وحسب تعبيرها لا عين ترى ولا قلب يحزن. وهي في بيتها معززة مكرمة، والكل يحبها ويحترمها. ثم إن بيت ابنها سمير بجانب بيتها، يعني الباب بجانب الباب، وعندما تحتاج شيئا فإنها ترفع سماعة الانترفون الممدد بينها وبين بيت ابنها، وبدقيقة واحدة يلبى طلبها وينفذ أمرها. في كل يوم من أيام الجمعة يأتي أولاد أم سمير بصحبة عوائلهم، ويحملون معهم من طيبات ما رزقهم الله، ويتناولون معها طعام الغداء وما يلي طعام الغداء من الشاي والفواكه والحلويات التي تضيف إلى الثرثرة العائلية الحلوة طعما لذيذا. ذات يوم جمعة أنهت أم سمير برنامجها الصباحي المعتاد، ثم صلت الضحى وقرأت سورة الكهف وذكرت الله تعالى، ثم صلت الظهر. نظرت بعد ذلك إلى الساعة، إنها 1 ظهرا، خلال ساعة سيبدأ أولادها بالتوافد إلى بيتها، وستنتشئ أذناها بسماع وتوتة ووشوشة أحفادها. لا أجمل ولا أعذب ولا أحلى ولا أغلى من الضجيج الذي يعج في البيت عندما يمتلئ بالأولاد والأحفاد. تلك ساعة من ساعات النشوة الروحية العامرة الغامرة. اتكأت أم سمير على الأريكة في غرفة الجلوس، ثم صرحت مع ذكرياتها الجميلة التي أوصلتها إلى باريس وعادت بها 30 سنة إلى الوراء. لقد أمضت في تلك المدينة الجميلة 4 سنوات، أنهى فيها زوجها الدكتور فتحي رحمه الله تخصصه في الجراحة العصبية. تذكرت البيت الجميل الذي كانت تعيش فيه، منزل من طابقين تحيط به حديقة رائعة، وتنطلق رائحة النظافة والحضارة والضوء والجمال من كل زاوية فيه. لا تنسى أم سمير جمال باريس وحضارتها، ولا الرفاهية والنعيم الذي يعيش فيه أبناء تلك المدينة النائمة على الترف المستيقظة على الرفاهية. ربما كان حلما يدغدغ مخيلة كثير من الناس أن يعيشوا فيها ولو أياما معدودة، ليتجولوا في الشانزليزيه ويروا برج إيفل ومركز بومبيتو وغابة بولونيا. لكن أم سمير لا تنسى أيضا أنها لم تكن تشعر بالراحة النفسية والسكينة الداخلية في ذلك البلد الذي تعصف فيه المادية القاسية في علاقاته كلها، بما فيها علاقاته الاجتماعية والأسرية. يسير فيه الناس على مبدأ ربي أسألك نفسي. في العالم الذي تغيب عنه الروح والعاطفة ومشاعر الحنان والإحساس، وتشتعل فيه لغة المال والثروة، ينقلب المرء إلى آلة جامدة تفعل دون أن تنفعل، وتتحرك لتؤدي المهام التي تريد أداءها، ولكنها تفتقد الطرب الداخلي، فتبحث عن جذور السعادة فلا تجد إلا وهمها وسرابها. لا تزال أم سمير تذكر اليوم الذي زارت فيه مأوى العجزة هناك في باريس. كان مبنى أنيق ازدانت حديقته بأزهار وورود حمراء وصفراء وبنفسجية، وتوزعت الكراسي المريحة في كل زواياه. كانت الممرضات وعاملات النظافة يعملن فيه كما تعمل النحلات النشطات في الخلية. يومها التقت في إحدى غرف المأوى بمرأتين تناهزان 60 عاما. كانت إحداهما تبكي وقد زاغت نظراتها على غير هدى، أما المرأة الأخرى فكانت أحسن حالا منها.
كانت تنظر إلى جارتها وتهز رأسها بأسف وإشفاق. اقتربت منها أم سمير واستطاعت بلباقة وكياسة أن تكسر حاجز الصمت والغربة بينهما. بعد حديث ودي تعرفت فيه كل منهما على بعض الأمور التي تخص الأخرى، عرفت أم سمير سبب الحال المأساوي المحزن لتلك المرأة. قالت العجوز عن جارتها المحسونة: مسكينة، هي هنا منذ 5 سنوات تقريبا ولم يزرها أحد من أولادها أو أقربائها، لقد نسيها الجميع. هكذا قالت العجوز، ثم قامت بزهو وافتخار واتجهت نحو خزانتها ففتحتها وأخرجت منها وردة حمراء مجففة. أمسكتها بحرص وفرح كمن يمسك كنزا ثمينا، ثم قالت: أما أنا فانظري، إن ابنتي تزورني في كل عام في عيد الأم وتهديني وردة حمراء فأجففها وأحتفظ بها ذكرى طيبة من حبيبتي. كلما اشتقت إليها أخرجت الوردة وقلبتها بين يدي وقبلتها ثم أعدتها إلى مكانها. ثم اقتربت من أم سمير وهمست في أذنها: مسكينة تلك البائسة، ليس عندها وردة واحدة، أما أنا فعندي 7 وردات، ألست أفضل حالا من صديقتي؟ لم تستطع أم سمير أن تجيب تلك المرأة عن ذلك السؤال، فاكتفت بأن هزت رأسها وتصنعت الابتسام وهي تواري دمعتين كادا تنزلقان من مخبئهما. عادت أدراجها إلى بيتها وهي تتذكر حال الأم في بلاد الشرق المسلم، كيف يعاملها أولادها وكيف يمرغون خدودهم عند أقدامها، فهي بابهم إلى الجنة وطريقهم إلى رضا الرحمن. أفاقت أم سمير من ذكرياتها عندما فتح الباب أولادها ودخلوا، سمير وسمر وحنان ومعهم زوجاتهم وأولادهم وأيديهم تحمل ما لذ وطاب من الطعام والشراب. تعالت أصواتهم وهي تهتف بفرح: كيف أنت يا أروع أم؟ كيف أنت يا أغلى الناس وأحلى الناس وأعز الناس؟ لم تعرف من ستطوق بذراعيها، أولادها الذين يتخاطفون رأسها وخديها لتقبيلها، أم أحفادها الذين يتسابقون إلى حضنها ويتسلقون على أكتافها وهم يهللون ويترترون، أم كنائنها اللواتي اختلطت أصواتهن وأيديهن وهن يحاولن أن يرينها ماذا أحضرنا لها؟ طوقتهم بذراعيها في حلقة كبيرة جدا وغمغمت ودموع الفرح الغامر تغسل وجهها السعيد. مسكينة كل أم لا تحظى بهذا الفرح العظيم، مسكينة تلك الأم التي تنتظر من أولادها وردة في العام أو رسالة على الموبايل. لو أردت أن أجفف وردة كلما زارني ولد من أولادي لملكت حدائق وبساتين من الورود المجففة. ما أغنانا بهذا الحب، ما أحلى بلادنا وما أغناها، ما أروع ديننا الذي أوصانا بالأم ونهانا عن أن نقول لها أف. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد في سبيل الله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحية أمك؟ قال: نعم. فقال له: إلزم رجلها فثم الجنة. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. وبعد، في معسكر الحسين عليه السلام ورضي الله عنه، كانت زينب بنت علي أخت الحسين، كانت تمشي بين الخيام، فوصلت عند خيمة أخيها الحسين، وإذا بالحسين رضي الله عنه يقول بعض الأبيات كأنه يعزي نفسه، كأنه يودع هذه الدنيا. وإذا بزينب تستمع إليه، ماذا يقول الحسين؟ يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك السبيل. فهمت زينب ماذا يقول الحسين وماذا يريد الحسين، فدمعت عيناها وبكت رضي الله عنها، وأسرعت إلى خيمة أخيها.

دخلت زينب على أخيها الحسين وهي تبكي لما سمعت مما قال، فقالت له وهي تبكي: واثك لاح واثك لاح، ليت الموت أعدمني الحياة اليوم، ماتت فاطمة أمي وعلي أبي والحسن أخي يا خليفة الماضي وثمال الباقي. فالتفت إليها الحسين يهدئها قائلا: لا يا أخي، لا يذهبن بحلمك الشيطان، أي أين عقلك؟ فقالت: بأبي أنت وأمي، نفسي لنفسك الفداء، نفسي لنفسك الفداء. امرأة تقول هذا الكلام، امرأة تريد أن تفدي نفسها بأخيها الحسين. فقال لها الحسين وهو يبكي بكى لبكائها: لو ترك القطا لنام ليلا، لو ترك القطا ليلا لنام. فاشتد بكاؤها فأغشي على زينب، أغشي فصب الماء على وجهها وأيقظها وهي تبكي وهو يبكي معها. قال: اتق الله يا أخي، اتق الله وتعزي بعزاء الله، إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وكل شيء هالك إلا وجهه، أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني، ولنا ولكل مسلم برسول الله أسوة. فإذا بها تهدأ رضي الله عنها، هدأت زينب فقال لها: يا أخي أقسمت عليك بالله فأبري قسمي. قالت: وما قسمك؟ قال: ألا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجها، ولا تدعي علي بالويل والثبور، إن هلكت أبري قسمي. انظروا يا للموقف، الحسين يبكي وزينب أخته تبكي، تبكي لفراق من؟ لفراق أخيها. علمت أنه حان موعد الفراق. ما أصبح

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 22 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى آدابه صلى الله عليه وسلم في مجالسه، فكان عليه الصلاة والسلام لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر لله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. المؤمن يذكر الله عفوا دون تكلف، لأن كل نشاطه وكل اهتمامه منصب على معرفة الله. الإنسان لو يلاحظ نفسه، إذا جلس مع صديق، مع قريب، سهر، سافر، ليلاحظ نفسه عن أي موضوع يتكلم، الموضوع الذي يتحدث عنه كثيرا هو الذي يشغله. دعك من الرقابة الذاتية، لو تكلمت على سجيتك، لو سافرت مع صديق في الطريق عن أي موضوع تتحدث، لو سهرت مع أصدقائك عن أي موضوع تتحدث، دون أن تراقب نفسك، ودون أن تتكلف، ودون أن تحملها على غير سجيتها، الموضوع الذي تتحدث عنه دائما هو الموضوع الذي يشغل ساحتك النفسية. فمن أكثر من ذكر الله دون قصد ودون تكلف ودون طلب للأجر، دون تصنع، أينما جلس يذكر الله عز وجل، تارة يذكر آياته، تارة يذكر أحكامه الشرعية، تارة يتحدث عن أنبيائه، تارة يتحدث عن أفعاله المعجزة. فالموضوع الذي تتحدث عنه عفو الخاطر، من دون تكلف، من دون تصنع، من دون تركيز، من دون رقابة ذاتية، هذا الموضوع الذي يشغل ساحة نفسك كلها هو أنت. لذلك كل إنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، هذا دليل أنه يحب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. أيام تجلس مع إنسان كل حديثه عن السيارات، إنسان آخر كل حديثه عن التجارة والاستيراد والبيع والشراء والوكالات والميزانيات، إنسان بحثك عن اللوحات الفنية فرضا، إنسان بحثك عن الفنادق، ما الذي يشغل ساحتك؟ هو الموضوع الذي تكثر من الحديث عنه. برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. الشيء الثاني إخواننا الكرام، جرب حينما تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، تنجذب القلوب إليك، تنعقد الأبصار حولك، يذوب الحاضرون في بوتقة واحدة. تحدث عن الدنيا يتفرق الناس، الفقير يتململ، الغني يتكبر، المحروم يتحسر، الذي ناله من الدنيا شيء يستعلي. الدنيا تفرق والآخرة تجمع. إذا أردت أن تسعد في كل مجلس فليكن هذا المجلس ذكرا لله عز وجل. وما من قوم جلسوا مجلسا ذكروا الله فيه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. والله أيها الإخوة ولا أبالغ، أحيانا المؤمنين يسمرون أو يسهرون أو يتنزهون ويكون حديثهم عن ربهم، إذا قال أحدهم كنا في جنة والله لا يبالغ، في جنة، ما في مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس مذاكرة علم، مجلس حديث عن خلق الله، عن الصحابة، عن الأنبياء، مجلس فيه تقرب إلى الله عز وجل، الإنسان يشعر أنه انتشى، يعني امتلأ سعادة. هو النبي يقول من عاد مريضا فكأنما يخوض في الرحمة خوضا. فالإنسان في بيته، بدائرته، في سفره، في حله، في ترحاله، في لقاءاته، في ندواته، هلأ في الحمد لله وهذا من فضل الله علينا، حتى أعراس النساء الآن في كلمات تلقى، كلمات موزونة تلقى من بعض الداعيات، تلاقي مديح لرسول الله وكلمة حق ألقيت. هذا عرس، هذا عرس فيه رحمة، وفي أعراس كلها فسق وفجور وتفلت وغناء وطرب، بتلاقي عقود قران ألقيت كلمات طيبة، مدح النبي عليه الصلاة والسلام، إلا والله كنا في جنة. فإذا إنسان أراد سعادة الدنيا فليكثر من ذكر الله عز وجل. بعدين بالمناسبة لما الإنسان يذكر الله عز وجل، دققوا في هذا الحديث القدسي، ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. يعني أنه الله عز وجل يرفع لك ذكرك، يصير اسمك متألق، الناس يثنون عليك، هذا شيء ثمين جدا، هذا لا يناله كل الناس إلا من أخلصوا لله عز وجل. فلذلك اجعل همك وديدنك ذكر الله، ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. فكان عليه الصلاة والسلام لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. إني أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي فكرا ونظري عبرة. والآيات التي من حول الإنسان لا تعد ولا تحصى، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كأس الماء ممكن تحدث الناس عنه ساعات طويلة، هذا الطعام والشراب الذي تتناوله من نعم الله العظمى، طفل صغير أمسكته البارحة وزنه 3 كيلو، في دماغ، في أعصاب، في سمع، في بصر، في شعر خفيف، في عضلات، في أربطة، في معدة، في أمعاء، في كبد، في طحال، في بنكرياس، في غدة نخامية، في غدة درقية، في كليتين، في أوردة، في شرايين، في قلب، أذين، بطين، 9 أشهر نقطة ماء، كان نقطة من الماء لا ترى، من ماء مهين أصبح بشرا سويا. أنت أمام آيات كثيرة جدا. فكل إنسان يكثر من ذكر الله بريء من النفاق. والأمر الإلهي ليس منصبا على أن تذكر، لا أبدا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الأمر الإلهي منصب على كثرة الذكر لا على الذكر فقط. من شمائله صلى الله عليه وسلم في مجالس أصحابه أنه لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. كل مكان لأي إنسان، ما في إنسان له مكان خاص. توطين الأماكن أنه هالمكان لفلان، هالمكان لفلان، هالمكان لفلان. المؤمنون سواسية يتفاوتون عند الله بتقواهم، أما كل إنسان له مكان، له مرتبة، هون أول صف، ثاني صف، ثالث صف، مقاعد مرقمة، أسماء أصحاب عليها، هالبروتوكولات. ما كان يحب أن توطن الأماكن وينهى عن إيطانها. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، كان الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى يطبق السنة بحذافيرها، فكان إذا دخل إلى مجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس. هلا إذا كان ما كان بالصف الأول وكنباية خاصة وما عرفوا قدري وما عرفوا قيمتي وأنا ما أتعيدها ولا بأجي لها الكتاب، وين السنة النبوية المطهرة؟ كان النبي الكريم على عظم قدره وعلى جلالة مكانته يجلس حيث ينتهي به المجلس. والأبلغ من ذلك، كان الأعرابي إذا دخل على مجلس رسول الله لا يعرفه، يقول أيكم محمد؟ وين كان جالس؟ لو كان له كرسي ضخم ما قال أيكم محمد، لو في طراحة فخمة ما قال أيكم محمد، لو في لباس مزخرف ما قال أيكم محمد. معناها سيدنا محمد جالس على الأرض مع أصحابه، ما له ولا ميزة إلا وضاءة وجهه، إلو ذاك الوضيء انظر إليه هو محمد. إذا كان النبي ما سمعه، أما إذا سمعه النبي يقول له أنا قد أصبت، تكفي هي. هذا الذي فاق الخلق بأخلاقه. قال وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. الإنسان جالس، يعني الجالس إذا كان أكرم القادم هذا من فضله، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. يعني هو إذا الإنسان آثر إنسان أكبر منه بمحله فضيله، أما الكبير إذا كان فرض على الناس مكان معين معناها خالف السنة. أنت كبير بأي مكان، في رأي دقيق المكان الذي يجلس فيه الكبير هو الكبير. أي مكان تجلس فيه هذا المكان يكتسب مكانة منك، صار هو الصدر. عليه الصلاة والسلام نحن من ضعفنا أيام بتكون بسهرة بمجلس بتلاقي اثنين بيستقطبوك والعشرة تاركهم صفر عشمال، لا تنظر إليهم ولا تطلع فيهم ولا تهتم بملاحظاتهم. اثنين استقطبوك، قد يكون أحد غني مثلا، قد يكون أحد من أصحاب الحول والطول، تلاقي انجذبت والبقية درجة ثانية. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يعطي كل جلسائه نصيبه، أبدا للكل ينظر، للكل يبتسم، للكل صافح، ما يحسب أحد أن أحدا أكرم عليه منه. يعني أنت بتقدر تعامل 1000 شخص أو 2000 شخص وكل واحد يعتقد أنه هو أقرب الناس إليك، والله فوق طاقة البشر. كل واحد من أصحابه على كثرتهم كان يعتقد جازما أنه أقرب الناس لرسول الله، يخصك الإنسان بابتسامة، بكلمة طيبة، بمؤانسة. دخل سيدنا سعد هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. دخل سيدنا أبو عبيدة هذا أنت أمين هذه الأمة، لو كان نبي بعدي لكان عمر. سيدنا الصديق لو وزن إيمان الخلق بإيمان أبي بكر لرجح. ما في صحابي إلا عرف مكانته وعرف إمكاناته وعرف إخلاصه وعرف تفوقه وعرف مكانته عند الله ووصفه بما يليق به. ما ظلم أحد ولا طمس مكانة أحد. أيام الطغاة والعظماء يعني لا يحتملون أن يذكر إنسان معهم أبدا، كل من حولهم في الظل في التعتيم، الأضواء كلها على واحد. أما النبي ما كان كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كل من حوله من أصحابه أخذ نصيبه من التعريف، يعطي كل جلسائه نصيبه ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. يعني في أشخاص بتحرك إنه يلا أمشي، يعني بعض الموظف بيوقف خير إن شاء الله وقف يلا مع السلامة، يعني قلعوا. كل واحد بيعمل طريقة بيصرف الناس من عنده، لكن المؤمن المقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام صعب يعمل حركة، تشعر انه هو مل، حاجة انصرفه ابدا. ايام النظر بالساعة، ايام السكوت، ايام التململ، ايام التساؤب، يعني خلاص بقى. النبي عليه الصلاة والسلام إني ما كسر خاطر إنسان بحياته، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، لحتى هو يرتاح ويشبع ويتملى من رسول الله ويحل كل مشاكله ويسأله ويستأنس به حتى إله ينصرف لوحده. هذا صبر الأنبياء. يعني قلت لكم سابقا الأقوياء ملكوا الرقاب، لكن الأنبياء ملكوا القلوب، وشتان أن تملك القلوب وأن تملك الرقاب. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، كلمة لا صعب يعني. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. أيام لا تستطيع أن تلبي هذه الحاجة، بيتكلم المؤمن كلام يقطر أدبا ورحمة ولطفا، يعني لا تأخذني، بتمنى والله، وهذا الوضع أمامك، يعني بتلاقي أنت رفضت أو عجزت عن تلبية الطلب، لكن يخرج هذا الإنسان وهو مجبور القلب. لو أنك لم تلبي حاجته، فكان عليه الصلاة والسلام من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. وهي القضية دقيقة، لما الإنسان بيكون يعني أثير عند الله عز وجل يجعل حوائج الناس إليه. إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه، أن يتجه الناس إليك بحاجاتهم، هذا دليل أنك ذو مكانة عند الله عز وجل. أما لو أن الله عز وجل رفضك لانفض الناس من حولك. يعني إذا الإنسان بابه مطروق، والله حدثني أخ له أعمال طيبة، قال لي والله خلال ساعتين يمكن 50 تليفون إجاني كل حل مشكلات للناس. تبارك الله بك، أنت شعارك إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. فالإنسان لا يتأفف، لأنه إذا الله علم فيك خيرا يسوق الناس إليك. البشر إما أنهم يعني إذا أحب الله عبدا، إن من خلق الله مفاتيح للخير، جعلك مفتاحا للخير. وإذا الله عز وجل غضب على إنسان يجعله مفتاحا للشر. إذا حب يأدب شخص عن طريقه، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. يعني في إنسان يضيق بالناس زرعا، ما بيستوعب، ما عنده قلب كبير، يعني ذاتي بالتعبير الشائع الخطأ أناني، صوابه عنده أثرة، يعني متمركز حول ذاته. أما أنه يسع الناس، يفهم هموم الناس، مشكلات الناس، يتألم لألمهم، يحاول حل مشكلاتهم، يستوعبهم، يتفهم طباعهم، يتفهم مزاجهم، يتفهم مشكلاتهم، يعني يرسي لحالهم، هي بدها قلوب كبيرة. فقال النبي الكريم قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا، هو للجميع. طبعا الإنسان كل ما هبط مستواه بينحاز لفئة قليلة، كل ما هبط بينحاز. والتعصب دليل الجهل، الجهل والبعد عن الله عز وجل. وكل ما الإنسان كبر عند الله عز وجل بيكبر قلبه، يتسع للناس جميعا. يعني سيدنا ابن بلتعة حاطب ارتكب خيانة عظمى، سيدنا عمر ما اتسع له، ما تحمله، قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق، خيانة عظمى. بس قلب النبي أكبر بكثير من أن يضيق ذرعا بإنسان. قال له يا حاطب ما حملك على ما فعلت؟ قال له والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكن أردت أن يكون لي عند هؤلاء يد بيضاء أحمي بها أهلي ومالي، لكنني ما كفرت ولا ارتدت. تستوعب إذا أنت ما استوعبت الناس لست أهلا أن تقودهم إلى الله عز وجل. إذا أنت ضيق الأفق، صغير القلب، قاصر النظر، أنت لا تصلح أن تكون بابا لله عز وجل. في صاحب الحاجة، وفي صاحب الحاجة أرعم بيكون أحيانا، صاحب الحاجة أعمى، في إنسان شاب، إنسان كبير في السن، في إنسان متألم، إنسان مريض. نعم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. لك 5000 عم تصرفون، ما بتقدر تنفق إلا القدر المعقول، لكن فسعوهم بأخلاقكم. ابتسامتك صدقة، طلاقة وجهك صدقة، استقبالك الطيب صدقة، ترحيبك صدقة، أن تمشي مع أخيك في عمل صالح صدقة. فإذا أنت دخلك ما بيكفي تنفق يمينا وشمالا، أخلاقك تسع الناس. يعني هو التعبير الدقيق، ربما كان مالك لا يسع الناس، مال دخلك محدود لا يسع الناس، لكن أخلاقك العالية وبسط وجهك ولين عريكتك وكبر قلبك يسع الناس جميعا. يعني إذا الإنسان ما أحب الناس لا يستطيع أن يهديهم إلى الله عز وجل. حدثني رجل عنده مدرسة خاصة، فكل ما أراد يعين معلم يقول له هل تحب الصغار؟ إن كنت لا تحبهم لا يمكن أن تنفعهم في شيء. لا أقبل إلا من يحب الصغار. في إنسان يضيق ذرعا بهم، هذا اللي كان معه أعلى شهادة في التربية، لا يصلح أن يكون معلما. المعلم يجب أن يحب الصغار، والإنسان إذا دعا إلى الله يجب أن يحب الناس. إذا ما أحبهم، ما اتسع قلبه لهم جميعا، ما وسعهم منه بسط الوجه وحسن الخلق، هذا لا يستطيع أن يقودهم إلى الله عز وجل. إذا ممكن ينحاز لفئة منهم، للأغنياء للأقوياء، أنت للكل وللجميع. فصار لهم أبا. سيدنا لوط يقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يعني معقول سيدنا لوط يضحي ببناته لهؤلاء الشاذين؟ غير معقولة. لكن في تفسير وجيه لها الآية، الأنبياء مقامهم في أتباعهم مقام الأب، فكل النساء من قوم لوط في مرتبة بنات سيدنا لوط. إذا الإنسان قلبه كبير لا يرى بنات أخوانه إلا بناته. يعني إذا تزوجوا بيرتاح، إذا ما تزوجوا في قلق. يعني أنت لما أخوك تنحل مشكلته بتحس شيء وزيح عن كاهلك، إنه أنا أخي زوجت بناتي ما لي علاقة بحدا، هذا كلام ما بينحكى. بدك تشوف مشكلات الناس، في أزمات سكن، في أزمات عمل. يعني إذا إنسان ما له عمل، والله مرة نصحت أخ، يعني أخ من أهل الغنى، قال لي أنا معي مال يكفيني لآخر حياتي، أنفق بأعلى درجة، ما بدي وجع راسي بهالمعمل. قلت له أنت إذا عندك 80 عامل وعايشين منك وفاتحين بيوت، هذا أعظم عمل بالآخرة. لو ما ربحت، لو كان المصروف بقدر الربح، أنت لما بتيسر أعمال للناس وعم تهيئ دخل ل80 أسرة، هذا عمل عظيم. ما كل ربح مادي. قال مجلسه مجلس علم وحياء وصبر. تلاقي في مجالس فيها ضحك مو معقول، أو مزاح خشن بالعورات، أو مزاح غليظ بالإيذاء أحيانا، أو لعب نرد أو لعب ورق، أو ذكر النساء وذكر العورات. مجلس قذر، شوف التعبير، كان مجلسه مجلس علم وحياء وصبر. في علم سمين كأنه غذاء، يمتلئ عقلك غذاء من كلامه. بعدين في أدب، في حياء، أصحابه يوقرون الكبير ويعرفون حق الصغير. يعني أنا والله إذا بلاقي أخ معه ابنه أشعر بسعادة لا توصف، وبح يحب يكون الابن مكرم في المسجد، تكريم بالغ، انه الطفل لما بيلاقي حاله مكرم في المسجد يحب بيوت الله عز وجل. خلي الطفل يكون قوي الشخصية، اذا كان دخل للمسجد يحس بمكانته، له مكان بحسب دوره، يعني بحسب مجيئه باكرا، ما احد يأخر طفل الى صف اخر. مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة، ما في كذب، صياح ما في، ضجيج ما في، شتم ما في، مزاح رخيص ما في، ولا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. تنذكر عورات الناس، ينفضح إنسان أمام النبي ما يسمح. النبي كان عنده حياء، إذا حب يرشد أصحابه لشيء، إذا في صحابي أخطأ يطلع على المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ضيعوا. أنت ممكن تنصح الناس، إنسان أخطأ إذا واجهته بخطأ بيستحي منه، احكي بشكل عام وقول بغير مسجد، هو قد يكون بمسجدك، قول ببعض المساجد في ناس يفعلون كذا وكذا. لما قلت غير مسجد ما عاد في إحراج، يعني أنت كل ما بعدت جيب نماذج بعيدة واذكر الأخطاء من دون تسمية، بهالطريقة هي تتلافى الإحراج وتحمير الوجوه كما يقولون. كان أصحابه يتفاضلون فيه بالتقوى. أيام الإنسان لك أنا عندي بيت 200 متر 400 ثمنه كذا، إذا أصحابه تفاضلوا بالتقوى، الإنسان إذا دخل لبيت الله بده يخلي خارج المسجد مرتبته العلمية ومكانته الاجتماعية وحجمه المالي، هذا البيت بيت الله وكلنا عباد الله عز وجل. من آداب دخول المساجد ألا ترى لنفسك مكانة أعلى من أي مصلي آخر، هكذا الأدب، لأن هذا الذي تراه أقل منك قد يكون أرقى عند الله منك، ما بتعرف. متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير. بالعمرة الأخيرة في محراب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان بيحب يصلي بمحراب رسول الله، لفت نظري المحراب نصف قوس، واضعين ثلاث كراسي مصاحف بشكل مستقيم حتى ما أحد يصلي يدخل رأسه إلى النصف الدائري، هذا مكان النبي بالذات. أنا أعجبني هذا الترتيب، إنه أنت صلي، هذا محراب النبي، لكن ما بتقدر توقف ضمن المحراب تماما بحيث أثناء السجود تكون ضمن المحراب، هذا مقام النبي. والله أنا هذه الكراسي الثلاثة الموضوعة بشكل مستقيم بحيث تحجز المصلين عن أن يدخلوا أجسامهم في نصف الدائرة في المحراب، في أدب رفيع. وأنا أصلي في هذا المكان، جاء إنسان ضخم الجثة أزاح هذه الكراسي وملأ المحراب بكاهله وصلى. أنا لفت نظري وأذهلني هذه الكراسي الثلاثة، كراسي مصاحف، أنه أنت صلي وراها، أما تصلي محل النبي بالذات، هذا شيء لا يكون، هذا مكان النبي وحده. سيدنا عمر لما وقف على المنبر نزل درجة، قال ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر، ما تحمل يقف على درجة سيدنا الصديق. طبعا سيدنا عثمان لحكمة لا تقل عن هذه الحكمة ما نزل درجة. حتى من السنة إذا الإنسان وقف أمام النبي ألا يقترب من القبر إلا لو أن النبي حي يرزق، أين يقف أمامه؟ في شخص يقف أمامك ملاصق، يعني لو خلى 30 سنتي أكمل، في مسافة بتعبر عن حسن ذوق. لذلك الإنسان أمام رسول الله لا ينبغي أن يلتصق بالمقام، لا، ابتعد، خليك أمام متر بعد متر، مترين ما في مانع، حتى في علماء ما جرؤوا أن يدخلوا من باب السلام، بقوا خارج المكان. فقال له يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. قال له أيكما أكبر أنت أم النبي؟ قال له هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. هو أكبر مني.

أخ صاحبه 40 سنة و50 سنة ما تسمع منه كلمة نابية ولا اسم عورة ولا مزحة جنسية. تقعد مع ناس يعني ربع ساعة كل الكلام ملغوم، كله ملغوم، كله عورات، وكله مزاح متعلق بالجماع من قلة الذوق. شوف، ليس بفحاش، ما عنده كلمة نابية ولا اسم عورة. قال يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك فقط. في كلمات مثيرة، ليس بفظ ولا غليظ. طيب لماذا ليس بفظ؟ إلى قانون، فبما رحمة من الله لنت لهم، بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بالله لنت لهم. معناها الرحمة من لوازمها اللين، ولو لم تكن هذه الرحمة في قلبك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معناها اتصال بالله، رحمة اجتماع، انقطاع، قسوة تفرق. كل ما اقتربت من الله الناس بيلتفوا حوله، كل ما ابتعدت عنه صرت فظ غليظ، كلامك قاسي، قلبك كالصخر لا يرحم. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب. يعني في أشخاص صوته صخاب في الأسواق، يعني إلو واحد يركب كاتم للصوت، مو معقول الصوت هذا، صوت عالي، كلام بذيء، صوت عالي، صياح، ضجيج. ليس بصخاب ولا فحاش ولا عياب. أكل مو طيب، هي مالحة، هي محمضة، شو الأكل؟ فات لبيت هذا، شو علبة البيت هذا، كيف ساكنين فيه؟ ركب سيارة، شو السيارة هي؟ هي سيارة هي؟ وين ما قعد بينتقد؟ لا بيعجبه بيت ولا مركبة ولا طعام ولا وليمة. شوف عياب، هذا هي آداب النبي. ليس بصخ، ما عاب طعاما قط. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. في شخص قد ما بيمدحك بخجلك، وكله ومدح غير معقول، مدح يعني غير معقول اطلاقا. يتغافل عما لا يشتهي، بيتغافل. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ولا مزاح. كثرة المزاح تذهب الوقار، من كثر مزاحه استخف به. بس كان يمزح النبي بس باعتدال، كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. والله هذه يجب أن نحفظها، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهي. قد ترك نفسه من ثلاث، من المراء المشاحنة والإكثار وما لا يعنيه. يعني أيام أنت بتفهم الموضوع بكلمة بعد لك يا مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة. الإعادة هي مملة، ودليل قلة الملاحظة. شوف النبي كان قد ترك نفسه من ثلاث، المراء المشاحنة والإكثار وما لا يعنيه. الابن إجا من فرنسا دارس فلسفة، قعد على الطعام مع والده ووالدته، بقى في فروجين على المائدة. قال له الابن، قال له بابا أنا بقدر أقنعك دول ثلاثة بالدليل، اثنين اثنين. بقى الأب أزكى من ابنه، قال له أنا حأكل الأولاني وحتأكل أمك الثاني، أنت كل الثالث. قال له كل الثالث. هذا العي، العي قيل وقال، فلان حكى، فلان ما حكى، فلان رد عليه، فلان، هي معركة قذرة. هي ترك نفسه من ثلاث، المراء المشاحنة والمجادلة والإكثار وما لا يعنيه. ليش طلقها؟ شو بدك فيه؟ طلقها. طيب ما أنجب منه لما منا؟ طيب شو بدك بهالشغلة؟ هي أمور زوجية خاصة، هي بده يفهم ليش طلقها. وين والله أنا موظف هون، شو بيعطوك بالشهر؟

0: والله ما حرجي هي. شو بيعطوك؟ وين رايح؟ شفت شخص حسر ما بدك وين رايح؟ وين رايح؟ طيب قد يكون رايح مثلا ياكل بمطعم، متخانق مع زوجته، ما حيلك وين رايح؟ ماشي بالطريق، اتركه ماشي، وين رايح؟ فشوف ترك نفسه من سلاس المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من سلاس، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا بيقاطعك 100 مرة بلا مقطوع عن حديثك، بيقول لك وبلا مقطوع عن حديثك بيقاطعك. قال فإذا سكت تكلموا. والله مرة واحد زارني، قال حبي زورني، قعد ساعتين ما خلاني يحكي كلمة ولا كلمة، بعدين قال لي تسمح لي مع السلامة. فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث، يعني يتشاحنوا أمامه، يسكت واحد الثاني أمامه أبدا، لأنه لما أنت بتسيء لأخوك أمام واحد هي إهانة للشخص. ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. كان عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحكون، مشاركة هي يعني تدار طرفة بالجلسة، يضحكوا الناس، إذا أنت ما ضحكت تخجلهم، لا من الأدب تضحك معهم. كان يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر على جفوة الغريب. أيام شخص غريب بيتكلم بقسوة، يعني أيام بيمسكك من إيدك بجرك، ممكن واحد شد النبي من توبه أم علم على خده الشريف، ما ابتسم فقط اللهم صل عليه، واحد قال له أعطني من مال الله، هذا ليس مالك ولا مال أبيك. لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني ما يقبل الثناء من أي إنسان. شخص تافه جدا يحكي على كيفه، بيكون إنسان قريب منه حتى يقبل الثناء منه، يعني هذا اسمه ثناء، أما الباقي اسمه استخفاف. وكان عليه الصلاة والسلام لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه. كان حسن الاستماع. والحقيقة أكثر الناس المتكلمون يحسنون الكلام، أما قلة من الناس يحسن الاستماع. الاستماع له أدب، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. أما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان سكوته على 4: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. إما يسكت في تجاوز، يسكت سكوت حلم، أو يسكت سكوت حذر، من كثر كلامه كثر خطأه، أو يسكت سكوت تقدير بس ما قدر الظرف، أو يسكت سكوت تفكر. عن تفكر أو تقدير أو حذر أو حلم، وجمع له صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، كالجبل الأشم الراسخ. في إنسان كالقارب يعني أقل موجة بتقلبه، في إنسان كالسفينة الكبيرة في البحر كأنها علم. فكل ما أمكن الناس يستفزوك ويغضبوك أنت صغير، أما إذا أنت ذو شأن كبير لا أحد يقوى على استفزازك. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالحسن ليقتدى به، ويدع القبيح لينهى عنه، وجمع خير الدنيا والآخرة. يعني كمان أصحابه دلهم على خير الدنيا، على الكسب والعمل والاستقامة، ودلهم على خير الآخرة. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع صفاته وآدابه العظيمة التي كما يقولون تتنزل من خلال روايتها الرحمة على المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وماذا تحدث الشيخ في البيان؟
1: شوفوا هذا البيان. وأنا الغريق فما الخوف من البلل. خماس خ ميم سين. بين إيديكم بيان صادر الناس من قطاع غزة. واضح إنهم منظمين وعارفين إيش بدهم. بس أنا بدي أفهم أكتر إيش قصدهم. وأنا الغريق فما الخوف من البلل. واضح إنهم بيخططوا لعمل كبير يوم قطاع غزة والضفة. واضح كمان من صياغة البيان إنه عندهم خبرة في السياسة العسكرية. بس كلامك مظبوط، إيش قصدهم في هاي الجملة؟
2: ممكن يكون قصدهم إنه ظروفنا صعبة كتير وما في إشي نخسره إذا عملنا ثورة.
1: تمام تمام، ممكن كتير هيك قصدهم. بس إذا بيفكروا إنهم غرقانين بيكون ما عرفوا لسه مين هو جيش إسرائيلي. لازم يعرفوا إنه إخنا سمحنا لهم بالحياة، وهذا إشي كتير. هلا راح يعرفوا معنى الغرق الحقيقي. حاصروا مخيمات وما تسمحوا لهدا يتحرك من بيته، واقتلوا كل واحد بيتحرك من بيته بدون سبب. الآن قرارات تنفيذ، وخلينا نشوف مين هدول.
3: بأمر من قيادة جيش إسرائيلي يعلن منع التجول، أي شخص يخرج من بيته سنطلق عليه النار. بأمر من قيادة جيش إسرائيلي يعلن منع التجول، أي شخص يخرج من بيته سنطلق عليه النار.
4: يا شيخ يا شيخ، القوات نزلت وحاصرت مخيم الشاطئ.
5: طيب تعال ساعدني، وديني على الجامع، وابعث للشيخ عبد الفتاح خليه يصلي العصر عندنا.
6: ونزل الشيخ على المسجد وعمل دروس وجمع الناس وحدثهم عن أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكسر أنوفهم.
0: وماذا أراد الشيخ أحمد ياسين من الشيخ عبد الفتاح؟
6: أراد أن يرتب طريقة للاجتماع ومتابعة الأعمال في حال تم حصار المناطق كلها، وأيضا في حال أنهم لن يستطيعوا أن يجتمعوا لمناقشة بعض الأمور.
7: ذكي، بسرعة فكر وقرر قبل أن لا تكون هناك فرصة فلا يستطيعوا أن يتحركوا.
0: وهل قرروا شيئا؟
6: نعم، لقد قرروا أن يكسروا أي حصار يمكن أن يحدث، وذلك بجمع التبرعات والأطعمة من المناطق الأخرى غير المحاصرة. وكذلك قرروا تكثيف الدروس والعمل الخيري للناس، وفي حال أتت ظروف سيئة لابد أن يكونوا جاهزين في أي لحظة لاجتماع طارئ بأي وسيلة.
0: وهل كانت فترات الحصار للمناطق والمخيمات طويلة؟ وكيف تعامل الناس معها؟
5: أيها الناس، اعتقد الاحتلال الإسرائيلي أنكم ستستسلمون له حين لا يصل لكم الطعام، أو عندما لا تستطيعون الخروج من المنزل. أيها الناس، هل يمكن أن نقبل بالمحتل الذي قتل أهلنا وطردنا من بيوتنا والآن يحاصرنا؟ هل سنقبل بوجوده ونقول إنه الأقوى ونحن لا نستطيع فعل الشيء؟ هل سنقبل بأن يحاصر المخيمات والمناطق ويحرم أهلها من الطعام والشراب والعلاج؟ لابد من التحرك الآن الآن. لن نسمح له أن يستفرد بالمناطق والمخيمات ويمنع عنها الطعام. يا عبد الغني، اذهب وأحضر كل ما في البيت وضعه هنا في المسجد، وأي منكم عنده سيارة سنختار طريق نصل به للبيوت ونوزع عليهم الطعام والغطاء.
8: كل مالي وطعامي فداء لله ولفلسطين. ودي معي يا شيخ حدا ياخده.
9: يا شيخ أنا عندي باص، وإذا بدكم إياه خدوه، وإذا بدكم كمان أنا اللي بسوق.
10: يا شيخ أنا بقول نطلع للناس ونطلب منهم، كل واحد بيقدر يسوي أي إشي يسويه.
5: يا أخوة، لابد من توسيع رقعة العمل للوصول إلى الضفة الغربية، وأيضا لابد من تكثيف حالة المواجهة مع الاحتلال وتكثيف المظاهرات.
8: أيوة، بفضل الله هسه الانتفاضة في كل مكان من قطاع غزة،
10: وسياسة الحصار والتجويع سقطت وما راح يستمر فيها الاحتلال، وبجوز حس انه هاي وسيلة بتساعد على تأجيج الانتفاضة.
9: فكرة وصول الانتفاضة للضفة رائعة جدا. اذا خلينا على بركة الله ننسق مع الاخوة في القدس ورام الله ونابلس، واذا بدكوا انا بروح او اللي بتشوفوه مناسب.
5: نعم، لابد من الذهاب لترتيب الافكار والرؤية وتوحيد الخطاب، وكذلك تصل التجربة لهم والاتفاق على آلية تواصل حتى تبقى بنفس الطريقة. انتبهوا، الاحتلال لن يسكت وسيبحث عن وسيلة أخرى لأجل لجم الانتفاضة، ويجب أن نكون مهيئين لأي ردة فعل مع الاحتلال، ولابد من أخذ خطوات سريعة. واعلموا أن ثبات الجماهير هو رأس مالنا في المعركة.
11: ما كل شوية حشرات مش عارفين نوقفهم؟
12: مواجهاتي كل يوم، ملتوف على كل المراكز.
11: أنا في منطقتي أعمال تخريبية عنيفة، لازم يكون فيها الجزري. بتعرفوا مين بيحرك هدول الناس؟ مين مسؤول عن هذه مواجهات؟ احكوا.
13: من الواضح إنه العمل رد فعل وما في هذا وراه.
11: انت مش واحد غبي بس، انت اغبى الاغبياء. شوف المشهد، توزيع الادوار في مناطق مختلفة، مجرد انك تقوم بفعل بيكون في ردة فعل بنسف فعلنا. هذا عقل كبير. بدي شخصية قيادية من كل فصيل هلأ وبسرعة، وزدتوهم برا فلسطين عشان يكونوا درس لكل تانيين. الان

0: طبعا وأخذوا قرارا بإبعاد عدة شخصيات من الناس المعروفين من الفصائل الفلسطينية.
1: من هم يا أبي؟
0: منهم الشيخ عبد العزيز عودة والشيخ حسن أبو شقرة والشيخ خليل القوقة رئيس الجمعية الإسلامية وشخصيات أخرى من باقي الفصائل الوطنية.
2: ولكن يا أبي، لماذا اختاروا شخصيات من كل الفصائل؟
0: من الواضح يا بنيتي أنهم أرادوا أن يخيفوا كل الناس وأي شخص يفكر في أن يكون مساندا للانتفاضة. هم يعلمون أن العمل معالمه إسلامية وأدركوا أن المساجد هي نقطة الانطلاق، ولكن لم يعلموا تحديدا من الذي يحرك الجماهير.
1: وكيف تعامل الناس مع قرار الإبعاد؟ هل توقفت الانتفاضة والمواجهات؟
0: لا، لقد بدأ يظهر للشيخ ياسين خطاب إعلامي قوي.
3: هل أنت مع مقاومة إسرائيل؟
4: الناس المظلومة هي التي تقاوم وتدافع عن نفسها، وأنا مع المظلوم حتى يأخذ حقه.
3: حتى متى برأيك يمكن أن تبقى هذه الأحداث؟
4: حتى يعود الحق لأصحابه، يعني حتى يرحل الاحتلال.
3: من برأيك من الجهات يقوم بتحريك الناس؟
4: الشعب الذي ظلم لا يحتاج من يحركه، المظلوم يحركه حقه الذي سلب وهو يريد استرجاع.
3: يقولون عنك إنك زعيم الانتفاضة.
4: ألا يمكن أن يكون شيخ كبير في السن ومشلول زعيما؟ يا ليتني أستطيع أن أكون، ولو استطعت لفعلت. أنا زعيم فقط على أسرتي.
5: جايين نشرب شاي مع بعض في المكتب.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل. نشرب شاي.
5: بدي الانتفاضة توقف خلال يومين أو بترحل.
4: وأنا مالي، ما توقفوها، ما أنت السلطة والجيش والقوة.
5: ورقة منك بتوقف الانتفاضة.
4: بقدرش أنزل ورق، ومش شغلي أنزل ورق.
5: بس لما يكون تمن الورقة إنك تضل في البلد أكيد هتنزلها.
4: هذا تهديد يعني؟
5: لا، التهديد لسه ما أجا. هتموت يا مشلول.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قصتنا اليوم مع أحد الأخيار في الجاهلية وأحد الأخيار في الإسلام، إنه الصحابي زيد الخيل كما كان يدعوه الناس في الجاهلية، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم بعد إسلامه. نبدأ مع القصة الأولى له التي حدثت في الجاهلية وترويها كتب الأدب فتقول: حكى الشيباني عن شيخ من بني عامر قال: أصابتنا سنة مجدبة، أي لا مطر فيها ولا نبت، هلك فيها الزرع والضرع، فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة. الحيرة مدينة في العراق، وتركهم فيها وقال لهم: انتظروني هنا حتى أعود إليكم. ثم أقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت. ثم تزود زادا ومشى يومه كله، حتى إذا أقبل الليل وجد أمامه خيمة، وبالقرب من الخيمة مهر مقيد، فقال: هذا أول الغنيمة، وتوجه إليه وجعل يحل قيده، فما أن هم بركوبه حتى سمع صوتا ينادي: خلي عنه، أي اتركه واغنم نفسك، خلي عنه واغنم نفسك، فتركه ومضى خشية أن يقتل. ثم مشى 7 أيام حتى بلغ مكانا فيه مراح للإبل، وبجانبه خيمة كبيرة تشير إلى الثراء والنعمة. نظر في الخيمة وكانت الشمس تدنو من المغيب، نظر في الخيمة فوجد شيخا كبيرا في وسطه، فجلس خلفه وهو لا يشعر به، اختبأ خلف الرجل العجوز وهو لا يشعر به، وما هو إلا قليل حتى غابت الشمس، وأقبل فارس وحوله عبدان ضخمان يمشيان عن يمينه وشماله، ومعه نحو 100 من الإبل أمامها فحل كبير، فبرك الفحل فبركت حوله النوق. وهنا قال الفارس لأحد عبديه: احلب هذه، وأشار إلى ناقة سمينة، واسق الشيخ. فحلب منها حتى ملأ الإناء ووضعه بين يدي الشيخ وتنحى عنه وقف بعيدا، فجرع الشيخ منه جرعة أو جرعتين وتركه. قال الرجل: فدببت نحوه متخفيا وأخذت الإناء وشربت كل ما فيه. فرجع العبد وأخذ الإناء وقال: يا مولاي، لقد شربه كله. ففرح الفارس وقال: احلب هذه، وأشار إلى ناقة أخرى وضع الإناء بين يدي الشيخ. ففعل العبد ما أمر به، فجرع منه الشيخ جرعة واحدة وتركه، فأخذته وشربت نصفه. كرهت أن آتي عليه كله حتى لا أثير الشك في نفس الفارس. ثم أمر الفارس عبده الثاني بأن يذبح شاة، فذبحها، فقام إليها الفارس وشوى للشيخ منها وأطعمه بيديه، حتى إذا شبع جعل يأكل هو وعبده، وما هو إلا قليل حتى أخذ الجميع مضاجعهم وناموا نوما عميقا. فأكل ما كان له من نصيب أن يأكل. وبعدها يقول: عند ذلك توجهت إلى الفحل فحللت عقاله وركبته فاندفع وتبعته الإبل. الإبل 100 تبعت ذاك الفحل. ومشيت ليلتي، فلما أسفر النهار نظرت في كل جهة فلم أرى أحدا يتبعني، فاندفعت في السير حتى تعالى النهار، ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشيء كأنه نسر أو طائر كبير، فما زال يدنو مني حتى تبينت، فإذا هو فارس على فرس، ثم ما زال يقبل علي حتى عرفت أنه صاحبي.
جاء يطلب الإبل. عند ذلك عقلت الجمل وأخرجت سهما من جعبتي ووضعته في قوسي وجعلت الإبل خلفي. فوقف الفارس بعيدا وقال لي: أحلل عقال الفحل. فقلت: كلا، لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة، وأقسمت ألا أرجع إليهن إلا ومعي مال أو أموت. قال: إنك ميت، أحلل عقال الفحل. فقلت: لن أحله. فقال: ويحك، إنك لمغرور. ثم قال: دلي زمام الفحل، وكانت فيه ثلاث عقد. ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم، فأشرت إلى الوسطى فرمى سهمه، رمى السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيده. ثم أصاب الثانية والثالثة. عند ذلك أعدت سهمي إلى الجعبة ووقفت مستسلما، فدان مني وأخذ سيفي وقوسي وقال: اركب خلفي. فركبت خلفه، فقال: كيف تظن أني فاعل بك؟ فقلت: أسوأ الظن. قال: ولما؟ قلت: لما فعلته بك وما أنزلت بك من عناء وقد أظفرك الله بي. فقال: أو تظن أني أفعل بك سوءا وقد شاركت مهلهلا، يعني أباه، في شرابه وطعامه ونادمته تلك الليلة؟ فلما سمعت اسم مهلهل قلت: أزيد الخيل أنت؟ قال: نعم. فقلت: كن خير آسر. فقال: لا بأس عليك. ومضى بي إلى موضعه وقال: والله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك، ولكنها لأخت من أخواتي، فأقم عندنا أياما فإني على وشك غارة قد أغنم منها. وبالفعل ما هي إلا أيام ثلاثة حتى أغار على بني نمير، فغنم قريبا من 100 ناقة، فأعطاني إياها كلها وبعث معي رجالا من عنده يحمونني حتى وصلت الحيرة. تلك كانت قصة زيد الخيل في الجاهلية، فما هي قصته الأخرى في الإسلام؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رسول، سمعت أنه خذل، إن كان رسول الله قد موت فقوموا وموتوا على ما مات عليه، لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الحادي عشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. كنا نتحدث عن هذه العملية من التحول، وأنت ذكرت أن كان لها يعني بذور وإشارات عديدة، وأنا سألتك عن الواقع التي أسهمت في أن تأخذ هذا الأمر على محمل العمل في نقاش جدي للدخول الجماعي في الإسلام كما تسميه.
3: نعم، كان المسألة مقبولة لحد ما كنا ماشيين فيها، يعني نعم. حتى بما يتعلق بقراءة التاريخ ودور الثورة الإسلامية وإلى آخره، وكمان كان مقبول وما حداش يشوف أنه هذا متعارض مع الماركسية، أنه إحنا عمال نمشي على خط الناس ونراعي أخلاقهم ونراعي يعني عاداتهم وما نلعب لعبة اليسار نعم. الغربي والأوروبي. وفي مثلا عندنا كراس حول تحرر المرأة أو نضال المرأة العربية، كمان له نفس آخر، يعني مثلا كل الأخوات اليساريات غضبوا منه غضبا شديدا هذا، واعتبروه محافظ وإسلامي وإلى آخره. يعني كان في إذا بدك أقول لك المناخ كان رايح بهالاتجاه. الآن أجى الحدث المهم اللي هو حدث الثورة الإسلامية في إيران. طبعا أول احنا كان العلاقة في الناس جماعة الخميني وجماعة حزب تحرير إيران جماعة حزب تحرير إيران البازركان وهدول كان لنا علاقة فيهم عن خلال الإمام موسى الصدر، وكانت علاقة قوية ومتينة، وكان شمران مصطفى
2: كان كثير من الإيرانيين تدربوا في معسكرات فتح، ولدى الكتيبة أيضا كان بعض،
3: وأنا كان لي علاقات كان مع جماعة الخميني نفسه،
2: حتى كان عندكم أعضاء إيرانيين في الكتيبة
3: بعضهم طبعا، وكان عندنا ناس من الإيرانيين نساعدهم مطاردين وإلى آخره. فلما قامت الثورة وهدول نزلوا على الميدان، طبعا هذا كان كأنه إحنا طرف
2: في الموضوع، شركاء في الإنجاز،
3: وبالشاه كان كابوس يعني، وكان حليف لإسرائيل ومعادي ويعني. فنحن تحمسنا للثورة تحمس كبير، ولما سقط الشاه وعن فعل جماهيري يعني إشي مدهش الحقيقة، يعني ما بيقدر الإنسان إلا يشوفه بشكل إيجابي يعني كبير. هلأ هذه الثورة قيادتها إسلامية ونفسها إسلامي وشعاراتها إسلامية، وبدأت تتدرج لتبني جمهورية إسلامية. هلأ بأثناء الثورة صار نداء الله أكبر، نداء ثوري عمال يستخدم كنداء رئيسي بالثورة. هلأ لفت النظر انه تجاوب الجماهير
2: مع هذا النداء
3: العربية بصورة خاصة، الجماهير الفلسطينية كأنه النداء ايش من قلبها، شو يعني بقول الله أكبر، يعني هذا اللي بتحكي الاشي اللي أنا بأمن فيه. ففي ذلك الوقت قلنا لهم يعني هالناس قلنا لهم احنا بنبحث عن خط الجماهير وعن سمات الثورة، وتريتها بتقول الله أكبر، شو قصتكم يعني رايحين
2: رايح تفتش على شيء ربما أنت هو بين يديك،
3: هو بين يديك بتاش نشوفه، لأنه عمي احنا هيك النساء. وبالفعل مثلا كمان كانت شغلي قبل هذه سايرة، أنه كنا لما نخرج الشباب الشهداء ونوديهم لأهلهم ما نستعمل اللغة الدينية، الله يرحمه الله يصبركم، الله هذا إن شاء الله بالجنة، إن شاء الله كذا، يعني الله يعوضكم.
2: كان في نوع من الفصام يشعر المرء أنه بيقدم بهذه الكلمات، وعندما يعود إلى حلقات النقاش يتحدث
3: وقتها من النقاط المزح. قلنا له ماركس بعرف يحكي، عنده اللغة للموت، هذا بعرف كيف يعزي إذا جاب شهيد لأمنه أبوه، طلوا لي نص لماركس يقولنا كيف إحنا منعزي، ما بعرف. وهي قضية العلاقة بالحياة والموت، أهم مسألة في حياة الإنسان هي الحياة والموت. ففعلا شغلي ملفتة يعني انه حركة بهالضخامة ما تكونش عندها نظرة للموت او نظرة باردة لا علاقة لها بالعواطف الإنسانية،
2: لا تستطيع أن تجامل إنسانا،
3: وبالأمل الإنساني والشوق الإنساني. وين بدك تروح بهذا كله أنت؟ وين يعني هذا موجود في في في في الحياة، في الطبيعة البشرية، مش إشي اختراع.
2: نعم.
3: مهما حاولت هذا، يعني تصور رجل ابنه يربي وحداني وبعدين يقتل أو يموت أو يصير معه هذا، طب هذا شو إذا ما كان عنده عزاء وما كان عنده أمل؟ طب ده بروح لازم يروح يا اما يسكر يا اما يتخدر يا يروح ينتحر. يعني اذا كان بحب ابنه لدرجة انه بيقدرش يستوعب ليه لماذا يموت ابنه. على كل حال هذه قضايا من القضايا صرنا نثيرها يعني ويصير فيها نقاش،
2: صار النقاش ياخذ يعني طابع اكثر جديه،
3: تستعمل عقلك اكثر. وين رايح انت يعني بالتفكير؟ انه هاي قضايا، قضايا الناس، قضية الأمة. يعني حتى انت لو انك حاولت تتجوزها بس وبعدين عم تتكلم لغة مش عم تروح بأبعادها، مش فهمها شو عم تحكي. وهلا هي اجت ثورة ألهبت الدنيا وأسقطت أكبر طاغي، معناته الإسلام له دور كبير أكبر، مش بس دوره التاريخي إنه وحد الأمة وأنهضها،
2: دوره في الراهن أيضا،
3: دوره قائم وراهن، لأنه هذا موجود الإسلام في قلب الأمة، رضينا ولا مرضينا. وبذلك الوقت يعني كتبنا مقالة، أنا كتبتها بس بعد ما صار في
2: عدد ناقشنا
3: شيء، أنه النصارى العرب مسلمون يذهبون إلى الكنيسة، أنه تاريخهم، طب مين تاريخهم؟ صلاح الدين ولا ريكاردوس قلب الأسد؟ طب مين تراثهم؟ مش التراث العربي الإسلامي؟ شو علاقتهم بعمر بن الخطاب؟ هل هو غريب عنهم الشهر السادس ولا هذا تاريخهم هون، تراثهم هون، وجودهم هون؟ فما فيش هالتعارض، ليش انتم خايفين؟
2: كان حدا غيرك بقدر يكتب هذا المقال لو لم تكن يعني وانت المسيحي في ذلك الوقت؟ يعني يعني حدا غيرك كان بيقدر يكتب لك مقال او يتصدى لمعالجه الموضوع بهذا الشكل؟
3: مش عبقري كثير،
2: مش قصه عبقري، قصه الموقع. يعني احيانا
3: يمكن
2: تشعر بانه
3: بالمناسبه هذا المقال بالذات ناس مثل فارس الخوري وناس مثل سابقيني عليه هذا الكلام.
2: نعم.
3: ما مش انه
2: لا
3: انا بعتقدش انه
2: ادرك ذلك، ادرك، لكن في ظروف يعني فارس الخوري رحمه الله يمكن في ظرف معين، لكن ربما انت في هذه زحمه النقاش اللي
3: لا في الجو الفلسطيني ما كان شيء من هالنوع ولا الجو اليساري كله.
2: نعم.
3: لا اصلا لما انا بدات احكي بهالكتاب وانا يعني زي ما تقول الواجهه الاماميه لهذا الشغل.
2: نعم.
3: صارت علي حملات شديده
2: ومقاطعه.
3: نعم. وبعدين طبعا الكل بيحكي هذا الحد الأدنى، هذا الكل بيحكي فيه هلا، ما حدا بنكره.
2: نعم.
3: ولا لا علماني ولا غير علماني.
2: نعم. لكن في ذلك الوقت كان يعني مسألة متقدمة جدا تحكي بدل
3: بحكي أنا قبل 30 سنة.
2: نعم.
3: وكان لسه
2: عشان هيك أنا سألتك،
3: السوفييت رايحين يحتلوا أفغانستان وبحتلوا هذا وأمنين.
2: أنا حتى سألتك من موقع يعني أنك كنت تدين بالمسيحية، وربما هذا الأمر سهل عليك أن تمتلك هذه الجرأة في أن تطرق الموضوع من موقع أنه أنا هذا معتقدي أيضا.
3: هلأ بجوز هذه كان لدور أني أتناول قضية المسيحية بهذاك الوقت، بس الحقيقة أنا يعني الانتقال للموضوع الإسلامي ما كان انتقال من المسيحية للإسلام للحق، كان انتقال من اليسارية ومن الوطنية، من فتح إذا بدك، من أفكار فتح، من أفكار الثورة، من هالمحيط إلى الإسلام. بس الإسلام إذا بدك قربني للمسيحية مش أبعدني. يعني صرت أنت لما بدك تأخذ بالإسلام بدك تآمن إنه مريم العذراء هي ولدت من الروح القدس، المسيح نبي وله عجائب، وكان كلها هذا بالنسبة لل
2: هو بالنسبة
3: للماركسيين وهذا هرطقة.
2: نعم.
3: فبالعكس هذا كان هلا بضل بس قضية الصلب هي المشكلة بس. يعني فيها إشكالية. والتثليث يعني قصه التثليث، والتثليث في مسيحيه بيفسروها انه واحد يعني ما فيش مشكله، بس الصلب هي الاكثر يعني حده، وعلما انه الاسلام في قضيه الصلب نزهوا انه قدروا يقتلوا. على كل حال لها علاقه بالفلسفه، مش هاي المشكله. فبدانا نناقش هاي القضايا بجرأة الحقيقه، وكان الحقيقه النقاش تعدى قصه السريه والكتيبه والعمل،
2: اصبح حاله عامه.
3: لا صار لأنه كان في حوالينا عدد ضخم من المثقفين العرب والأجانب الماركسيين، بعضهم مهويين، يعني مثلا الأستاذ عادل حسين كان يشاركنا في هذه النقاشات في هذه المرحلة، عدد كتير يعني من وماركسي، هو يعني كانوا ماركسيين كثير من الماركسيين حوالينا.
2: كيف كانت الاستجابة؟ يعني ألم يكن الموضوع بالنسبة للناس كأنه شيء طارئ على تفكيرهم، على سيرورة الوعي؟
3: بس كانت شوية التمهيدات لقبل كانت مهيئة شوية،
2: هيئت الجو
3: شوية، وبعدين أجت الثورة الإسلامية هيئت كمان، يعني أعطت
2: صار في دليل ملموس
3: ملموس
2: أنه نموذج منتصر
3: الإسلام بيقدر يعمل ثورة. وبعدين كان الحقيقة الماركسية ما كانت قادرة تعطي أدلة، عرفت كيف، قوية بكثير من القضايا. يعني كان في كثير إمكانية لعمل نقد، وإحنا كنا عاملين نقد كثير من الموضوعات الماركسية قبل هذا الكلام.
2: نعم.
3: كثير.
2: وكان هذا كله ربما يعني يندرج في إطار عملية التهيئة لمثل هذا التحول، بدأ كذلك
3: ما كان مقصود منه، لا مش أنه معمول لي هاي، هو كان ينعمل بشكل جدي. يعني خد مثلا الحكي اللي أنا حكيت لك في موضوع الاقتصاد السياسي اللي أدى للتطور العربي بأنه وحدة العرب، هذا مش موجود لا فيها طبقات ولا فيها على طريقة نظرية الطبقات.
2: أنت تقول أنه يضع الطبقة مقابل الشعب،
3: يعني هم كان الماركسيين ماخدين بعض القوالب يعني، وهم لازم يدخلوها حتى تكون ماركسي، عرفت كيف. طب إذا فيش طبقة يا أخوي لشو شادد حالك؟ يعني بتقدر تحكي عن قبيلة، بتقدر تحكي عن عن جمع عن طائفة، يعني لازم تدخلها ولو قصرا يعني غصبا عن الطبيعة.
2: أنت بصير ضلك تزعلهم لأصحابك الماركسيين هلا بعدين؟
3: لا لا، أصحاب بضل أنا وياهم لأنهم متفقين ضد الإمبريالية وأمريكا والرأسمالية، وبعدين هلا شوي شوكتهم انكسرت بالنظرية كمان، لأنه يعني متمسكين فيها باللهاف، يعني مش عارفين كيف يتمسك. أنا يمكن من سوء حظهم إنه أنا تراكت، ولا كان رميت لهم ورقة يعني دولاب صوت طوق نشا.
2: الآن يعني هذا النقاش بدأ يثمر عن ماذا؟ يعني يثمر عن اقتناعات جماعية بهذا التحول،
3: منه الذهاب إلى الجهاد، لأنه كمان صار عندنا شعور إنه بعد الثمانين زي ما قلت لك ورقتنا عمال تخلص من لبنان، وأنه كان بدأت الثورة تضعف وصارت ميل القيادة أكثر نحو التسوية. فإحنا ما بدنا هذا الشغل، إحنا كنا بدنا نبقي شعلة القتال، نبقي شعلة المقاومة. كان القصد أنه نعيد نفض، لأنه شوف هي المشكلة، مشكلة مناخ. وعادة في النظرية دايما أنا لاحظتها بتاريخ اللي عشته، أنه الفترة المبدئية واللي فيها عطاء وفيها نظافة في عمر المناضل أبو 10-15 سنة، بعدين لما يكبر ويدخل بالثلاثينات أو يقرب من الأربعينات يصير عنده أولاد ومشاكل وإشي، بيبدأ يهدي وبيبدأ يقبل المساومة وبتبدأ تروح هذه القضايا،
2: الروح الثورية الوثابة. يعني
3: هالجمرة لازم تكون في القلب متقد، اللي بتسألش عن الدنيا وبالنهاية بتروح هذه يعني بتبدأ تروح. فصار عنا النظرية إن لازم ننفض الوضع مرة تانية، لأنه صار في بعض مظاهر الترهل بين صفوفنا كمان، عرفت كيف، بعض الأشخاص والشيء بدأ يظهر عليهم يعني نوع من الترهل، نوع من الخلل والكذا، واللي ما كانش ظاهر يعني بس تقدر تلقطه كمؤشرات. فهذه كمان كان دافع كبير، انه احنا كنا بدنا نعيد روح الجهاد، لانه فتح بدأت تدعوس على مقولاتها تشكك فيها. يعني انت مجرد ما عملت النقاط العشر ضربت اول مسمار،
2: يعني صار موضوع متراجع كثير يعني. لكن هون في سؤال بيخطر بالبال، يعني واسمح لي فيه هيك بشفافيه لحد ما، يعني قرانا احنا عن بعض التجارب يعني تحديدا عند الفيتناميين والصينيين، واذا كانت هناك نوع من الوصايا في التعامل مع الجماهير واعتناق افكارهم والتقرب منهم، حتى انه كان مثلا عند الصينيين والفيتناميين ممنوع انه يدخل على المعبد الجندي الفيتكونغ بحذائه او شيء من هذا القبيل. هل كان التفكير لديكم منصرف في هذا الاتجاه، ان تخلقوا حاله من المصالحه مع هذا المحيط مع هذا المجتمع بتبني المقولات التي يطرحها، أم أن الموضوع كان يعني أصبح شيء من العقيدة في النفس تجاه؟
3: لا هذا كان، أنا قلت لك أنا كنت متأثر في هوتشي مني وفي ماو تسي تونغ بين هذه النواحي لا شك. نعم. بس إحنا المشكلة الفرق بيننا وبينهم إنه إحنا عنا إسلام مش معبد.
2: نعم.
3: مش بوذية.
2: عندك منظومة كاملة أو مصفوفة من القيم.
3: عندك إشي آخر.
2: والسلوكيات.
3: عندك إشي آخر. يعني البوذية إذا راح عليها الماركسي شيء، وإذا الإسلام أجا الماركسي أجا على الإسلام شيء آخر، لأنه هون بده يجي أمام شو بدي أقول لك قوة بتجرفه. قوة مش مزحة، يعني لما تدخل تناقش الإسلام مثلا، لما إحنا جينا دخلنا بهاي التجربة وجدنا أمامنا نظريات، حط العقيدة الآن على جهة، نظريات في الاقتصاد مثلا، نظريات في المنهج. يعني إحنا مثلا اقتنعنا في نظرية الإسلام في موضوع الوسطية والتوازن بين المتناقضات، التوازن والميزان وقضية العدل، شفناها أقوى من قضية نفي النفي والتناقضات، يعني حتى بالمنهج ديالكتيكي. لما جينا على الاقتصاد، لما شفنا أنه الإسلام بتعاطى مع الملكية الفردية بحدود الملكية العامة بحدود، بتعاطى مع دور المشروع الخاص بحدود، دور الإشي العام بحدود، في توازن من مجموعة التوازن مش موجودة، يا ملكية لا ملكية، شو يعني بتيجي أنت عند الفكرين يعني. نعم. الرأسمالي والاشتراك،
2: الملكية المطلقة واللا ملكية،
3: واللا ملكية هي بالأساس هيك الفكر ماركس، لا ملكية، قضاء على الملكية الفردية. بعدين صاروا يتراجعوا، هم صاروا يقبلوا ببعض الملكية، بس بينما تأتي أنت إلى الإسلام، تأتي الإسلام في له نظرية حول تحديد وين حدود الملكية الفردية، وين حدود الملكية العامة، الخاص والعام وإلى آخره. في منظومة خطيرة، مش منظومة بسيطة، يعني تستطيع أن تواجه المكسية بكل سهولة.
2: نعم.

0: شخصية الإنسان،
1: طبائعه طبيعته ثم فطرته. يعني في هالشغلتين بتشوف أنه أنت أمام نظريات وقراءات لهذا الإنسان تبز، مش الحكى ماركس والحكى فرويد جابوا، حتى الآن علم النفس كله بطول بقضه وقضيضه ما بيقدر يقدم فهم للإنسان مثل الموجود في الإسلام. طيب هذا مش شغلة بسيطة الإنسان هذا. بعدين قضية زي ما قلت لك قضية الحرية، قضية
2: لكن احنا خلينا نتفق على شيء، انتوا دخولكم في هذيك اللحظة هو كان دخول سياسي، بمعنى
1: بدأ سياسي،
2: نوع من البحث عن
1: سياسي ونظري، بدأ
2: سياسي ونظري ثم سينتقل إلى جانب عقيدي
1: لا العقيدي بعدين.
2: بعدين
1: هذه النظرية انه صار، لأنه احنا كمان الاقتصاد الاشتراكي ما كنا مقتنعين فيه بالمعنى السوفيتي، اقتصاد الدولة اللي تستع المجتمع وتضع هو يصير تقرر كل شيء وبالنهاية تصفي الناس كلها.
2: كم استغرق هذا النقاش؟
1: هذا قديم، هذا 10 سنين لوكا.
2: نعم، كم استغرق في تلك الفترة يعني النقاش؟
1: هو له 10 سنين كنا احنا مجهزين الفكر كلياته لنقد هذيك النظريات كمان احنا ما كنا.
2: لا، كم استغرق النقاش في موضوع التحول إلى الإسلام؟
1: والله هو ضل دائم، يعني يمكن أخذ له 3-4 سنين 5 سنين، لا زال مش إنه انتهى. لحد الآن في ناس من الكتيبة أو من هذا لساتهم بتناقشوا في الموضوع، مش يعني ما إلى دخل هذه. بس الفكرة أنه طبعا صار لمقاومة كتير، مثلا أكثر واحد بدأ شوي يعترس على القضية كان أبو حسن رحمة الله عليه، كان موجود هو وحمدي في الأردن مختفيين، وإحنا قطعنا شوط شوي أكثر من قصة النظريات كانوا ماشي حالهم فيها.
2: شو كان اعتراضه أبو حسن النقطة؟
1: لا هلأ لما صار بدنا نمسك نعمل إسلام مرجعية كاملة، أبو حسن كان مؤمن وزوجته كانت كل وقت محجبة من يوم تزوجها وهي محجبة، وإحنا مثلا ما حاولنا نقول ليش تتحالي هذا، يعني ما كانش مشكلة إطلاقا عندنا هذه القضية بذلك الوقت. ولكن كان أبو حسن ما بحبش المشايخ.
2: عنده موقف منهم؟
1: عنده موقف ويشعرهم اللي هذا بطون أكول نكوح. فكل ياخدك يعني إذا ندخل على سنة تحت رحمة هدول، يعني ما بصير هذا الكلام. قلت له أنت شو بدك منهم هدول؟ أنت ناقش القضية أولا، هل الإسلام صح أو لا؟ إذا كان صح ما تسهل. بعدين كان في عنا عقبة تانية، انه طيب كل هالبناء النظري اللي احنا عملناه
2: بدنا نهده،
1: كل هالبناء النظري بده يطلع
2: كل البوش.
1: وبعدين ايش كان بناء النظري هذا؟ كتاب مثلا في الوحدة العربية والتجزئة وصل مستوى على المستوى العربي عالي كتير، انه تقرر فيه عدد من الاحزاب العربية الكبرى والدول
2: في برامج التثقيف الحزبي،
1: التثقيف الحزبي، عرفت كيف؟ طب هلا بدك تجيب لهم الإسلام ودخل لهم الإسلام بهالمرجعية الإسلامية، معناتك أنت بدك تبدأ من الصفر. وبعدين صار في ناس يقول لك طيب يا أخي كيف يعني أنه هلا إحنا نعتبر كنا في الجاهلية، ما هو صار ناس يعتبروا المرحلة السابقة جاهلية، وشو هذا هدول، شو قصتهم، وين منروح فيهم؟ واحدة من القضايا اللي كان أبو حسن يفكر فيها هذه، والكل يعني إحنا أنا كمان كنت أفكر فيها الحقيقة، مش إني يعني كنت هيك كمان. مشكلة التحول ما كان مسألة سهلة، وبعدين بدك تروح تقبض على الجمر، يعني الوضع الإسلامي كان تحت الاضطهاد، ما كان عنده حدا ينصره، بالنظرية كان مضطهد أكثر من أي إشي آخر، كان يعتبر ظلامية ويعتبر كذا ومستبعد من الساحة. تيجي أنت بتقعد تناقش فيه وتقول إنه هذا كلام نظري وتدفع فيه، يعني وقتها لما طلع كتاب الإسلام في معركة الحضارة عمل زلزال حتى بين أوساط المسلمين لما أخذوا قرأوا شو هذا، طلع شيء مش من
2: يعني مش النص التقليدي اللي هو معتدين على أساس،
1: مش معتدين عليه. وبعدين كان يناقش الماركسية مش على أساس إنه إلحاد ومش إلحاد، على طريقتهم.
2: نعم، له حاول يقوم بتفكيك للبنى الأساسية للمقولات اللي بتطرحها.
1: الكتاب أظن.
2: طب كيف تغلبت على؟
1: مثلا هذا الكتاب حصيلة فعلية لنقاشات.
2: كيف تغلبت على اعتراض أبو حسن؟
1: لا أبو حسن أجا وناقش عاود المسألة بشكل جذري، عاود أجا خصوصي لأنه ما كانش ممكن إيش يصير بدون،
2: وتحول يعني حالة قائدة في الموضوع.
1: هو بالأصل كان قاطع الشوط الأساسي، بل فينا

0: خطوة خطوة تاني بغيابه.
1: نعم.
0: رجع وأنا بالمناسبة ما كان ممكن نختار خطوة تانية، ولو حط الفيتو ما وقفنا. أنا كنت
1: إلى هذا الحد كان تأثيره
0: أنا بالنسبة إلي كنت وقفت، ما كنت مستعد أتخطى.
1: كنت بتعتقد أنه لا تستطيع يعني ربما ترويج الفكرة في أوساط التيار؟
0: لا لا لا مش مشكلة، لا لا مش مشكلة هيك، لأن كنت متأكد بدونه خلاص عمل ما بيشتغل. هلا بصير شغلة شخصية ممكن مش مشكلة، بس أنه شو واحد ماسك كل العمل، شو هالحكي أنت يعني، هو الأساس. شوف
1: بس حيرتني أنت
0: وحمد
1: مرات ما بتحب تعطي دور للفرد، أنه يعني تقول الفرد من ضمن مجموع عندما تتحدث عن نفسك وتتحدث عن آخرين. لا مش بدي أعطي دور لك بس لا هو يعني هو ربما نوع بشكل ما من الإنصاف حقيقة.
0: أنا مش عم بنظر
1: هو شخص يعني بالتأكيد يعني لا يمكن أن نصل إلى تلك القامة رحمه الله، هو شهيد وقاتل يعني
0: إن شاء الله بوصلوا أكثر. بس هي
1: لكن هو النقطة هنا أنه فقط تأكيد أنه هذا الرجل كان وهو فردان يلعب هذا الدور المؤثر في كل هذا كل هذا البناء الذي
0: ما في شك. إذا بتقرأ رسالته هو حمدي للسجناء بتشوف موقفه يعني بوضوح في هالقضية. يعني هو مثلا ما كانش عنده مشكلة إيمانية، ما كانت عنده هاي المشكلة في هذه القضية، بس هذه كانت مشكلة عند كثير من الناس. وبعدين عند مشكلة كمان عند الأخوات. يعني كان في فترتين، هي في مرحلتين، في مرحلة كان بالنهاية الحجة قوية كتير فيما يتعلق بالجانب السياسي، بالجانب النظري، بالنقاشات بتتعلق بقضايا الاقتصاد، الفلسفة، الإنسان، بالجهاد، الكفاح، الثورة. هذا كان سهل. هلأ المرحلة الثانية اللي بدأ تنطرح انه طيب اذا كل هالاشياء هالعظيمة هذه، طيب وليش وين هذه بالعقيدة؟
1: وصلنا الى مرحلة العقيدة هون، وربما
0: هون اجت العقدة.
1: طيب انتم اصلا بعد التحول اصبحتم شيئا اخر، كان الاجتياح وما تلا الاجتياح من وقائع، هذه سوف نتوقف معها في الحلقة القادمة بمشيئة الله. استاذ منير شفيق شكرا جزيلا لك، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: يعني حديثنا بعد صلاة المغرب بوجوب متابعة الإمام كانت له أثر طيب في أداء المتابعة من المصلين في العشاء، لأن هذه علامة على أن الأمة قابلة لأن تتعلم وقابلة لأن تطيع، وهذا فعل خير وبشارة طيبة أن المأموم لا يسابق إمامه لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في القيام ولا في السجود ولا في الجلوس، متابعة. وكما قلنا عندما يكبر الإمام وينتهي من التكبير نبدأ نحن بالركن، نبدأ بالركن لا نبدأ معه ولا نسابقه. والحديث الذي ذكرناه حديث يخوف. أيحب أحدكم أن يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار يسابق إمامه؟ يعني هذا التشبيه بشع، يعني الحمار ما بيفهم كثير، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يعني التأدب بأدب الصلاة، هذا التأدب فيه طاعة وفيه نظام، والإسلام يقوم على الطاعة، والطاعة تساوي النظام، والفوضى تساوي المعصية. وين ما تلاقي فوضى يعني معصية، وين ما بتلاقي نظام يعني في طاعة، سواء كانت الطاعة لله تعالى أو طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام أو طاعة لولي الأمر أو طاعة للوالد أو طاعة للمعلم أو طاعة للعالم، كل هذه هي فرع عن الطاعة في الصلاة والمتابعة في الصلاة. ومما يجب متابعة الإمام فيه النحر. يوم النحر ما أحد يذبح قبل الإمام. إذا علم الناس أن الإمام نحر ينحرون، وقبل الإمام لا ينحر أحد، الإمام أو من ينوب عنه في البلد. هذا متابعة. يوم النحر يعني يوم الأضحى، فكل واحد يذبح أضحيه، تنتظر حتى تعرف أن الإمام أو نائبه في البلد قد نحر فتنحر، فيبدأ المسلمون بالنحر. هذا من المتابعة أيضا. فعلينا أن نتعلم من هذه الصلاة المتابعة في كل شأن من شؤون الحياة. يعني لا يجوز في الدخول إلى المسجد أن تقدم اليسرى على اليمنى في مسابقة. اليسرى لا تسبق اليمنى في متابعة، اليسرى تتبع اليمنى في الدخول إلى المسجد. مفهوم يا أخوان؟ اليسرى تتبع اليمنى في الخروج من الخلاء. هكذا التنظيم، هكذا النظام. لا نبدأ بالطعام قبل الغسل، فالغسل قبل الأكل، غسل اليدين قبل الطعام، لا نأكل ثم نغسل، نغسل ثم نأكل، يعني حتى ما يصير في مسابقة في الآداب. حتى الآداب لها أولويات. تغسل يديك، تجلس إلى الطعام، تقول بسم الله، تأكل بيمينك، هذه متابعة. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني لا تقدم أدبا في الطعام على أدب آخر. وإذا أكل تأكل ما يكفيك دون التخمة، لأن الله تعالى حرم الإسراف في الأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن أسرف فقد خالف الاتباع، فقد خالف الاتباع بالعمل اتباع رسول الله وهدي رسول الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت تنتهي بحمد الله، كما بدأت بسم الله تنتهي بحمد الله تعالى، ثم تغسل يديك وتقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. وإذا أكلت عند أحد الناس تدعو له، الله أكل طعامكم الأبرار أو الأخيار، وصلت وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. هذا الدعاء أيضا في الترتيب بعد أن تأخذ طعام المضيف، طعام من استضافه. هذه كلها يا أخوان من آداب الإسلام، حتى لا نؤخر شيئا ولا نقدم شيئا آخر. الآن في الصلاة سكت الإمام قليلا في الركعة الجهرية الثانية، ليس في هذا سجود للسهو، لأن الركن لم يدخل بعد، لم يفوت. لو أننا ركعنا دون أن نجهر بالركعة الثانية كان علينا أن نسجد للسهو، لأن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين واجب من الواجبات، فمن تركه وجب عليه أن يسجد للسهو، ولكن لم يفوت الوقت، إن الركعة لم تدخل. سكت الإمام ساهيا ولكن لم يستمر السهو إلى انتهاء ركن القيام، فاستدرك فاستفتح المصلون على الإمام فجهر، فليس هناك من سجود للسهو، لأن الركن لم يخرج عن مكانه، بقي الركن في مكانه، يعني القيام بقي، وتمت الصلاة الجهرية بذلك. من أجل هذا نتعلم، قد يسأل سائل لقد سهى الإمام فلماذا لم يسجد للسهو؟ قلنا السهو بشرط أن تتجاوز الركن إلى ركن آخر، عندها يجب سجود للسهو، وما لم يفت. مفهوم يا أخوان؟ هذه بعض آداب الإسلام وبعض الإرشادات الإسلامية القرآنية والنبوية. من أجل هذا على المسلم أن يتعلم دينه ليتعلم الحياة، وإن لم تتعلم دينك فلن تتعلم الحياة. كثير من الناس يصنع لنفسه دينا، والمسلم لا يستطيع أن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مرفوض غير الإسلام. والإسلام هو كل الشرائع والآداب والعقائد والعبادات، كل هذه اسمها الإسلام. ومن غير شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام أو شيئا من آداب الإسلام فهو عاص إن فعل ذلك وهو يعتقد بمشروعية ذلك. أما من ترك ذلك لاعتقاده أن هذا غير صحيح فهو كافر. لذلك الذين يستحلون الدعاء للخمور هؤلاء يعتبرون مستحلين لنفس الخمور. يعني كل إعلان للخمر، مسلم يعمل إعلان للخمر أو يبيع الخمر، فمعنى ذلك أنه يستحل الخمر. لو ما كان يستحل الخمر لا يروج لها بالإعلام. فمن روج لكفر أو لكبيرة من الكبائر وتكسب بها وهو يعلم بأنها حرام ولكنه يفعلها مكابرة، فأوشك أن يخرج من الإسلام. ومن قام بإفساد الناس، من قام بإفساد الناس، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها والله تعالى يقول في حق المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء يسمون الفساد إصلاحا ويسمون الإصلاح فسادا، هؤلاء كفار، لأنهم عكسوا النصوص الشرعية، عكسوا معانيها وشوشوا ولغوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا من اللغو في القرآن، إن اللغو بتشريع القرآن. واحد بيعرض بنات عاريات في السينما أو بيعمل حفلة بارتي رقص ببيته، بيعرض البنات وبيجيب الشباب يرقصوهم، هذا أيضا معارض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن المسؤولية أن تمنع الفساد ولا تقربوا الزنا. مقاربة الزنا يعني لا تفعلوا دواعي الزنا. من أكبر دواعي الزنا تعري النساء أمام الرجال، وهؤلاء يعرون البنات والنساء أمام الرجال لدعوتهم إلى الفاحشة. هؤلاء مغضوبون من الله تعالى، ملعونون. لذلك على المسلمين أن يرفعوا دعوة ضد هذه وسائل الإعلام، يقولون إن الله تعالى يحرم الفاحشة. حتى القانون اللبناني بيحرم الدعارة والدعوة إليها ولو كان شكلا. فيجب أن يرفع دعاوى بحق هذه الأجهزة الإعلامية المرخصة التي رخصت للفساد. من أكبر المفسدين في الأرض الذي يدعو إلى تعاطي الزنا وتعاطي الخمور وإلى تعاطي الفواحش. وهكذا في كل بيت نسمع صار في خمارة وفي بيت دعارة بواسطة التلفزيونات التي تدخل صورها إلى بيوتنا. اتصل امبارح واحد من البحرين أو من الإمارات مباشرة على تلفزيون المستقبل، بيقول له: يا عمي انتوا في لبنان شو عم بتوزدوا لنا؟ لأن صرنا عم نبث عالميا الحمد لله، صارت الفواحش تبعنا عالمية، ما بقت إقليمية، ما بقى محلية، لا، الفواحش عم نوزعها على العالم. افتح انت تلفزيون إسرائيل بتراقي اليهود أكثر التزاما بالأدب من تلفزيون المستقبل والال بي سي والام تي في. ما بيضر النفايات الكيماوية، مهما أضرت بتضر بالجسم، بس نفايات العقائد اللي عم بيجيبوا لناها بتضر في ديننا وفي أخلاقنا وفي مروءتنا وفي أجيالنا، وبتوجب غضب الله على الساكتين عليهم. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الحق ومخالفة أهل الباطل، وادعوا الله تعالى على كل مغضوب أن يلعنه الله، لأنه يريد أن يسوق نفايات الإلحاد والكفر والعلمنة كلها، يريد أن يسوقها في بلادنا، وهذا من أكبر الإجرام. فاسألوا الله تعالى أن يردنا إلى دينه. ونحن والحمد لله ثابتون، ما نتأثر، ولكن نخاف على الصغار من أولادنا، على الناشئة. أحدنا يرى المنكر فيقفل التلفزيون، أو لا يتضرر لأن عنده وقاية ذاتية في إيمانه قوي، ويدعو على هذا الذي يعرض علينا بضاعته السامة والمضرة. فاسألوا الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، حتى لا نأخذ من الإسلام إلا ما هو أمر من الله تعالى، وأن نترك ما نهانا الله تعالى عنه، أن نترك ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير جزاء.
4: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

هنالك الولاية.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 22 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى آدابه صلى الله عليه وسلم في مجالسه، فكان عليه الصلاة والسلام لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر لله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. المؤمن يذكر الله عفوا دون تكلف، لأن كل نشاطه وكل اهتمامه منصب على معرفة الله. الإنسان لو يلاحظ نفسه، إذا جلس مع صديق، مع قريب، سهر، سافر، ليلاحظ نفسه عن أي موضوع يتكلم، الموضوع الذي يتحدث عنه كثيرا هو الذي يشغله. دعك من الرقابة الذاتية، لو تكلمت على سجيتك، لو سافرت مع صديق في الطريق عن أي موضوع تتحدث، لو سهرت مع أصدقائك عن أي موضوع تتحدث، دون أن تراقب نفسك، ودون أن تتكلف، ودون أن تحملها على غير سجيتها، الموضوع الذي تتحدث عنه دائما هو الموضوع الذي يشغل ساحتك النفسية.

الموضوع الذي يشغل ساحة نفسك كلها هو أنت. لذلك كل إنسان يكثر من ذكر الله عز وجل هذا دليل أنه يحب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. أيام تجلس مع إنسان كل حديثه عن السيارات، إنسان آخر كل حديثه عن التجارة والاستيراد والبيع والشراء والوكالات والميزانيات، إنسان بحثك عن اللوحات الفنية فرضا، إنسان بحثك عن الفنادق، ما الذي يشغل ساحتك؟ هو الموضوع الذي تكثر من الحديث عنه. برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. الشيء الثاني إخواننا الكرام، جرب حينما تتحدث عن الله سبحانه وتعالى تنجذب القلوب إليك، تنعقد الأبصار حولك، يذوب الحاضرون في بوتقة واحدة. تحدث عن الدنيا يتفرق الناس، الفقير يتململ، الغني يتكبر، المحروم يتحسر، الذي ناله من الدنيا شيء يستعلي. الدنيا تفرق والآخرة تجمع. إذا أردت أن تسعد في كل مجلس فليكن هذا المجلس ذكرا لله عز وجل. وما من قوم جلسوا مجلسا ذكروا الله فيه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. والله أيها الإخوة ولا أبالغ، أحيانا المؤمنين يسمرون أو يسهرون أو يتنزهون ويكون حديثهم عن ربهم، إذا قال أحدهم كنا في جنة، والله لا يبالغ، في جنة، ما في مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس مذاكرة علم، مجلس حديث عن خلق الله، عن الصحابة، عن الأنبياء، مجلس فيه تقرب إلى الله عز وجل، الإنسان بيشعر أنه انتشى، يعني امتلأ سعادة. هو النبي يقول من عاد مريضا فكأنما يخوض في الرحمة خوضا. فالإنسان في بيته، بدائرته، في سفره، في حله، في ترحاله، في لقاءاته، في ندواته، هلأ في الحمد لله وهذا من فضل الله علينا، حتى أعراس النساء الآن في كلمات تلقى، كلمات موزونة تلقى من بعض الداعيات، تلاقي مديح لرسول الله وكلمة حق ألقيت. هذا عرس، هذا عرس فيه رحمة، وفي أعراس كلها فسق وفجور وتفلت وغناء وطرب، بتلاقي عقود قران ألقيت كلمات طيبة، مدح النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك والله كنا في جنة. فإذا إنسان أراد سعادة الدنيا فليكثر من ذكر الله عز وجل. بعدين بالمناسبة لما الإنسان يذكر الله عز وجل، دققوا في هذا الحديث القدسي، ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. يعني أنه الله عز وجل يرفع لك ذكرك، يصير اسمك متألق، الناس يثنون عليك، هذا شيء ثمين جدا، هذا لا يناله كل الناس إلا من أخلصوا لله عز وجل. فلذلك اجعل همك وديدنك ذكر الله، ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. فكان عليه الصلاة والسلام لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. إني أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي فكرا ونظري عبرة. والآيات التي من حول الإنسان لا تعد ولا تحصى، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كأس الماء ممكن تحدث الناس عنه ساعات طويلة، هذا الطعام والشراب الذي تتناوله من نعم الله العظمى، طفل صغير أمسكته البارحة وزنه 3 كيلو،
في دماغ، في أعصاب، في سمع، في بصر، في شعر خفيف، في عضلات، في أربطة، في معدة، في أمعاء، في كبد، في طحال، في بنكرياس، في غدة نخاع.

0: في غدة درقية، في كليتين، في أوردة، في شرايين، في قلب، أذين، بطين. 9 أشهر نقطة ماء، كان نقطة من الماء لا ترى، من ماء مهين أصبح بشرا سويا. أنت أمام آيات كثيرة جدا. فكل إنسان يكثر من ذكر الله بريء من النفاق. والأمر الإلهي ليس منصبا على أن تذكر، لا أبدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الأمر الإلهي منصب على كثرة الذكر لا على الذكر فقط. من شمائله صلى الله عليه وسلم في مجالس أصحابه أنه لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. كل مكان لأي إنسان، ما في إنسان له مكان خاص. توطين الأماكن إنه هالمكان لفلان، هالمكان لفلان، هالمكان لفلان. المؤمنون سواسية يتفاوتون عند الله بتقواهم. أما كل إنسان له مكان، له مرتبة، هون أول صف، ثاني صف، ثالث صف، مقاعد مرقمة، أسماء أصحاب عليها، هالبروتوكولات. ما كان يحب أن توطن الأماكن وينهى عن إيطانها. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. كان الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى يطبق السنة بحذافيرها، فكان إذا دخل إلى مجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس. هلا إذا كان ما كان بالصف الأول وكنباية خاصة وما عرفوا قدري وما عرفوا قيمتي وأنا ما أتعيدها ولا بأجي لها الكتاب، وين السنة النبوية المطهرة؟ كان النبي الكريم على عظم قدره وعلى جلالة مكانته يجلس حيث ينتهي به المجلس. والأبلغ من ذلك، كان الأعرابي إذا دخل على مجلس رسول الله لا يعرفه، يقول أيكم محمد؟ وين كان جالس؟ لو كان له كرسي ضخم ما قال أيكم محمد، لو في طراحة فخمة ما قال أيكم محمد، لو في لباس مزخرف ما قال أيكم محمد. معناها سيدنا محمد جالس على الأرض مع أصحابه، ما له ولا ميزة إلا وضاءة وجهه. إله ذاك الوضيء، انظر إليه هو محمد. إذا كان النبي ما سمعه، أما إذا سمعه النبي يقول له أنا قد أصبت، تكفي هي. هذا الذي فاق الخلق بأخلاقه. قال وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. الإنسان جالس، يعني الجالس إذا كان أكرم القادم هذا من فضله، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. يعني هو إذا الإنسان آثر إنسان أكبر منه بمحله فضيله. أما الكبير إذا كان فرض على الناس مكان معين معناها خالف السنة. أنت كبير بأي مكان، في رأي دقيق المكان الذي يجلس فيه الكبير هو الكبير. أي مكان تجلس فيه هذا المكان يكتسب مكانة منك، صار هو الصدر. عليه الصلاة والسلام، نحن من ضعفنا أيام بتكون بسهرة بمجلس بتلاقي 2 بيستقطبوك والعشرة تاركن صفر عشمال، لا بتنظر إليهم ولا بتطلع فيهم ولا بتهتم بملاحظاتهم. 2 استقطبوك، قد يكون أحد غني مثلا، قد يكون أحد من أصحاب الحول والطول، تلاقي انجذبت، والبقية درجة ثانية. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يعطي كل جلسائه نصيبه، أبدا، للكل ينظر، للكل يبتسم، للكل صافح، ما يحسب أحد أن أحدا أكرم عليه منه. يعني أنت بتقدر تعامل 1000 شخص أو 2000 شخص وكل واحد يعتقد أنه هو أقرب الناس إليك، والله فوق طاقة البشر. كل واحد من أصحابه على كثرتهم كان يعتقد جازما أنه أقرب الناس لرسول الله. يخصك الإنسان بابتسامة، بكلمة طيبة، بمؤانسة. دخل سيدنا سعد، هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. دخل سيدنا أبو عبيدة، هذا أنت أمين هذه الأمة. لو كان نبي بعدي لكان عمر. سيدنا الصديق، لو وزن إيمان الخلق بإيمان أبي بكر لرجح. ما في صحابي إلا عرف مكانته وعرف إمكاناته وعرف إخلاصه وعرف تفوقه وعرف مكانته عند الله ووصفه بما يليق به. ما ظلم أحد ولا طمس مكانة أحد. أيام الطغاة والعظماء يعني لا يحتملون أن يذكر إنسان معهم أبدا، كل من حولهم في الظل في التعتيم، الأضواء كلها على واحد. أما النبي ما كان كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كل من حوله من أصحابه أخذ نصيبه من التعريف، يعطي كل جلسائه نصيبه ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. يعني في أشخاص بتحرك إنه يلا أمشي، يعني بعض الموظف بيوقف، خير إن شاء الله وقف، يلا مع السلامة، يعني قلعوا. كل واحد بيعمل طريقة بيصرف الناس من عنده. لكن المؤمن المقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام صعب يعمل حركة تشعر أنه هو مل، حاجة انصرفه أبدا. أيام النظر بالساعة، أيام السكوت، أيام التململ، أيام التثاؤب، يعني خلاص بقى. النبي عليه الصلاة والسلام إني ما كسر خاطر إنسان بحياته. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، لحتى هو يرتاح ويشبع ويتملى من رسول الله ويحل كل مشاكله ويسأله ويستأنس به حتى إنه ينصرف لوحده. هذا صبر الأنبياء. يعني قلت لكم سابقا الأقوياء ملكوا الرقاب، لكن الأنبياء ملكوا القلوب. وشتان أن تملك القلوب وأن تملك الرقاب. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها. كلمة لا صعب يعني. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. أيام لا تستطيع أن تلبي هذه الحاجة، بتكلم المؤمن كلام يقطر أدبا ورحمة ولطفا. يعني لا تأخذني، بتمنى والله، وهذا الوضع أمامك. يعني بتلاقي أنت رفضت أو عجزت عن تلبية الطلب، لكن يخرج هذا الإنسان وهو مجبور القلب. لو أنك لم تلبي حاجته، فكان عليه الصلاة والسلام من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. وهي القضية دقيقة. لما الإنسان بيكون يعني أثير عند الله عز وجل يجعل حوائج الناس إليه. إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه، أن يتجه الناس إليك بحاجاتهم، هذا دليل أنك ذو مكانة عند الله عز وجل. أما لو أن الله عز وجل رفضك لانفض الناس من حولك. يعني إذا الإنسان بابه مطروق، والله حدثني أخ له أعمال طيبة، قال لي والله خلال ساعتين يمكن 50 تليفون إجاني كل حل مشكلات للناس، تبارك الله بك، أنت شعارك إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. فالإنسان لا يتأفف، لأنه إذا الله علم فيك خيرا يسوق الناس إليك. البشر إما أنهم يعني إذا أحب الله عبدا، إن من خلق الله مفاتيح للخير، جعلك مفتاحا للخير. وإذا الله عز وجل غضب على إنسان يجعله مفتاحا للشر. إذا حب يأدب شخص عن طريقه، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. يعني في إنسان يضيق بالناس زرعا، ما بيستوعب، ما عنده قلب كبير، يعني ذاتي، بالتعبير الشائع الخطأ أناني، صوابه عنده أثرة، يعني متمركز حول ذاته. أما أنه يسع الناس، يفهم هموم الناس، مشكلات الناس، يتألم لألمهم، يحاول حل مشكلاتهم، يستوعبهم، يتفهم طباعهم، يتفهم مزاجهم، يتفهم مشكلاتهم، يعني يرسي لحالهم، هي بدها قلوب كبيرة. فقال النبي الكريم: قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا، هو للجميع. طبعا الإنسان كل ما هبط مستواه بينحاز لفئة قليلة، كل ما هبط بينحاز. والتعصب دليل الجهل، الجهل والبعد عن الله عز وجل. وكل ما الإنسان كبر عند الله عز وجل بيكبر قلبه، يتسع للناس جميعا. يعني سيدنا ابن بلتعة حاطب ارتكب خيانة عظمى، سيدنا عمر ما اتسع له، ما تحمله، قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق، خيانة عظمى. بس قلب النبي أكبر بكثير من أن يضيق ذرعا بإنسان. قال له: يا حاطب، ما حملك على ما فعلت؟ قال له: والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكن أردت أن يكون لي عند هؤلاء يد بيضاء أحمي بها أهلي ومالي، لكنني ما كفرت ولا ارتدت. تستوعب؟ إذا أنت ما استوعبت الناس لست أهلا أن تقودهم إلى الله عز وجل. إذا أنت ضيق الأفق، صغير القلب، قاصر النظر، أنت لا تصلح أن تكون بابا لله عز وجل. في صاحب الحاجة، وفي صاحب الحاجة أرعم بيكون أحيانا، صاحب الحاجة أعمى، في إنسان شاب، إنسان كبير في السن، في إنسان متألم، إنسان مريض. نعم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. لك 5000 عم تصرفون، ما بتقدر تنفق إلا القدر المعقول، لكن فسعوهم بأخلاقكم. ابتسامتك صدقة، طلاقة وجهك صدقة، استقبالك الطيب صدقة، ترحيبك صدقة، أن تمشي مع أخيك في عمل صالح صدقة. فإذا أنت دخلك ما بيكفي تنفق يمينا وشمالا، أخلاقك تسع الناس. يعني هو التعبير الدقيق: ربما كان مالك لا يسع الناس، مال دخلك محدود لا يسع الناس، لكن أخلاقك العالية وبسط وجهك ولين عريكتك وكبر قلبك يسع الناس جميعا. يعني إذا الإنسان ما أحب الناس لا يستطيع أن يهديهم إلى الله عز وجل. حدثني رجل عنده مدرسة خاصة، فكل ما أراد يعين معلم يقول له: هل تحب الصغار؟ إن كنت لا تحبهم لا يمكن أن تنفعهم في شيء، لا أقبل إلا من يحب الصغار. في إنسان يضيق ذرعا بهم، هذا لو كان معه أعلى شهادة في التربية لا يصلح أن يكون معلما. المعلم يجب أن يحب الصغار، والإنسان إذا دعا إلى الله يجب أن يحب الناس. إذا ما أحبهم، ما اتسع قلبه لهم جميعا، ما وسعهم منه بسط الوجه وحسن الخلق، هذا لا يستطيع أن يقودهم إلى الله عز وجل. إذا ممكن ينحاز لفئة منهم، للأغنياء للأقوياء، أنت للكل وللجميع. فصار لهم أبا. سيدنا لوط يقول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يعني معقول سيدنا لوط يضحي ببناته لهؤلاء الشاذين؟ غير معقولة. لكن في تفسير وجيه لها الآية: الأنبياء مقامهم في أتباعهم مقام الأب، فكل النساء من قوم لوط في مرتبة بنات سيدنا لوط. إذا الإنسان قلبه كبير لا يرى بنات إخوانه إلا بناته. يعني إذا تزوجوا بيرتاح، إذا ما تزوجوا في قلق. يعني أنت لما أخوك تنحل مشكلته بتحس شيء وزيح عن كاهلك، أنه أنا أخي زوجت بناتي ما لي علاقة بحدا، هذا كلام ما بنحكى. بدك تشوف مشكلات الناس، في أزمات سكن، في أزمات عمل. يعني إذا إنسان ما له عمل، والله مرة نصحت أخ، يعني أخ من أهل الغنى، قال لي أنا معي مالي كفيني لآخر حياتي، أنفق بأعلى درجة، ما بدي وجع راسي بهالمعمل. قلت له أنت إذا عندك 80 عامل وعايشين منك وفاتحين بيوت، هذا أعظم عمل بالآخرة. لو ما ربحت، لو كان المصروف بقدر الربح، أنت لما بتيسر أعمال للناس وعم تهيئ دخل لـ80 أسرة، هذا عمل عظيم. ما كل ربح مادي. قال مجلسه مجلس علم وحياء وصبر. تلاقي في مجالس فيها ضحك مو معقول، أو مزاح خشن بالعورات، أو مزاح غليظ بالإيذاء أحيانا، أو لعب نرد أو لعب ورق أو ذكر النساء واسم وذكر العورات. مجلس قذر، شوف التعبير، كان مجلسه مجلس علم وحياء وصبر. في علم سمين كأنه غذاء، يمتلئ عقلك غذاء من كلامه. بعدين في أدب، في حياء، أصحابه يوقرون الكبير ويعرفون حق الصغير. يعني أنا والله إذا بلاقي أخ معه ابنه أشعر بسعادة لا توصف، وبحب يكون الابن مكرم في المسجد تكريم بالغ. أن الطفل لما بلاقي حاله مكرم في المسجد يحب بيوت الله عز وجل. خلي الطفل يكون قوي الشخصية، إذا كان دخل للمسجد يحس بمكانته، له مكان بحسب دوره، يعني بحسب مجيئه باكرا، ما أحد يأخر طفل إلى صف آخر. مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة، ما في كذب، صياح ما في، ضجيج ما في، شتم ما في، مزاح رخيص ما في. ولا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. يعني تنذكر عورات الناس، ينفضح إنسان أمام النبي ما يسمح. النبي كان عنده حياء، إذا حب يرشد أصحابه لشيء، إذا في صحابي أخطأ يطلع على المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ضيعوا. أنت ممكن تنصح الناس، إنسان أخطأ، إذا واجهته بخطأه بيستحي منه، احكي بشكل عام وقول بغير مسجد، هو قد يكون بمسجدك، قول ببعض المساجد في ناس يفعلون كذا وكذا. لما قلت غير مسجد ما عاد في إحراج. يعني أنت كل ما بعدت جيب نماذج بعيدة واذكر الأخطاء من دون تسمية، بهذه الطريقة هي تتلافى الإحراج وتحمير الوجوه كما يقولون. كان أصحابه يتفاضلون فيه بالتقوى. أيام الإنسان يقول لك أنا عندي بيت 200 متر 400 ثمنه كذا، إذا أصحابه تفاضلوا بالتقوى، الإنسان إذا دخل لبيت الله بده يخلي خارج المسجد مرتبته العلمية ومكانته الاجتماعية وحجمه المالي. هذا البيت بيت الله وكلنا عباد الله عز وجل. من آداب دخول المساجد ألا ترى لنفسك مكانة أعلى من أي مصلي آخر، هكذا الأدب، لأن هذا الذي تراه أقل منك قد يكون أرقى عند الله منك، ما بتعرف. متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير. بالعمرة الأخيرة في محراب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إنسان بيحب يصلي بمحراب رسول الله، لفت نظري المحراب نصف قوس، واضعين 3 كراسي مصاحف بشكل مستقيم حتى ما أحد يصلي يدخل رأسه إلى النصف الدائري، هذا مكان النبي بالذات. أنا أعجبني هذا الترتيب، إنه أنت صلي، هذا محراب النبي، لكن ما بتقدر توقف ضمن المحراب تماما بحيث أثناء السجود تكون ضمن المحراب، هذا مقام النبي. والله أنا هذه الكراسي السلاسل الموضوعة بشكل مستقيم، بحيث تحجز المصلين عن أن يدخلوا أجسامهم في نصف الدائرة في المحراب في أدب رفيع. وأنا أصلي في هذا المكان، جاء إنسان ضخم الجثة أزاح هذه الكراسي وملأ المحراب بكاهله وصلى. أنا لفت نظري وأذهلني هذه الكراسي السلاسي، كراسي مصاحف، أنه أنت صلي وراها، أما تصلي محل النبي بالذات هذا الشيء لا يكون، هذا مكان النبي وحده. سيدنا عمر لما وقف على المنبر نزل درجة، قال ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر، ما تحمل يقف على درجة سيدنا الصديق. طبعا سيدنا عثمان لحكمة لا تقل عن هذه الحكمة ما نزل درجة. هلا حتى من السنة إذا الإنسان وقف أمام قبر النبي ألا يقترب من القبر إلا لو أن النبي حي يرزق، أين يقف أمامه؟ في شخص يقف أمامك ملاصق، يعني لو خلى 30 سنتي أكمل، في مسافة بتعبر عن حسن ذوق. لذلك الإنسان أمام رسول الله لا ينبغي أن يلتصق بالمقام، لا، ابتعد، خليك أمام متر بعد متر، مترين ما في مانع. حتى في علماء ما جرؤوا أن يدخلوا من باب السلام، بقوا خارج المكان، فقال له يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. قال له أيكما أكبر أنت أم النبي؟ قال له هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. فكان أصحابه رضي الله عنهم يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. ومن آدابه مع جلسائه صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب. أيها الإخوة الكرام، والله ممكن تقعد مع أخ الصاحب 40 سنة و50 سنة ما تسمع منه كلمة نابية ولا اسم عورة ولا مزحة جنسية. تقعد مع ناس يعني ربع ساعة كل الكلام ملغوم، كله ملغوم، كله عورات، وكله مزاح متعلق بالجماع من قلة الذوق. شوف، ليس بفحاش، ما عنده كلمة نابية ولا اسم عورة. قال يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك فقط. في كلمات مثيرة، ليس بفظ ولا غليظ. طيب لماذا ليس بفظ؟ إلى قانون، فبما رحمة من الله لنت لهم، بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بالله لنت لهم. معناها الرحمة من لوازمها اللين، ولو لم تكن هذه الرحمة في قلبك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معناها اتصال بالله، رحمة اجتماع، انقطاع، قسوة تفرق. كل ما اقتربت من الله الناس بيلتفوا حوله، كل ما ابتعدت عنه صرت فظ غليظ، كلامك قاسي، قلبك كالصخر لا يرحم. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب، يعني في أشخاص صوته صخاب في الأسواق، يعني إلا واحد يركب كاتم للصوت، مو معقول الصوت هذا، صوت عالي، كلام بذيء، صوت عالي، صياح، ضجيج. ليس بصخاب ولا فحاش ولا عياب. أكل مو طيب، هي مالحة، هي محمضة، شو الأكل؟ فات لبيت هذا، شو علبة البيت هذا كيف ساكنين فيه؟ ركب سيارة، شو السيارة هي؟ هي سيارة هي؟ وين ما قعد بينتقد، لا بيعجبه بيت ولا مركبة ولا طعام ولا وليمة. شوف عياب، هذا هي آداب النبي. ليس بصخ، ما عاب طعاما قط. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. في شخص قد ما بيمدحك بخجلك، وكله ومدح غير معقول، مدح يعني غير معقول إطلاقا، يتغافل عما لا يشتهي، بيتغافل. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ولا مزاح. كثرة المزاح تذهب الوقار، من كثر مزاحه استخف به. بس كان يمزح النبي بس باعتدال، كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. والله هذه يجب أن نحفظها. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهي. قد ترك نفسه من ثلاث، من المراء المشاحنة والإكثار وما لا يعنيه. يعني أيام أنت بتفهم الموضوع بكلمة بعد لك يا مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة. الإعادة هي مملة، ودليل قلة الملاحظة. شوف النبي كان قد ترك نفسه من ثلاث، المراء المشاحنة والإكثار وما لا يعنيه. الابن اجى من فرنسا دارس فلسفه، قعد على الطعام مع والده ووالدته، بقى في فروجين على المائده. قال له الابن، قال له بابا انا بقدر اقنعك دول ثلاثه بالدليل، اثنين اثنين. بقى الاب اذكى من ابنه، قال له انا حاكل الاولاني وحتاكل امك الثانيه، انت كل الثالث. قال له كل الثالث. هذا العي، العي قيل وقال، فلان حكى فلان ما حكى، فلان رد عليه فلان، هي معركة قذرة. هي ترك نفسه من ثلاث، المراء المشاحنة والمجادلة والإكثار وما لا يعنيه. ليش طلقها؟ بك شو بدك فيه؟ طلقها. طيب ما أنجب منه ولا منا؟ طيب شو بدك بهالشغلة؟ هي أمور زوجية خاصة، هي بده يفهم ليش طلقها. وين والله أنا موظف هون، شو بيعطوك بالشهر؟ والله محرجة هي، شو بيعطوك؟ وين رايح؟ شفت شخص حسر ما بدك، وين رايح؟ وين رايح؟ طيب قد يكون رايح مثلا يأكل بمطعم، متخانق مع زوجته، ما حيلك وين رايح، ماشي بالطريق اتركه ماشي، وين رايح؟ فشوف ترك نفسه من ثلاث، المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. بيقاطعك مئة مرة بلا مقطوع عن حديثك، بيقول لك وبلا مقطوع عن حديثك بيقاطعك. قال فإذا سكت تكلموا. والله مرة واحد زارني، قال حبي زورني، قعد ساعتين ما خلاني أحكي كلمة ولا كلمة، بعدين قال لي بسمح لي مع السلامة. فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث. يعني يتشاحنوا أمامه، يسكت واحد الثاني أمامه، أبدا. لأنه لما أنت بتسيء لأخوك أمام واحد هي إهانة للشخص. ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. كان عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحكون. مشاركة هي أيام، يعني تدار طرفة بالجلسة يضحكوا الناس، إذا أنت ما ضحكت تخجلهم، لا من الأدب تضحك معهم. كان يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر على جفوة الغريب. أيام شخص غريب بيتكلم بقسوة، يعني أيام بيمسكك من إيدك بجرك، ممكن واحد شد النبي من توبه أم علم على خده الشريف، ما ابتسم فقط اللهم صل عليه. واحد قال له أعطني من مال الله، هذا ليس مالك ولا مال أبيك. لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني ما يقبل الثناء من أي إنسان. شخص تافه جدا يحكي على كيفه، بده يكون إنسان قريب منه حتى يقبل الثناء منه، لأنه هذا اسمه ثناء، أما الباقي اسمه استخفاف. وكان عليه الصلاة والسلام لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه. كان حسن الاستماع. والحقيقة أكثر الناس المتكلمون يحسنون الكلام، أما قلة من الناس يحسن الاستماع. الاستماع له أدب، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. أما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. إما يسكت في تجاوز، يسكت سكوت حلم، أو يسكت سكوت حذر، من كثر كلامه كثر خطأه، أو يسكت سكوت تقدير بس ما قدر الظرف، أو يسكت سكوت تفكر. عن تفكر أو تقدير أو حذر أو حلم، وجمع له صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، كالجبل الأشم الراسخ. في إنسان كالقارب يعني أقل موجة بتقلبه، في إنسان كالسفينة الكبيرة في البحر كأنها علم. فكل ما أمكن الناس يستفزوك ويغضبوك أنت صغير، أما إذا أنت ذو شأن كبير لا أحد يقوى على استفزازك. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالحسن ليقتدى به، ويدع القبيح لينهى عنه، وجمع خير الدنيا والآخرة. يعني كمان أصحابه دلهم على خير الدنيا، على الكسب والعمل والاستقامة، ودلهم على خير الآخرة. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع صفاته وآدابه العظيمة التي كما يقولون تتنزل من خلال روايتها الرحمة على المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وبعد، في معسكر الحسين عليه السلام ورضي الله عنه